0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: J-Lo,

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Somebody I could love for them.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، ليه ما كونش فايقين وحدكم؟ احنا لهنا نفايقوكم كل صباح وننسوكم كيما كل يوم اثنين الجمعة من تو الستة متاع الصباح. تعادل مونجيلتك معنا حتى للحداش، تقول لي علاش؟ قولك خاطر لهنا باش تلقى شكون يونسك، يسمعك الكلمة الباهية، النغمة الحلوة اللي تنشطك، يسمعك الأخبار، أخبار البلاد الكل تلقاها، كل الأكتواليتي، وما تلقى من عندك كان المعلومة الصحيحة 100%. في هذا الكل وما زلت تقول لي علاش نتبع؟ اتبعنا وتزيد اتبعنا، ومرحبا بيكم. 10 عاد احنا هكا ولا ليه؟ خلطنا لآخر الجمعة وآخر الشهر ديجا بضحك ولعب. إن شاء الله يا ربي نهاية يرضينا على كل مستمعينا وبصوت فيروز نصبحوا عليكم.

0: هذه يارا توصى في 6:17 دقيقة على موزيك فم.
1: ابدأ سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
0: فقتوا صحصحتوا ولا مازلتوا نص نص؟ مازلنا يا جيجي مازلنا على السباح. نبدأ بشوية بشوية. تخيل باش تدخل القهوة، لكن لهنا القهوة هذه باش تلقاها مش باش تشرب فيها قهوة، أما باش تعمل فيها تعصيلة، تاخذك عينك ترقد شوية. هذا وين موجود؟ هذا موجود في كوريا الجنوبية. البرانسيب هذا والكونسيبت هذا ظهروه غادي فكرة يقولك مقاهي للنوم تتسمى. الفكرة بسيطة، انك تدخل تخلص حسب الوقت اللي باش تخير ترقد فيه شوية، ويعطيوك بلاصة زادة باش تتمت فيها، فروشات وإلك اللي فوتوي ماسون، موزيكا فوليوم طايح ذو خافت، وتعمل التعسيلة متاعك وانت تختار. عندك من نص ساعة حتى الساعة. بقديش؟ نص ساعة ب 12 دينار فلوس تونس، وساعة تقريبا فما ب 40 دينار. تقولي علاش يشجعوا على البخل على الكسل؟ نقولك ليه، لانه اثبتت الدراسات انه الريتم غاديك عندهم ياسر قوي، فيقولك الواحد مصباح ربي من الدنيا ظلام وهما يتجرا ويخدموا وياسر ستريس. دوك الواحد يقولك لازم يعمل بوز اقل شيء دراسيا وعلميا من نص ساعة لساعة تكفي باش يسترجع نشاطه ويكون المردود متاعه خير، مش يكمل يخدم وهكا نقول لنا العشية كما برشا بشترعين يعديها يثاوب ولا يبدأ أخطاني يخلي الغدوة توا ما تدورش بيا. دوك السؤال هوني سؤال بسيط وبريء، لو مثلا القهوة هذية وليت في تونس مقاهي للنوم متاع نص ساعة وساعة من زمان، شكون تقول انت أكثر الحرفاء متاعها يكونوا؟ طلبة، إداريين، موظفين؟ نكمل ولا ليه؟ هيا تراجعوا بونا انتم اللي فايقين معنا على الصباح على 23513000. نمرونا على الواتساب. صباح الخيرات، هذه احلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: نهاركم زين وصبحيتكم احلى على موزيك فام. شيء احوال طقسنا لليوم؟
0: ميتيو
1: لأيامات هذوما يهبلوا، لأيامات هذوما نقدر نستناو فيهم من صيف لصيف اللي تبداو يتعدي والنهار على النهار كل نهار يوصي خوه خلي النسمة يتمتعوا بها أكثر. الحمد لله يا ربي نهاير بنسم تقريب كما البارح. درجات الحرارة الصباح تم تسجيلها باهية في المعادلات العادية وحتى أقل حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، أقل من المعادلات العادية اللي من المفروض يتم تسجيلها في آخر أيامات جويليا. نقولكم مثلا توس صباح أقل درجات الحرارة موجودة في الكيف 28 درجة، 29 توا في سلينا، 30 درجة في كل من بنزر تطاوين مهدية والمنستير، 31 درجة تم تسجيلها الصباح بكري في كل من بيجا تونس زغوان سوسة سيدي بوزيد. سيدي بوزيد اللي مثلا انتخذت اليوم فيها درجة الحرارة 37 درجة، وين الجمعة اللي تعديت سامحوني كنا نحكيه على 48 و 49 درجة. الصباح زادة تم تسجيل 32 درجة في جيبس في قفصة في صفاقس في القروان وفي نابل، و 33 درجة حاليا في كل من قبلي مدنين وتوزر. وخلنا نعطيكم فكرة انه فما امتار متوقع اليوم الصباح في كل من جيبس مدنين صفاقس مهدية ومنستير دايوخ، حتى الدنيا تحسوها شوية مغيمة. الحمد لله يا ربي على كل ما يعطينا. الطقس هكا باش يكون لاخر جمعة من هون اللي كانت تبدأ ترتفع أكثر درجات الحرارة. أنا أعطيتكم فكرة ديما فكرة مبسطة خفيفة جاي سنة فينا طقس اليوم، لكن أكيد بأكثر التفاصيل باتصالنا في سويعة من زمان أخرى مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو. إمتى سباحك بأحلى سباح؟
1: آية صح صحنا ولا ليه؟ نبدأوا الربح، نبدأوا قبله الحظ، متفقين؟ آية نعطيكم فرصة باش تسمعوا الحظ متاعكم مع فاطمة بعد شوية، وبعد عاد ننطلقوا الربح ونبدأوا في خربش تربح الكارتة. وكان صباح تربح تحبوا تربحوا معنا زدا كيف كيف، نذكركم نمرو تليفونا 71 113 ألف. من فنانينا في مهرجانات نستنى اسمه وائل جسار.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: صبحيتك تبدأها معنا على وزي كفام 6:43 دقيقة. قبل ما نحكي على الربح وقبل ما نذكركم المسابقات متاعنا للي نبدأ بالترتيب تتويت فاطمة في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور. صباح اش مزال نهير
1: لا امنتي صوتك مش يقعد يلعلع معاهم ويرافقهم ما بدلوش صوت. فاطمة في دقيقة حظ تقدم رفقتكم زيدا جويليا. جويليا اش مازال فيه نهير في جويليا
3: نرجعوا لجويليا اول جويليا
1: كنت ارجع بيك
3: نرجع
1: يا زمان
3: وانتي. انت ترجع انت
1: فاطمة فما ساندويتشات فاطمة نرجع
3: لينا برشا خبز يزينا الشهر هذا
1: تقول انت سمنا في الشهر هذا نعلفوا فروي احنا صبيح.
3: خلينا نبدأ مع الأبراج. نبدأ مع الحمل. نهارك بش يكون فيها حركة بش يكون فيه طاقة. إذا عندك فكرة جديدة مثالش كانت جربها. والثور ركز على راحة بيدك حتى كان الأمور ماشية بشوية راهو الصبر اليوم يخدم معك. إلي جاوزي التواصل هو سلاحك فما مكالمة وإلا لقاء ينجم يحلك بيبان جديدة. والسرطان نهار اليوم بش يكون مناسب بش تهتم بروحك بش تهتم بالعيلة بالدار كلمة حلوة من شخص قريب تنجم تفرح قلبك. الأسد الأضواء عليك ثقتك في روحك تعطيك حضور قوي نحبك تستغل الفرص ورد بالك لا تخاف. العذراء رتب أولوياتك وبعدها تلقى كل شيء مسهل. خطوة صغيرة اليوم راهي خير من تأجيل كبير. الميزان نهار فيه توازن كيف كيف زاد جهام بش يكون فيه انسجام. إذا صار خلاف تنجم تحله بكلمة طيبة. والعقرب حدس قوي اليوم إذا حاسس بحاجة أسمع لإحساسك مع تفكيرك الجيد الهادئ كما نقوله نحن. حتى القوس المغامرة راهي تنادي حتى التغيير البسيط في الروتين ينجم يحسن مودك. إلي جدي راهو تعبك باش يجيب نتيجة واصل خلينا نقوله بنفس النسق والخير القدام. والدلو عنده الأفكار المبدعة اليوم يسالش راهو كانت شاركها مع زملاء الخدمة ممكن تلقى دعم أكثر ما تتوقع. ونكمله نحن مع برج الحوت خذ وقتك مع الناس اللي تحبهم وخلي ديما طاقة الإيجابية ترافقك.
1: سليم فكرني قال لي وسألها توقعات البارح اللي قالت شكون قالت مش فما زيادة في الفلوس العبد الناصر.
3: ما قلتش زيادة
1: سنة العبد الناصر قالت لك فما زيادة في الفلوس عبد الناصر كاو بابتسامة عريضة فاف ولا كسكروتات الكل اليوم على عبد الناصر. ميرسي فاطمة يعطيك الصحة. كانت هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: تسبحك بأحلى سباح.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله صبحية تكون كما كل صبحية نتمنى ويلكم تكون بالفم والملاي. أحلى صباح. 6:53 دقيقة، هيا هات توا باش ننطلقوا في الربح.
0: خربش تربح، خربش تربح.
1: علينا علينا، لا والله علينا، لا لا، حلفنا قبلك، حلفنا قبلك، علينا الكارتة اليوم. خربش تربح، الكارتة علينا وانت عليكن السرعة. أي تليفون شدو، حلك الكود، نبدأ نمل الكارتة، نبدأ نمل. 7-0-5-6-4-4-1-1-4-0-4-4-1-4. ومبروك الكارتة عليكم. أما شبيه الكارتة تيسر 4-4-4. هيا حسينو مبروك عليك، شرجيت الكارتة.
0: خربش تربح، خربش تربح، ابدا سباحك.

0: أيام.
1: إمتى سباحك؟ بأحلى سباح. أحلى سباح.
2: قال لك فاضي شوية نعمل قهوة. حبيت أوك ربي خليزي كيجين خليها الغنية وتعدموا الكهو. نقدموا له تحية ونكملوا بعضنا الساعة الثانية بعد شوية تلقاو خولة في الأخبار. استناو الصباح تربح 100 دينار أن بون داشا قيمته 100 دينار من أهداء موزايك كفام. تنجموا تربحوا معنا كي تشاركوا على 71113000. وين ما كنتوا نهاركم زين كل مستمعينا. هكا توا تبدأ الصبحية بشوية بشوية. احنا بدينا مستمتع الصباح ديجا تعدت ساعة. خلينيكم تفيقوا على راحتكم ننسيسوا فيكم بشوية. توا لاعاد توريتم بشيق وراءه في الساعة الثانية توعد الريتم تاع الربح فما 200 دينار في ألو كوندكتور فما الصباح تربح فما برشا أخبار تسنى فيكم اللي خليكم معنا ونهاركم زين.
1: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البداية بأخبار العالم حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات التي طالت عشرات الأهداف في إيران فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط قبل يوم واحد. والقيادة الأمريكية تضيف أن القصف استهدف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي وقدرات بحرية. وتأتي هذه الضربات ردا على هجوم شنته إيران أمس ضد قوات أمريكية في قاعدة أردنية رغم توقف القتال من الجانبين لمدة أسبوع برغبة من الرئيس دونالد ترامب لفسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار مع طهران. وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن 3 أشخاص من أسرة واحدة قتلوا وأصيب 2 في ضربات أمريكية على جزيرة قشم في جنوب البلاد استهدف أحدها منزلا سكنيا. الوكالة الرسمية الأردنية للأنباء تعلن نقلا عن القوات المسلحة إحباط محاولة لاستهداف المملكة بخمسة صواريخ انطلقت من إيران. العاهل المغربي الملك محمد السادس يقول إن الاستقرار الذي تنعم به البلاد هو العامل الأساسي في معادلة التنمية وهو رأس مال استراتيجي اعتز به المغرب وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى 27 لجلوسه على العرش. والملك يشير إلى تزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات في المغرب بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية حسب تعبيره. في الشأن الوطني مجلس نواب الشعب يصادق مساء الأمس في جلسته الختامية لهذه الدورة على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ووزيرة المالية مشكات سليمة تقول في مداخلتها إن القرض المعروض يعد قرض أرضا سياديا. تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، وتبين أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في أحلى صباح.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جهين ميلاد.

Mosaïque FM.

0: محمد حمائي على موزيكا فام 7:17 دقيقة.
1: ابدا سباحك باحلى سباح.
0: ان شاء الله صبحيتكم زينة كل مستمعينا، مرحبا بكم زيدا كيف كيف مونسينا برشا برشا برشا اللي قاعدين تبعثونا على الواتساب على 23513000. تحية كبيرة كبيرة كبيرة لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا، من دبي، من كندا، نسمعوا فيك من دبي جهين ملغي ديكالاج وغير بتاع ساعتين ولا ثلاثة. نسلم على كل مستمعينا، وحبيت نطلب طلب من الإدارة التونسية باش يجيو في الوقت، لأنه رانا سونسونيك مش معناها ما نخدموش برشا. إذا من عند هيثم صالح قال أمير قال تحية لكل التوانسة، أما بجاه ربي يوسعوا بالكم أكثر في الكيس. فهمتش علاش التونسي من اللي فيق مكشبر، هذيك صنعته ما يتبدلش، تحسوا أصلا من اللي فيق حتى كي صبح عليك ماذا بين صبحش عليك، ويقول لك ما دورش بيا لين نشب قهوتي ونتفرهد ونصح صح ونعمل، يقول لك حتى نعمل سيجارولو والثاني مش تبدأ أنت تقول صباح مش نجم نبدأ نصبح عليك. هذاك هو على غالب ايش باش تعمل هكا هو نتعايشوا مع بعضنا ولاباس والحمد لله، وان شاء الله نهاركم زين. احوال الطقس نسالوا على احوال الطقس وسويت من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال ل 31 جويليه تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزه
0: ميتيو. أنا كي جيت قبيلة نعطيهم فكرة على حالة الطقس قلت لهم براو الطقس منعوش، فما نسمة باهية وتمشي وترتفع درجات الحرارة في الويكاند، لكن قلت هذا حسب اللي موجود في المعهد الموقع متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن أكثر التفاصيل استنونا الوقيت هذية كي نكلموا المعهد وهو معنا سي أنيس ساتوري تو يقول لي صحيح من الغلط من الكلام اللي أنا قلته. سي أنيس صباح الخيرات.
3: صباح الفل والياسمين مدام جيهان، تحية لي كل أفوية إذاعة مزيك.
0: ربي خليك يا أنيس. درجات الحرارة اليوم يظلي في أغلب ولايات الكل في العشرينات آخر العشرينات ثلاثينات درجات الحرارة ما فتتش، يظلي طقس كي البارح
3: صباحا تحكي طقس منعش في الحقيقة. في سليانة مثال درجة الحرارة الدنيا كانت في سليانة 20 درجة، في تبرقة 20 وباجة والكيف وتالة 22 درجة، في جندوبة القصرين 23، في زغوان 25، في نابل تطاوين رمادة بنزرت جابس 26 درجة هي وقفصة وقبلي ونفيذة كيف كيف وصفاقس تونس زادة أيضا 26 درجة، يعني تقريبا درجة حرارة نجم نقوله منعشة كلها
0: منعشة أقل حتى من المعادلات العادية الآخر جوية.
3: صحيح حين كنا نحكي على الحرارة القصوى تتواصل اليوم أقل من المعادلات العادية، مثال تونس العاصمة اليوم ننتظر 34 درجة المعدل، معناه في العشر أيامات الأخرى من جويلية هو 35 درجة. مع العلم يوم أمس كنا سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس، اليوم تتواصل يعني درجة الحرارة تقريب أقل من المعدلات العادية على كامل البلاد، تتراوح بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 35 و39 درجة في بقية الجهات، ممكن توصل 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر.
0: أي.
3: في معد ذلك اليوم إن شاء الله باش تكون سماء قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا في أغلب الجهات، ثم فما إمكانية بعد الظهر وآخر النهار تتكثف السحب في المناطق الساحلية الشرقية تعطينا بعض الزخات المطرية تكون عموما ضعيفة ومتفرقة. الريح اليوم باش يكون من القطاع الشمالي على كامل البلاد، ثم تتجه الطيارات من القطاع الشرقي بعد الظهر بالوسط والجنوب، تكون معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بالنسبة للبحار اليوم باش يكون من مضطرب إلى متموج في السواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. درجة الحرارة ليلا ما زالت معناها متواصلة كما منخفضة نسبيا باش تكون بين 25-29 درجة على كامل البلاد تقريبا، هذا تراوح بين 20-23 درجة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. ثم يوم الغد إن شاء الله السحب تكون قليلة على كامل البلاد، الطيارات تتواصل شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، فما إمكانية يوم الغد في الجنوب خاصة الغربي تكون الريح مثيرة للرمال والأتربة. بالنسبة للبحر يوم الغد بش يكون متموج في خليج قابس، قليل الاضطراب في بقية السواحل، ويوم الغد كيف كيف الجمعة الحرارة تقريبا تكون دون تغيير قرب في قرب السواحل معناه والمرتفعات، باش تبدأ في ارتفاع طفيف في بقية الجهات. ثم يومي السبت والأحد معناه عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله باش يكون طقس عموما صافي إلى قليل السحب، البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، ودرجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف
0: وتدريجي. طفيف يعني نحكيه على أكثر من 40؟
3: لا الأربعين الأربعين مش مسلول إن شاء الله في على قليلة إلى غاية معناها نهاية الأسبوع هذا. نرجع نحكي على الأربعينات يوم الاثنين المقبل معناها فما ارتفاع
0: وقت ناخذ كونجي معناها بالزهر وقت ناخذ كونجي فتر نرجع نحكي على الارتفاع.
3: صحيح معناها عادي رغم
0: ما ننساوش باش نسألك نذكر معناها نيسا طولي من المعهد الوطني للرصد الجوي، احنا تو في آخر الصيف حبينا ولا ما حبيناش كهو جميل أوتي تحسب أكثر على الخريف، حسب توقعاتكم وما قريت انه تتوقعوا انه المعدلات بتاع درجة الحرارة مش تفوت وانه مش يكون خريف في اكثر هكا سبحان الله ما تعرفش برشا يمطر يا برشا ريح يا برشا سخانة.
3: صحيح في التوقعات الموسمية هيك معناها ان نتوقع كونه اوت سبتمبر واكتوبر باش تكون درجة الحرارة اعلى من المعدلات العادية، لكن خلينا نأكده معناه هذا يأكده هو معناه تقريبا عنا 6 نماذج في المعهد الوطني نستعملوهم، منهم نماذج أوروبية نموذج فرنسي حتى نموذج الخاص بالمعهد كلها تأكد كونه باش تكون درجة الحرارة أعلى من المعدلات، لكن هذا ما يعنيش اللي كونه باش نعيشه موجة حر أخرى إن شاء الله. ليه معناها أعلى مثال الاثنين والثلاث والأربعاء القادم مش يكونوا درجة حرارة أعلى من المعدلات، احنا حاليا عايشين في درجة حرارة أقل من المعدلات. في الويكاند باش ترجع في حدود المعدلات خلينا نقول ممكن أكثر شوي، ثم كي نحكيه على 40 درجة يوم الاثنين والثلاثاء في تونس العاصمة هذا أكثر بخمسة درجات معناها من المعدل اللي هو 35، لكن ما يعنيش ليك باش نعيشه موجة حر.
0: واضح. يعطيك ألف صحة أنيسة طولي، شكرا ليك، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كانت هذه فكرة على طقسنا اليوم وليمات الجاية.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة ابدا سباحك.

0: معك هذا مروان خوري على موزيك كافي 71-113 نلف. بعد شوية نعرف شكون اللي باش يربح معنا في صباح تربح عن بون داشا قيمته 100 دينار من هدا موزيك كافي.
1: انا سحرور
2: وانا جي جي،
1: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
3: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
1: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
3: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
6: السيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتنا. مونوبري ديما معك. آخر سيسيون سامر أكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات أكاو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: إبدا سباحك.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: تبدأ صبحيتك معانا على موزي كافين كيما كل يوم من الستة متاع الصباح حتى للحداش، وقايت عاد ربحوكم بوندا شاقيمتو 100 دينار من اهداء موزي كافين.
2: المزرعة تقف معاك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صبح تربح،
1: الربح مضمون إن شاء الله يا ربي. شكرا لكم على العدد الكبير بالتليفونات اللي قاعد كل صباح الحق متاع ربي اتكلمونا على 71113000. ما زهرتش معاك اليوم، مازلت ليامات اليوم غدوة بعد غدوة مازلت، تو في الأخر إن شاء الله يا ربي الزهر يكون معاك وتكون أنت المتشارك كما اليوم خطفت معها زهرت معها هكا تسمى ولا لا. رحمة صباح الخيرات.
4: بأخير
1: شنو حويلك؟ لبس عليك الحمد لله. معنا رحمة يزيدي من بني خليت.
4: هكيك
1: مرحبا مرحبا يا رحمة، شتعرف الدنيا؟
4: والله موافة بشركة خاصة.
1: أي به شدة ثنية الخدمة وصلت، كيفاش توقيتكم في السيانسونيك؟
4: والله من ثمانية مساعتين ونص.
1: من ثمانية مساعتين ونص به، معناه يخليك به الوقت. هو بينيتنا الوقت هكا للمرأة للمرأة الوقت هكا دوبل سيانس سيانس يونيك، أما فيش تلقى روحك خير؟
4: والله نلقى روحي خير في السيانس يونيك الحق، شوية ميكم يقعد ديما معناه يقعد سيانس يونيك خير معناه بشتي خاطر خاطر الحق معناه نمشي ظليم نروح ظليم دونك كومي معناه فهمت.
1: عندك الوقت باش تروح للدار تلبس صغار تقضي شونك؟ عندك الوقت
4: تو اكتويلمون ايه معناه ابرك شوي كومي.
1: اي اكهو اي ليلى ان شاء الله نهارك زين. اول مره تكلمنا
4: اول مره نكلمك.
1: اي ان شاء الله تربح
4: معنا. اول مره نكلمك ونكلم مع جيجي.
1: الله الله ليه ملا عنا الربح اليوم. اسكت بركه يا رحمه ما تقول لحد. قل لي مهرجانات شنو حوالي المهرجانات معاك؟ تتبع شكون جاي شكون ما جاي شكون غنى شكون ما غناش؟

0: بمجهودك بمجهودك خذيتهم سحقيتهم. بون شاقيتهم في دينار من هدي مزيكي لله. ان شاء الله مبروك عليك يا رحمه. نهارك زين يا عزيزتي. في لبين باي باي. تحيه ليك واللي يسمعوا فينا الكل في بني خلاد. دونك انتوما زاد كيف تنجموا تشاركوا معنا كيما كل يوم وتكونوا زاد حتى انتوما من ربحينا.
1: صباح تربح المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
2: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: شكون قال الربح حدو حد توا في صباح تربح؟ أبدا ما قلت لكم شينا لا عادة في بالكم. أما جست نذكركم أنه توت سويت فما 200 دينار تسانا فيكم في ألو كوندكتور.
3: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل. فضائل للصغار خدمات للكبار برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
0: الو الو معنا يسري. وشكون اللي باش يربح اليوم معاه 200 دينار؟ صباح الخير يسري.
4: صباح الخير جيجي. شنحوالك وشنحوال المستمعين الكل. اكيد نحن كالعاده ديما معاكم وديما موجودين. واليوم ال 200 دينار اليوم باش يكونوا ان شاء الله من نصيب نور. صباح الخير يا نور.
5: صباح النور.
4: الو نور. اليوم كالعاده ماك تعرف ديما نحن نحكيوا على الكهرباء وديما نحكيوا على اسئله يهموا السلامه المروريه. دونك اليوم باش نسالك سؤال الحقيقه عنده علاقه بالسخانه مادامنا في الصيف ومادامنا اكيد نحكيوا على التبريد نتاع الكهرباء. ثم حاجة ثم غلطة الحقيقة ديما يعملوها ثم هكا السواق انهم كالرادياتور ثم كالخطالي ثم الماء. علاش ما لازمناش نحلو كالخطار الرادياتور والموتور مازال سخون؟ معناه مازلنا كي سكرنا الكهرباء ومازلنا كي وقفنا. خاطر راي حاجة مهمة ياسر والسؤال هذا راه تنجم تربح ب 200 دينار اليوم. دونك علاش ما لازمناش نحلو خطار الرادياتور والمحرك سخون يا نور؟ راه هي الكرة عندك.
5: نورمالمون خاطر تكون فما بريسيون قوية على السائل نتاع التبريد دونك يتحل. كي يتحل يتحل بالقوية عرفت يندفع للخارج وهذا تسبب لنا حروق.
4: والله تعرف والله انشينمون باهي معناها الحقيقة. ما هو الموتور سخون دونك سائل التبريد سخون وقت لك يتحل تعمل بريسيون دونك ينجم نقدر الله يسبب في حروق. مبروك عليك 200 دينار يا نور. والله يريد إجابة واضحة إجابة ديريكتومون ولوجيك على الأخر. يجي اسمعني مع الكهرباء كل شيء لوجيك الحقيقة.
0: اكزاكتومون.
4: اليوم نور رابحت معنا 200 دينار. مبروك عليك يا نور. مر باهي ورد بالك عاد تحل الغطاء نتاع الراديواتور هكا ولا
5: سي بون.
4: أكيد ديما نحن موجودين معاكم في الو كوندكتور كل مرة تلقاونا في بلاصة وإن شاء الله مربوحة أكيد الناس الكل 200 دينار. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ديما أكيد فرحانين. وردوا بالكم في الكياس واحدة واحدة كي نبداو نسوقوا. ردوا بالنا على كهربتنا أهم حاجة سورتو في السخانة هذيا. ميرسي جيجي.
0: يعطيك ألف صحة يسري. ميرسي بوكو. الو كوندكتور مبروك عليها ال 200 دينار. هكا يكون سؤال متعلق بالكهرباء بالسياقة وإن شاء الله يا ربي طريق سلامة لكل مستمعينا. غدوة زادة نفس 200 دينار تستنى فيكم في الو كوندكتور.
3: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل. فضائل للصغار خدمات للكبار برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور ابدا سباحك.

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: هو الاخبار باش تلقاوها معنا لاكتواليتي باش تسمعوها عنا، الربح مضمون زاد كيف كيف، الحكايات والاخبار والموسيقى لازم تكون موجودة عنا ومنوعة لهنا. بديناها الصبحية بفيروز، سمعناكم بين شرقي بين غربي بين جديد بين قديم، النغمة التونسية لازم تكون حاضرة، ونعطيكم بعد شوية لو رونديفو متاع غنية طربية تونسية والربوخ التونسي زادة كيف كيف، وحتى جو الرومانسية. نسكتوني شوية أكهو ولهنا أصمت وخلي ماجد الرومي تغنينا عم يسألوني عليك الناس.
2: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
3: رياكتور وش بوسمو انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك، الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور اون بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونبان. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
6: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
7: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي.
8: كما كل عام وكل صيف تورني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. من حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال عائلة.
0: انت سباحك

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: والفن عم يسألوني عليك الناس وينك يا حبيبي بتخبي ما توريهوش حبيبك خبي كيما برشا توا يعملوه يهبطوا حتى في التصاور يحطوا عليه قلب توا على صغير نفهم صغيرك تحط عليه قلب نفهم راجلك تحط عليه قلب مرتك تخبيها تحط عليها قلب لا ما ريتش الحق نسي يحطوا القلب على جنب تخبيه هذه هي ماجدة شلون شو قلت لي سليم عقلي خاطر الرجال وليت عملة نادرة سليم انت نقصتها خلينا في حكاية الناس يا سليم خلينا
0: حكاية الناس
1: يسري كالعادة باش يكون موجود وين الله أعلم ما يتوجد غديك باش يبدأ يسألكم يقول لك لو فرضنا كنت حطيت في الموقف هذا كيفاش تتصرف ولا شنو تقول يسري صباح الخيرات مرة أخرى
2: صباح الخير جيهان اي نعم اي لو فرضنا
1: لو
2: ما نحن اسمعني اليوم حكايه الناس ما فيهاش لو نحن صيف في في في وسط الطنجره ديجا نحن موجودين في الصيف وفي المصروف نتاع الصيف يا جيهان وهذه عاد حكايه نتصور تشغل مستمعينا الكل ساعة فرحان برشا لي اليوم بحدايا ايمن وامير صباح الخير يا ايمن
3: صباح النور خويا مرحبا بيك عاش
2: امير زاده كيف كيف محذانا مشرفنا اليوم شن احوالك يا امير
3: شن احوالك لبس عليك
2: والله شوف اليوم جيهان سؤالنا مهم ياسر اليوم الحكايات نتاعنا حكايات المصروف وحكايات الصيف ساعة خلينا نبداو نسألو سؤال ساعة بديهي باش نعرفو وين بالضبط نكمل ساعة الصيف نعرفوه بيجي ونعرفوه زادة من الأول نبداو محضرين له عام كامل ساعة خلينا نبدا نسأل أمير أمير أببري مثلا بالنسبة للصيف قديش هكيك تحط بيجي مثلا في مثلا نافذة معينة قديش هكيك
3: والله يا اخويا اش باش نقول لك معناتها سؤال محرج شويه
2: اسمعني نحن ما نخبيوش على المستمعين اسمعني بيناتنا مش سمعت
1: حاجه تقريب تقريب
3: معناتها بالنسبه للفئه المتوسطه اللي كيف صراحه احنا خمسه سته
2: هيك على
3: حاجه كيما هكا
2: معناها نحكيوا كيكه من جوان
3: احنا ديجا صيف مازال ما خرجش انا واحد من الناس نحكي على روحي خل حاجه فما خمسه تو مشيو على رواح
1: خمسه ملايين
2: في المصروف العادي اي 5000 دينار
1: خمسه ملايين
3: زيد مع غلاء المعيشه شويه وكذا ما تعرف معناتها احنا تو في وضع حساس في البلاد وكل شيء غلى كل شيء
1: معناها فما مصروف خمسه ملايين في يسري اي
2: ثم مصروف امير حتى التوى معناها قال لك مازال مازال شهر رؤوت مازال ما دخلش كيف كيف زاده هنا كي نحكيوا على المصروف هذا زاده كيف كيف امير نتصور كيف هو هكا ولا
4: برسك نفس الحكايه بالضبط انا ديجا حتى الخمس ملايين صرفتهم في الشهر الاولاني
2: من جوان
4: من جوان من جوان من جوان من جوان مصروفين الخمس ملايين هذوما مازال قادم
2: اكيد ما امير مع العائله زاده كل شيء دونك واحد المصروف يكثر
4: اكيد اكيد حاجه معروفه هذه مع العائله مع شويه هكا شويه هكا مازالوا زخرين في الثنيه ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
1: معناها يسكروا صيفهم على سبع ملايين خمسه وزوز معناها الصيف يسكر بسبعه
2: اقل حاجه
1: أي
2: نتصور كيكة معناها نتصور أقل حاجة أما زيدة توا مدامنا هنا في الصيف ثم أكيد مختلف المناسبات أكيد أنه باش نشوفوا أنهي أكثر مناسبة نصرفوا فيها سورتو بالنسبة لأيمن وأمير اليوم عنا الصيف اللي نحن عايشين فيه دونك نحكي على تقريب 7000 دينار على حسب ما قالوا أيمن وأمير لكن عنا زيدة رمضان وعنا الأعياد وعنا العودة المدرسية به نتصور ما نعرفش انتوما خلينا نسمع رايكم خلينا نبدا بايمن ايمن بالنسبه لك انت هنا اكثر مناسبه تصرف فيها فلوس معناها نحكيو توا الصيف ديجا النجم يخلط من هنا لخربوط نحكيو على 7000 دينار ولكن انت هنا تتصور دونك ايمن هنا اكثر مناسبه تصرف فيها الفلوس
3: والله ايش باش نقول لك هو صحيح الصيف فيه برشا مصروف وبرشا واحد ما تنساش هو 3 شهور معناتها فلوس مفرخه ما تحسش فهمت اما اكثر شهر بالنسبه لي انا رمضان
1: رمضان
3: ومصروف رمضان واحد يبدا يتشهى وياكل بعينين ولازمك تتشهى تاخذ سينو معناتها ما تنجمش تاكل عاد معناتها بالنسبه لي انا اخويا اكثر حاجه شهر رمضان الفزير واكثر حاجه نصرف فيها فلوس
2: فوالا وبالنسبه لك انت زاد امير هل شهر رمضان ولا قل لي الكل انا بتبيع نصرف فيه
4: لا لا انا ولا لا انا في الصيف نصرف اكثر هاي في الصيف خاطر رمضان عادي ياخذ الكل ما نصرفش فيه رزق
1: يعطيهم الف صحه
4: تبغى نرجع نقطه كاو
2: اكيد مع شويه فرهيد مع واحد لازم يحاول يفرهيد
4: شويه فرهيد مي في الليل تخرج شويه تروح رمي قهوه كذا اما الصيف ديما اكثر
1: الصيف عنده اكثر يعطيك صحه يسري
2: الصيف اكيد عنده ميرسي جيهان يعيشك هذا محكيتنا اكيد ديما مستمعينا عليكم انتم ديما نكونوا بعدكم وتستقبلونا كان بالفرحه وكان بالضحكه
1: ميرسي بوكو يسري يعطيك صحه كانت هذه حكايه الناس
0: حكايه الناس ابدا سباحك باحلى سباح
1: سباح بول إكسبريس الأخبار بوان غوت بلو بوان دي جور هذا بشوية من برشة فقرات يستنوا فيكم معنا بعد شوية.
5: مازلت حاير في لوريونتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و لوريونتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
6: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900.
7: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلة توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
8: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولييه اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاج umm.
9: تدلل تدلل
10: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا.
12: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
13: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7% وذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء. وزيرة المالية مشكاة سلامة توضح في البرلمان بخصوص الفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة وتبين وجود بعض الإشكاليات التطبيقية التي ما تزال مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. محكمة مدينة تولون الفرنسية تصدر حكما بالسجن لمدة عام واحد بحق مواطن تونسي يبلغ من العمر 39 عاما بعد إدانته بالتسبب في اندلاع حريق في منطقة نباتية بإقليم فاغ جنوب شرق فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الحريق أتى فقط على 40 متر مربع، إلا أن المنطقة تشهد خلال فصل الصيف مخاطر مرتفعة لحرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما دفع السلطات إلى التعامل مع القضية بصرامة نظرا لما تمثله هذه الحرائق من تهديد للأرواح والممتلكات والبيئة. وقضت المحكمة إلى جانب عقوبة السجن بمنع المحكوم عليه وهو مقيم بصفة قانونية من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة السجنية في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، رغم أن المتهم قد اعتبر أن ما حدث كان عرضيا وليس متعمدا. الجيش الأمريكي يعلن أنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات التي طالت عشرات الأهداف في إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها رد قوي على صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن قبل يوم واحد. وكالة فارس الإيرانية تعلن أن سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بموافقة طهران. القضاء اللبناني يصدر بلاغ بحث وتحر بحق المصرفي اللبناني النافذ أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على مأدبة عشاء في واشنطن. الشرطة التركية تعلن احتجاز رئيس بلدية بمنطقة في أنقرة وهو من المعارضة بالإضافة إلى آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
15: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك. سبورت
4: اكسبريس. صباح النور. البارح كان الموعد مع صاحب رزمة البطولة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 وموعد الجولة الأولى باش يكون يومي 22-23 أوت. في الجولة دي باش تلعب كلاسيكو ترجي يستقبل النجم الذي الساحلي. بقية المواجهات أيضا الملعب التونسي في مواجهة السي اس اس، اتحاد بن قردان نادي حملالف، نجم المتلوي يستقبل النادي الإفريقي، نادي البنزرتي في مواجهة مستقبل المرسى، ترجي جزيس الأولمبي البيجي، تقدم سقية الدير شبيبة العمران، والأمل الرياضي بحمام في مواجهة الاتحاد الرياضي المنسيري. الجولة الثانية بشكون يومي 29-30 أوت. الجولة الثالثة 4-5-6 سبتمبر. الجولة الرابعة 11-12-13 سبتمبر. من بعدها توقف البطولة واللي سماح الفسح المجال للمنتخب الوطني في تصفيات الكان. من جهة أخرى مباراة السوبر كوب بين النادي الإفريقي صاحب لقب البطولة والترجي صاحب لقب الكاس باش تلعب يومي يعني نهار منهم 30 أو 31 جان في 2027. وأيضا تمام مباراة سوبر مؤجلة بين السي اس اس والترجي التونسي، تمام إمكانية كبيرة باش يتم تعيينها يوم 15 أو 16 أوت 2026 والقرار هذا باش تاخذه الإدارة الفنية للجامعة توصية لكرة القدم. ملاعبي الترجي رجعوا البارح للتمارين بعد فترة راحة قصيرة. عودة وتواجد عادل بالطيب في التمارين منتدب جديد في الترجي التونسي. أيضا تم العودة على فكرة القيام بتربص خارج تونس وتم برمجة عدة مباريات ودية بشكون ضد اتحاد كارتاج، ضد الحزم السعودي، ضد سان بيدرو وضد مستقبل المرسى. لاعبي النادي الصفاقسي يكملوا اليوم استاج نتاع سوسة بمباراة ودية مبرمجة اليوم 5 نتاع العشية ضد اتحاد كارتاج. شبيبة العمراني يواجه الودية النادي البنزرتي في مركز التربصات في عندرام. الماتش مبرمج اليوم بداية من 4 نتاع العشية. كانت هذه أولى نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. نخليكم مع جي ان تي على الصباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جي ان ميلاد.

0: الو الو، هذا بلتي على موزيك كافيه من 8:11 دقيقة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: موبايل نيوز.
0: تحت شعار سينجل وجين، أغرب حفلات الطلاق قاعدة تصير واللي وليت موضة ويصرفوا عليهم كيما في الفرح بالضبط. يقولك كيما في الطلاق، ديز انفيتاسيون، كريس على ديكوراسيون، فرقة، جو، لبسة، هاي لمين كبير. في أمريكا مثلا فما توندونس في حفلات الطلاق إنه الشخص لازم يلبس مضخم ويهز لافتة كبيرة مكتوب عليها سينجل وجين ويكسر التصوير القديمة متاع عرسه اللي تكون في كادر بالبلار، وأصحابه يبدأوا عاد يصفقوا ويهزوا وتقولش عليهم هزين تخوفين متاع كوب دي موند. فما راجل في أستراليا طلع بفكرة أخرى، اختار تلمو مسكين كان مخنوق خانقته، اختار انه ينقز بمظلة على ارتفاع عشرات الأمتار ويرمي الخاتم مسمى ويبدأ يسيح ويقول نبدأ صفحة جديدة ويوثق هذا كل في فيديو ويهبطه ويولي تراند. وفمشكون فعوض شهر العسل يسميها رحلة الحرية، بعد طلاق يسافروا مع صحابهم الجزر ويقول لك تكون هكا بداية جديدة. في بريطانيا وديما مع أغرب حكايات طلاق، بعض المطلقين ينظموا إيفينمون كبير يسميوه مراسم الوداع، يعملوا خبزة جاتو ويعملوا شمع وديكوراسيون ويستدعوا صحابهم في بعضهم، وزعمة زعمة يدفنوا خاتم العرس والتصويرة والروبة ولا والكسوة ويخليوها في صندوق ويقولوا أكها وتوا نبداو من الأول وجديد. يعني ما نعرفش احتفال هذية، فمش كون يقول لك انا ضد او انا لا، فمش كون يقول لك يتوفى نهاية علاقة فتتعدى في صمت هكيكة، وإلا فمش كون يقول لك لينا تلمو غاضني ولا غاضتني نحب نعمل كين هكا نتشمت نعمل هالاحتفال الكبير هذية. دونك على قريب مش بعيد تولي توصلنا دي انفيتاسيون تتشرف عائلة فلان باستدعائكم حضور حفل طلاق ابننا أو ابنتنا، وذلك بمشيئة الله يوم بأحد النزول بتونس، والرجاء عدم اصطحاب الأطفال وعدم التصوير.
4: موبايل نيوز.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
5: فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل، عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات، ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال، من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do، لي بري تو دو.
4: ابدا سباحك

0: بيتك. سيف سنيم مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. النيوز اليوم من أبل اللي تستعد لإطلاق خدمة جديدة اسمها أبو أبجريد تخليك تاخو أجهزة أبل بيمو مونسويل عوض ما تخلصهم كاش. الخدمة مش تكون بالشراكة مع كلاغنا، أما قبل الاشتراك يلزمك تعمل كونترول دو كريدي. السيرفيس هذايا فيه نظام لابونمون ويشمل أغلب أجهزة أبل كيما الآيباد، الآيفون، الماك والأبل واتش، مع استثناء بعض الموديلات، ومدة الكونترا تكون 24 شهر للآيفون والأبل واتش و36 شهر للماك. وفي أي وقت نجم تعمل بي لو سولد بل نهاية المدة، ولا تعمل أبجريد الموديل أحدث، ولا حتى تحتفظ بالجهاز بعد ما يوفى الكونترا. وإذا ما عادش يساعدك نجم ترجعه في آخر العقد مع إمكانية وجود فري سوبليمونتير حسب الخيار اللي تختاره. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: نهاركم زين، مرحبا مرحبا بيكم. هذه أحلى صباح، توا 28 دقيقة ديما عدلوا المونجيل متاعكم علينا خاطر نعطيكم بالتوقيت بالضبط. به توا كان مونجيلتك غالطة بالضبط، توا 28 دقيقة. رونديفو توت سويت مع سي مراد الجويني في بوان روت.
2: الجيل الجديد من زيوت شيل إليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.
1: طريق السلامة عليكم الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا. شعاركم مش كان في سي في سي في خلي في في شتاء في الصيف في ربيع، في كل وقت شعاركم توبا شادين الفولون وساع البال. وبربي رجاء نقصنا شوية سيد المخرج جوست باش نحكي معهم كلمتين أكثر. رجاء راهو إشارات المرور تقعد نفسها كما صباح بكري كما في عقاب الليل كما في الفجر كما في النهار، معناها الأخضر معناها نتعدي والأحمر معناها كلنا نيقفوا الكرهب، مش معناها كيس فارغ فالأحمر ترد وانت مستخضر وتتعدى فيه. قال شنو كيس فارغ؟ لا، راهو الألوان هذوما وإشارات المرور راهم يقعدوا نفسهم 24 ساعة على 24 ساعة. نسكروا القوس ونستقبلوا معنا سي مراد الجويني. صباح الخيرات.
3: نارك مبروك جيهان، كل كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على مزايكا فام. يعطيك الصحة على الملاحظة، يعطيك الصحة على معناها الضوء الأحمر اللي بتبيعة الحارة، وكما قلت أنت راهو 24 ساعة على 24. دونك
1: راهو سي مراد سوقتو نقولك شنو كي نجي بكري سباح راهو يزمر لك كي تبدأ أحمر ويتعدى وراك، وأنا محق مطلع شبيكي حافظة قدري وحدي على خطر أنا متأكد أنه سبني.
3: أبسوليمو
1: دار معناها غلغلت عليه سبني وتعدى، انا طلعت الشباك فهمت حسب
3: ابسوليمون. خاطر اخضر راهو احنا ان كومبورتمون اللي قاعدين نرسخوا فيه معناها عبر معناها البوان روت وعبر عديد النصايح اللي قاعدين نعطوا فيهم المستعملين الطريق على وعسى نلقاو معناها الاذان الصاغيه، لانه الكومبورتمون هذاك راهو باش يصلح لنا معناها في استعمالنا اليومي للفضاء المروري. كيما انت عندك الحق في الاشاره الضوئيه، كيما زاد كذلك غيرك عنده الحق زاد في الاشاره الضوئيه، علاش لا ناخذ في الضوء الاحمر ونخليه المجال الارحب حتى معناها يتعدى بسلام. يمكن بعض الطرقات اللي توا تشهد كثافه في الجوال على غرار الطريق الوطنية رقم 8 وهذا اللحظة على مستوى النحلي، وبطبيعة الحال تتواصل الحركة إلى حدود متقن المركز العمراني الشمالي وين نشط الانفراج فيها بعدها وإحنا داخلين إلى وصل العاصمة سينور وتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا إلى المطار. اللحظة حركية خصوصا على مستوى محاول باب سعدون، زيدوا قدموا شوية القدام على مستوى محاول أريانا سينور وإحنا ماشيين للمطار زاد كيف باش نلقاو الانفراج في الحركة. وصل العاصمة على مستوى ساحة باستور ومن عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جنفي كيف الحركة تو اللحظة خصوصا فيها شوية اكتظاظ على مستوى شارع الويبراي شارع خالد الدين باشا. مستعملي الطريق لنا عندهم زوج فرضيات، يا اما يجيبوا على شارع طيب المهيري ثم نرجعوا على الاشاره الضوئيه على شارع الولايات المتحده، وانا نجيبوا على شارع الحريه اللي هو اقل كثافه في الجولان. نقعدوا في محور شارع طيب المهيري منه عبر شارع ولاد حفوظ وصولا الى ساحه باب سعدود ومنها عبر شارع 9 افريل وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه. طبعا بل هي على مستوى شارع مفتاح سعد الله واحنا جايين من روتيكس كيف زاد نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. ساحه برضو وين موجوده دائره الاشغال واحنا ماشيين عبر شارع جي مارس كيف كيف زاد الى ساحه باب سعدون لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه قبلها على مستوى الدندان وكذلك على مستوى خدنا طاف كيف كيف زاد لاحظوا حركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا الدعوه الموجهه الى مستعملي الطريق هو اللي قاعدين يسمعوا فينا ينحي التليفون يهدوا ما ينساش سنتيو سيكوريتي بالنسبه للي ركب بحذاه واللي قاعد يسوق ما فيش السرعه المحدده على مستوى الطرقات الوطنيه ما يلزمش نفوتوا 90 كيلومتر في الساعه ولهنا نزيد نعطيو برشا ملاحظات على مستوى الطرقات السياره اللي احنا ما يلزمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه. نعرفوا زاد جهان على مستوى زاد التغيرات المناخيه فما عديد المناطق اللي تنزل فيها الامطار يمكن في بعض الاحيان معناها تلقاها في كثافه معناها ولا تنزل بغزاره من مكان اخر فبالتالي ماذا بينا ناخذوا الحذر نتاعنا نبعدوا على العامل نتاع المجازفه نبعدوا على المجاوزه الممنوعه بطبيعه الحال عندك نيوتن حطوه على اليسار باش نعطيو الاشاره الضوئيه اللي قاعد ورانا اللي احنا رانا باش نعملوا عمليه مجاوزه وهذا وقتاش نعملوه بعد ما نشوف الريتروفيزور نشوف الكهرباء بعيد علينا نقراو الحذر نتاعنا في اول المجاوزه في وسط المجاوزه ثم بعد عمليه المجاوزه وقتها نرجعوا الى السبيل الايمن ان شاء الله. اللي قاعدين يسوقوا تو نتمنوا لهم مشاعر يوم سعيد سياقه امن للجميع ويعملوا قسم نصايح لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم المستعملين الطريق.
1: يعطيك الف الف صحه سي مراد الجويني شكرا لك. انت هذه بوان روت
2: بوان روت الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس.
4: يبدأ سباحك.

0: 28 دقيقة استناو لو بوان دو جور بعد شوي مع هيدا عرب.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جوليا ولاخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويليا الموعد بشيكون مع وديد المجمع وخليل إي

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشة جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد المجمع وخليل إي بي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام. ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح لو بوان مع عايد عرب.
1: هو الحق تاع ربي، كان تسمعونا في الكواليس قبيله كنا تحسنا نقصنا شيف وفيق تحسنا نحكيو في دبرتنا. عايده صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات والمسرات.
1: صافا لاباس؟
2: والله الحمد لله. شحوالك انت؟
1: الحمد لله يا ربي.
2: نصوره لاباسه وانت سلومه لاباس. سلم على كل المستمعات والمستمعين. كملوا نحكيو على شويه نقليو في الزيت ولا نعملوا كفتيجي في الفور ولا كيفاه؟
1: هذا هو حكينا وحكايتنا واحنا مش نبعدوا عليها.
2: احنا مانيش بعاد على الزيت. لما
1: على الزيت زيتونه تتويج بتاعنا تتويج جديد وذا مش جديد، تتويج عالمي لزيت الزيتونه. لكن سؤال اليوم كيفاش نجموا نحافظوا على المستوى هذايا
2: ولا نزيدوا؟
1: مو نزيدوا بيان سور،
2: ونواجه التحديات. انا حبيت نكون معناها في النهارين الاخرانيين نعطي شويه بوزيتيف فايبز ونشوف الايجابي وفي الحاجات اللي عندنا.
1: عايده ولا مش عايده؟
2: خاطر بالحق عندنا حاجات ايجابيه في تونس وعندنا حاجات ثروات وكنوز. البارح حكينا على التراث المادي ولا مادي اللي نجموا نستثمروا فيه برشا وندخلوا به برشا عمله صعبه. زيت ايضا هو من الاشياء اللي احنا عندنا نجاحات كبيره فيها، لكن ديما
1: ندخلوا في أسواق كبيرة ومعناها نربحوا حتى البلدان الأولى.
2: اكزاكتمون. جينا أنا راني مانيش نيجاتيف، أما شنو نقول الحاجات البوزيتيف اللي موجودين موجودين سي دو لاكي. سي دو لاكي معناها أنك تتحدث عليهم، معناها شنو الإضافة اللي تعطيها؟ معناها بار كونتر الحاجات اللي قابلين للتحسن هما اللي يستحقوا أن نتحدث عليهم، على خاطر لا نجم نعطيه حلول، نجم نقولوا شنو الحاجات يزموا ينضافوا لخلق القيمة المضافة إلى غير ذلك. هيك علاش معناها نتصور اللي دورنا أن نمشيه في الأشياء اللي تنجم تتحسن وتنجم تكون مورد عملة صعبة وتنجم تساهم في تنمية الاقتصاد التونسي، والأخرى اللي دولاكي واللي موجودة واللي باهية يعطينا الصحة. هذاك المطلوب. دونك تونس كما كنت تحكي جيهان تصدرت نتائج المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتونة من جملة 14 دولة مشاركة بتحصلها على 45 ميدالية ذهبية، 4 فضية و3 جوائز، أفضل في الفئة ما يسمى بالدبل جولد بيست إن كلاس. وهذا مش أول تألق لزيت الزيتونة التونسي منذ سنوات. كان نقعد في 2026 بركة تونس كانت تحصلت في شهر أفريل اللي فات في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتونة البكر الممتاز اللي انعقدت في جنيف على فوز 70 علامة تجارية تونسية ب 49 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية وفئة الجودة، إلى جانب 12 جائزة في فئة الصحي. الجوائز هذه تسندها لجنة تحكيم دولية تضم خبراء من عدة دول يقوموا بجلسات تذوق. وتميز وجودة زيت الزيتون البكر التونسي يرجع لعدة عوامل طبيعية وتقنية. نحكيو على الطبيعية، هي ناجعة على تنوع الأشجار في تونس وتكيفها مع تضاريس مختلفة. عندنا أكثر من 100 صنف نتاع زيتون، زوز أنواع منهم مسيطرين على 95% من غابات الزيتون في تونس، وهما الشمالي ولا أو ما يسمى بالشعاري نتاع الوسط والجنوب اللي يمثل نسبة انتشاره 85%، تلقاه بكثرة في صفاقس، سيدي بوزيد، القروان والساحل. نكهته متميزة ومطلوب برشا في التصدير لأمريكا والكندا. نحكي زيادة على الشتاء الشتوي متاع الشمال نسبة انتشاره بين 10 و12% من الثروة الوطنية، وتلقاه في مناطق الشمال كما بيجة، جندوبة، الكيف، بنزرت وزغوان، وهذو مزوز أنواع اللي قاعدين يحصدوا في الجوائز الدولية الأكثر. 5% المتبقية هي أنواع محلية عندها نكهة خاصة كما الوسلاتي مشهور به جبل وسلات في تونس، الزلماتي والجربوعي معروفين بهم مناطق الجنوب الشرقي كيف جرزيس وجربة وقابس، الشمشالي مشهور في قفصة والواحات، المسكي يتزرع خاصة في الشمال. من عوامل الجودة زادة إلى جانب التنوع هما المناخ والتربة. تونس معروفة بمناخ المتوسطي اللي يجمع بين شتاء معتدل وصيف حار وجاف، وتنوع تربتها التينية الكلسية الرمرية اللي تعطي للزيتون خصائص ونكهات مختلفة. طريقة الجني متاعنا زادة تكون إما يدوية أو باستخدام وسائل تحافظ على سلامة الزيتون، ما تخليهاش تسقط على الأرض وتتعرض للكدمات، يعني كي تتضرب يقلل من ارتفاع حموضتها. طريقة العصران متاع نزادة اللي تم بسرعة وعلى البارد في درجة حرارة ما تفوقش 27 درجة باش يحافظوا على النكهة والفيتامينات اللي موجودين في الزيتون. طريقة التخزين اللي ما يزمهاش تكون اكسبوزي للجميغ، تحافظ على خصائص الزيت لمدة أطول. العوامل هذه الكل تشعل زيت زيتون تونسي عالمي، وموسم 2025-2026 حقق فيه أرقام قياسية، بما أن تونس صعدت المرتبة الثانية عالميا كأبرز منتج وأكبر منتج بعد إسبانيا بإنتاج قياسي يصل 500,000 طن، وقفزت كميات التصدير بنسبة 56% بعائدات أكثر من 4.3 مليار دينار. ونعرف الأسباب جهين، بما أن صبت عنا برشا شتوات على عكس سنوات الجفاف الفارطة اللي قعدت 6-7 سنين تقريبا، معناها يجينا تري بو دو تساقطات. دونك هذا جعل الصابة تكون تبارك الله وفيرة، والصادرات أيضا تتكاثر. إلى جانب أن تونس الأولى عالميا في أنتاج الزيتون البيولوجي ب 144 ألف هكتار مزروعة زيتون بيولوجي حسب الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. ورغم السمعة العالمية هذه يتجوغ أميها طبش ندخلوا في التحديات، السمعة العالمية هذه والنجاحات اللي يتمتع بها زيت زيتون التونسي مازال يواجه تحديات، وينجم يعمل مخير من ناحية الانتاج والتسويق والقيمة المضافة. هذو ثلاثة مجالات اللي نجم يتحسن فيهم برشا مجال زيت زيتون التونسي وزيتين. من التحديات هذه التغييرات المناخية ومخاطر الأفات والأمراض المرتبطة بها اللي يلزم نلقاو لها حلول. تعرف انت اليوم جهين هك تشوف شنو عشنا في الصيف هذية، معناها مناخ
1: موجات الحر برشا،
2: والموجات الحر اللي هي
1: وتأثر على الصابة متاعك،
2: تأثر وتخلق أمراض لصابة الزيتون. أيضا تذبذب المحصول من عام لعام بسبب تأثير الأمطار على الإنتاج، تقلب الأسعار العالمية

0: على زوز أصناف اللي هي مهيمنة 95% جين، لكن الأصناف الأخرى راهي ممتازة جدا وعندها الخصائص نتاعها، نجم زيدا نستثمر فيها ونعملوا لها البراندينج نتاعها. لأنك كي تعمل دي سبوت اللي فيهم خصوصيات كل زيت وحده ويكون عنده البراند نتاعه الخاص به، هذا يثمنه وفي الأسواق العالمية. يلزم دعم أيضا البحث العلمي لتطوير أصناف أكثر مقاومة للجفاف والأمراض، في اللي حكينا عليه من المخاطر اللي ولات من جراء ارتفاع درجة الحرارة. يلزم نستثمر في نقاط قوة القطاع هذا والخبرة الكبيرة المتوارثة في زراعة الزيتون والمساحات الكبيرة من غراسات اللي عنا والأصناف المتنوعة والمتميزة اللي نملكوها والاعتراف الدولي اللي نحظاو به ديزورمي، باش نزيدوا ننميوا أكثر ونركزوا أكثر على القيمة المضافة وبناء علامة تجارية وطنية قوية تصدر بتولي معناها في أي دولة يقول لك هذا الزيت التونسي. معناها كي تشوف بالبراندينج متاعه وبالتعليب متاعه معناها الخاص بنا احنا، يولي معترف به ومعرف به في كامل دول العالم، وهكذا نجم زيد في قيمته وزيد ايضا في سعره وزيد ايضا في ادخاله للعملة الصعبة لبلادنا اللي احنا في حاجة لها، بما انه السياحة تراجعت شوية، بما انه ايضا مدخيل المواطنين ولا الجالية التونسية دياسبورا متاعنا 60% منها غير معلن ولا يمر بالشبكات الكلاسيك والفورمال. دونك المفروض ان كل حاجة نجم نستثمر فيها باش دخل لنا عملة صعبة نستثمر فيها، خاصة كي تكون عنا نقاط قوة كبيرة فيها.
1: وفي هالإطار دي زيد كيف كيف أكثر حوافز للفلاح البسيط الصغير باش زيد حتى هو ياخذ نوعا ما نصيبه من هالنجاحات الدوليه كيكا بوغ سابليكي
0: تدعيمه. بيان سور تدعيم الفلاحه الصغار مطلوب ايضا من الدوله التونسيه لانهم يعانيوا زيد.
1: هما الركيزه الاولى وتحيه.
0: اكزاكتومون.
1: ميرسي بوكو.
0: شكرا.
1: غدوه اش نعمل؟ غدوه امي مسافره وحاعمل حفله. هكا في هالاطار هذايا
0: نعملوا حاجه احتفاليه.
1: احتفاليه
0: احتفالية نختموا بحاجة احتفالية أي اللي تعطي
1: نحسك مش تعمل إيفور باش تلقاها.
0: يلزمني عاوني أنت ويسألش كان عندك أفكار كنا نتعاونوا العشية.
1: ميرسي عايدة.
0: شكرا لك. داركم طيب.
1: ميرسي بوكو. لو بوان دي جور.
2: لو بوان مع عايدة عرب. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الموجات الإيجابية لليوم 30 جويلية. تفكروا ديما يا أبراج كل نهار يبدأ بفرصة جديدة، ركزوا على الحاجات الباهي مثال شراهو كانت تبسموا فيها الصبحية، وخليوا قلوبكم مفتوحة لأي خير يجيكم، راهو الحظ يحب اللي يتحرك ويأمن بروحه. أول أخبارنا باش تكون الحمل، نهارك فيه حركة وطاقة. إذا عندك فكرة جديدة مثال شراهو كانت جربها، فما فرصة باهية باش تتعرف على ناس يعطيوك دفعة إيجابية. الثور ركز على راحة بالك، حتى كان الأمور ماشية بشوية الصبر اليوم يخدم معك. الجوزاء التواصل هو سلاحك، مكالمة وإلا لقاء ينجم يفتح لك باب جديد. السرطان نهار اليوم راهو مناسب باش تهتم بروحك وتهتم زادة بالدار، كلمة حلوة من شخص قريب تنجم تفرح قلبه. الأسد الأضواء عليك، ثقتك في روحك تعطيك حضور قوي، نحبك تستغل الفرص وما تخافش يا صيد. العذراء رتب أولوياتك وبعدها تلقى كل شيء أسهل، خطوة صغيرة اليوم خير من تأجيل كبير. الميزان نهارك فيه توازن انسجام، إذا صار خلاف راك تنجم تحلو بكلمة طيبة. والعقرب راهو حدسك قوي اليوم، إذا حاسس بحاجة أسمع الإحساسك مع تفكير هادئ. وإنت يا برج القوس الناري، المغامرة تنادي، حتى التغيير البسيط في الروتين راهو ينجم يحسن مودك. وإنت يا برج الجدي، تعبك باش يجيب نتيجة، واصل بنفس النسق والخير القدام. الدلو الحمد لله يا ربي، برج الدلو ديما أفكاره مبدعة، شاركها مع الغير ممكن تلقى الدعم أكثر من اللي تتوقعه. ونكملوا نحن مع برج الحوت، النهار ممتاز، خذ وقتك مع الناس اللي تحبهم وخلي الطاقة الإيجابية تقرب لك.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدن.

0: عميلها يسأل عليها شيب خالد على موزيك فم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: الحكم علي ب 12 شهر سجن في فرنسا. هو تونسي الجنسية والحكاية عندها علاقة بحرائق الغابات. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل مع زميلنا صديقنا سي شكري الدهش مدير إذاعة أوغو مغرب. سي شكري صباح الخيرات ومرحبا بيك.
2: صباح الخيرات جيان، تحية ليك وتحية لكل مستمعي موزايكا فام.
0: في الوقت ربي يخليك، في الوقت اللي فرنسا ما زالت بقواتها الكل ومجهودها الكل ومساعدات حتى دولية لإخماد الحرائق الكبيرة اللي قاعدة شعلة واللي يظهر لي مع موجة حر زادة رابعة قاعدة تعيش الأيامات هذية، فما صعوبة للسيطرة عليها. نحكي وعلى تونسي وعلى تسبب في حريقة.
2: أي البارح اصدر الحكم في المحكمة متاع مدينة طولون في الجنوب الفرنسي بجنب البحر الأبيض المتوسط. شاب تونسي 39 سنة تناولته كل الصحافة البارح، خاصة في الجنوب الفرنسي. اليوم نقوه في الارتيكل في معناه بكبير في نيس ماتان، في طولون، في سي لا بروفانس، في سي نيوز، وسائل الإعلام الفرنسية اللي معناه بالبند العريض. تونسي 39 سنة يتم الحكم عليه ب 12 شهر سجن، ويتم حرمانه أيضا في الحكم من 5 سنوات حرمان من المثول على التراب الفرنسي. الواقعة صارت الأسبوع الفارق في مدينة كوليون.
0: سمحني بأوراقه عادية.
2: بأوراقه في مدينة أوليول، هي منطقة في تابعة معناها للفار بحث طولون. حسب المعطيات الأولانية ثم مناوشات صارت مع أعوان الحراسة لمجازان تاع مواد غذائية كبيرة برشا، حب يدخل بشي يشري حاجة طردوه. المرة الثانية زاد عاود حب يرجع، حب يزيد يقضي باش يمشي يشري مواد كحوليه، خلينا نقولوه قدام الناس.
0: خاطر تقول لي طردوهني سؤال لنقطه سخن كبيره.
2: فوالا طردوه خاطر حب يمشي مواد كحوليه وكان في حاله
0: هو
2: بيدو حال سكر. حسب الفيجيل اللي موجود في ميكا والبارح اللي صرح قدام رئيس المحكمه يقول، قال هالي باللغه العربيه نتاعو ومعناها جفي لا بغولي، معناها باش نحرقها.
0: قل وقتها باش نحرقها كيما خليهم يشوفوا.
2: بعد بعد شويه وشعلت النار، والمكان اللي كان فيه هو عملوا لوكاليزاسيون نتاع التليفون نتاعو والموقع نتاعو. بنهار 25 يتم ايقافه السيد. نكرر العمليه لهذه معناها المداولات نتاع المحاكمه نتاعو البارح. هو نكرر قال لهم انا جيت نشعل باش نشعل سيجارو يا اخي، ببريكيتي تبلوكات قاعده تشعل، شعلت النار. لكن مع تسارع الأحداث واللي قاعد صاير في فرنسا هذا حسب اللي أكدت رئيس المحكمة، قتلوا الناس معناها قاعدة تحارب وتواجه في النيران، في بوردو، في باريس، بحذينا في مدينة طولون، في الكورس. خاطر البارح خلينا نقول لك كما قلت أنت، معناها نهار كله حرائق، برشا حرائق في فرنسا. وأعوان الحماية المدنية على كل الواجهات. وزيدك معلومة أخرى، وأنه كما تعددت معك في مراسلة سابقة، قلت لك المرة فاتت 1500 عون من الحماية المدنية. اليوم 3300 متواجدين في بوردو فقط. في بوردو فقط معناه سور لو تيران، بخلاف وأنه الاتحاد الأوروبي البارح يعلن وأنه إذا الموجة باش تزيد متاع الحرائق راهو باش يبعث طائرات إطفاء لإعانة فرنسا على إطفاء النيران هذي. الخبر الساعق وانه الوليد هذا معناها باش يتم ترحيله الى تونس ايضا، باش نحاله اوراقه لانه مع الحرائق هذه الاجراءات ولات مشدده.
0: فوالا مشدده، خاطر عاده ما يصيرش هكا عقوبات، ما ممكن مع موجه الحرائق.
2: اي مع موجه الحرائق
0: 39 سنه
2: يروحوا بيه هذاك مؤكد.
0: وخمسة سنين ما يدخلش فرنسا.

0: اوتوماتيك ما باش تنحل
1: حقهم عندهم الحق
0: بالحق اخبر معناها ديما يوجع شويه المصريين والناس يردوا بالهم خاطرك تشوف اللي قاعد صاير توا بالحق معناها شيء اسف 39 سنه مرمى ما راهو يخدم على روحه مش راهو باش يمشي ساعه على النار ولا باش يمشي على جيل مش عارف انا باش يشري حاجه يكون سبب باش يروحوا بيه لتونس.
1: يعطيك الف صحه شكرا لك. يعطيك الصحه سي شكري. سي شكري دهش مدير اذاعه اورو مغرب على تدخلك معنا. انت سباحك

0: No mercy, where do you go? على موزيك FM وين ماشي نقعد معنا.
1: تسألني
0: ما تسألنيش ليه ليه ليه
1: ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش
0: والله فضحتنا فضحتنا هلا

0: حبينيت هذوما بصوت السيدة نعمة. تسألني ما تسألنيش نبدأ ساعتنا الثالثة اللي هي بالنسبة لها تتسمى صباح الناس، أما في برمجة الصيف ردها أحلى صباح. مرحبا بكم.
1: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات، من 24 جويلية إلى 3 أود، إديشن سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة، من 24 جويلية إلى 3 أود بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: أنا صحرور
4: وين زيجي؟
3: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
5: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
3: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
5: نستنيوكم في ماجيك سيتي، تيني سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يعتبر أن تأمين حاجيات القطاع من الأسمدة الكيميائية يمثل أولوية وطنية باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج، ويدعو إلى تعبئة كل الإمكانيات المتاحة لضمان توفيرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد التي تتلائم مع الرزنامة الزراعية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وإنجاح الموسم الفلاحي. وحول الملف ذاته، المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب المنقضي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم التساقطات المطرية الهامة التي شهدها الموسم. والمكتب يدعو إلى ضرورة الاستعداد المبكر والجيد لموسم البذر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة والعمل على تلافي النقائص التي شهدتها المواسم السابقة، بما يضمن تحسين الإنتاجية والرفع من مردودية القطاع والحد من اللجوء إلى التوريد دعما للأمن الغذائي الوطني. البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السبرانية. في الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية يعلن أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لشركة صينية في شمال الكويت أسفر عن مقتل عامل ووقوع أضرار جسيمة. مجلس الوزراء المصري يقول اليوم أن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط أمس. الجيش الأمريكي يقول أنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ووسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تفيد بأن 3 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في غارات أمريكية على جزيرة قشم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في أحلى صباح.
6: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جهين ميلاد.

0: فنجان. ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح
1: ان شاء الله. احلى صباح يتعدى مع كل مستمعينا، واحلى مستمعين اكهو لازم بعد النغمه التونسيه تكون حضره 9 متاع الصباح، لانه وقتها تحسنا ملنا ميل يا غزير، ملنا على جذب صباح الناس. فوالا تبدا الاخبار لاكتواليتي الحكايات اللي ما توفيش معنا اكيد، باش نرجعوا على تتويج ما نجموش نتعداو عليه. وكيكا مرور الكرام، هذا مش تتويج اول، هذا ما شاء الله حافلين احنا بالتتويجات. نحكي على زيتنا، زيتنا اللي لا يعلى عليه، زيتنا اللي في اخر مسابقه عالميه فات 50 جائزة. اي نعم، 50 جائزة واكثر من اكثر، فات اكثر من 50 ميدالية ذهبية، ونافس 14 دولة و150 عينة متاع زيت زيتونة. شو قولك؟ شو عندي ما نقولكم اكثر؟ هي اكيد ضيفتي بعد شوية من ديوان الزيت وتحكينا على التتويج ذي، من نجب كان يزيدنا فخر حق متاع ربي زيت زيتونة متاعنا. خليكم معنا على موزايك فهم 9:11 دقيقة وقيت بيان سور، ما نستغنيوش اصواتكم نقدكم ملاحظاتكم على 71-113-013. وعجبتني المستبعة هوني، حبت توجه ملاحظة الكل رجل يسمع فينا مقبل على الزواج، قلتوا محلها مقبل على الزواج، على ذكر اللي إلا ما نحبهش كلمة القفص الذهبي، أما هم يسميوها قفص، هو قفص ذهبي لو كتجي حتى من تسمية تخوف، هاوك تغريك خاطر تحسوا آه ذهبي، أما تفجعك خاطر قفص تقول أنت باش تقيدني، توك التسمية غارت أنا يظهري ليه. مقبل على حياة جديدة، على مرأة مش يشاركها حياته، على برشة هكا مش يقسموا من بعضهم برشة دي وما فيهم الباهي وفيهم اللي أقل بهوية، هكا يظهر لي أنا التسمية. لكن باش يكمل نص دينه قال سي سليم أي افكتيمو. لكن هوني حابة توجه عاد ملاحظة للرجال قبل ما تصحح تقول لك على صديق، هل أنت قادر باش توفر اللي يقولوا لك عليه هذا ولا لا؟ اي تصويت الكلمه ليكم.
2: صندوق عجب. الو سلامي على موزايك اللي جاي على ولع في البلاد وعلى احلى جيجي. بالله يا جيجي قبل ما تخرج في الكومجي ان شاء الله تعديها بكل ترهيد انت وصغيراتكم ولا بنتك، اليوم الخميس وبعد غدوه الجمعه، اطمن علينا في البوان مارشي على سيز جوجو والفاكهه قبل ما تمشي الميلاد جاي وانت في كونجي، اطمن علينا عليه رانا شنو الاسواق وين ردش ترصينا قبل ما تخرج في كونجي، وعيدك مبروك بالمسبق مش خاطر انت هي الكل في هذية وتحل لنا عينينا وتنبهنا، والله لا نحيك علينا
3: يا نوفي. بالله الله يهديك، اليوم جبت لنا اكل خبير هذاك متاع ستيك، يقول لك فهمني واحد ما طيبش المرأة واحد وكل شيء كان بعد الخمسة متاع العشي، سوينا مثلا ما عندي حتى ماكلة فهمني شو اللي خبيتها البارح، انا صاط لي انا صايم انا حتى الخمسة متاع العشي اليوم باش نجمت فهمني واحد كذا نفطر ونتعشى فرد الوقت توا ذاك لين توا.
2: يا سيد اي راجل حب نوصل ميساجه ذا وقت تجي تعرف تكتب الزق وتقعد على الطاوله ولا على الكرسي تحب تكتب الزق كنت ومرتك، فما سؤال يساله لك قبل ما تكتب الزق، وعلى الزوج ان ينفق على زوجته وعلى ابنائه، اوك انت خمم يا تراها موافق مش تكتب الزق وتعرف المراه هذيك وتجيب منها صغار ولا لا؟ ما كانش مش لازم، مش لازم عليك خاطر هو القانون شو يقول، يلزم باش تنفق على مرتك وتنفق على صغارك، معناها وزاره المراه ماشيين اللي قدامها ما قدكم يجيبوا صغار في كناستر ويجاني وزارة المرأة، وزارة المرأة ما عندها ما تعمل لكم عندها حتى تأخذ وزارة المرأة، ما قدتلكش عرض وجيب صغار وطايش والحاكم يصرف لك عليهم، برا امشي اخدم وفر لولادك النفطة.
4: يا ودي بجاه ربي يشوفونا حل مع الكنا، الواحد عنده ب600 ب700 تلف دوية تمشينا ثلاثة شهر الأولانيين ومعاود ثلاثة شهر الثانيين ولا حي لي من يتكلمهم يقول لكم في مش فلوس، مش مخدومين دوسيات راه مخدومين محطوطين في اللي قراه، أخذر لفلوسك وموت بعينك، احنا ما نبعثوش وقهو الواحد دوسيات مخدومة من جوان من جوان وديبي جوي من جوان وتقول وقل الكلام في مش فلوس برا مشيشكي كيف لشكم مشيشكي ربي.
0: صندوق عجب ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
5: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك، الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
0: ابدا سباحك

0: تابعتوا معنا في أحلى صباح تواخلتنا معكم للتسعة وعشرين دقيقة والصبحية متواصلة حتى للأحداش.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
0: هاي الاخبار اللي تنعوش اللي تبدا بها صبحيتك. فرحنا ياسر كل ما وين نلقاو خبر يرفرف فيه العلم التونسي البرة ويتحصل من خلاله على تتويجات من نجمه كان نحكي ونبداو فخورين. هذا الحق ماش اول مره يتحصل على جوائز عالميه، لكن كي نحكي على اكثر من 50 ميداليه في مسابقه عالميه تحديدا في امريكا يتم فيها التتويج، زيت التونسي متاعنا ما نجمو كان نقوله مصلي عني بي على زيتنا تبارك الله. هي ضيفتي تعطينا أكثر تفاصيل لأنه ما كانش بالسهل حق تربي مسابقة عالمية هكا عديد الدول اللي مشاركة وزيتها معناها في الأسواق العالمية اسم كبير، مئات من العينات والتتويج كان لزيتنا التونسي. هي خبيرة في الجودة والتقييم الحسي في ديوان الزيت، معنا مدام نهي فارس. صباح الخيرات مدام نهي، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، صباح الخير المستمعين الكل، مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير جهال. يسعد لي اليوم اني نتدخل معاكم هدية للمرة الثانية في راديو موزايك.
0: ربي يفضلك.
2: ويشرفني وعايشك. اليوم باش نحكي على انجاز جديد الحقيقة كما قلت يضاف لتسجيل النجاحات التونسية. بعد تتويج تونس بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية الأمريكية لزيت الزيتون بطل ممتاز. هنا معناتها في منافسة جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة. تحصلت تونس على المرتبة الأولى من بين نحو 150 عينة. ال 150 عينة بطبيعة يعني من العديد من الدول كما قلنا 14 دولة منتجة زيت الزيتون خضعت للتقييم معناتها من قبل يعني طاقم يجمع العديد من الخبراء معناتها والمتذوقين يعني المعترف بهم عالميا. وبطبيعة حققت معناتها تونس أكثر من 50 ميدالية من نجم نقوله معناتها
0: أكثر من 50 ميدالية. أعطينا بالضبط شنو تحصلت كميدالية فضية ذهبية، أعطينا الترتيب.
2: ثم يعني ثلاثة جوائز هي اسمها ملفئة دابل جولد بيست إن كلاس، معناتها هدية أكثر من الميدالية الذهبية.
0: سوبر جولد معناها هدية أكثر من الميدالية الذهبية. خذيت عليهم ثلاثة جوائز تونس. أي
2: وخمسة وأربعين ميدالية ذهبية وأربع ميداليات فضية.
0: ما شاء الله. أي أي
2: التتويج هذايا بطبيعة معناتها يعكس المكانة الكبيرة المرموقة اللي معناتها لغها الزيت الزيتون التونسي خصوصا معناتها في السوق الأمريكية وإلا حتى يعني على الساحة العالمية.
0: أي اختاروا معناها حسب شنو تقول لي مجموعة من الخبراء في التذوق، معناها كيفاش تصير العملية؟ وأنت ما شاء الله عليك خبيرة في الجودة والتقييم الحسي وكنت جيت حتى وحدنا مرة وفسرت لي حتى كيفاش تصير عملية التذوق، معناها في 150 عينة كيفاش تصير؟ معناها يحكموا على الامبلاج ولا لازم زادة داخل أنتو معناها كيما الزيت كيما المذاق نتاعو الحموضة نتاعو؟ فسر لنا.
2: أي هما يحكموا على أكثر حاجة يحكموا عليها المذاق، هو فما ورقة تقييم يعني فيها أعداد يسندوا أعداد على حسب يعني المذاق على حسب النكهة الزيت الفاكهية معناتها الفرويتي لوزير لوغو السورتو يعني احنا نقولوا يعني التناسق الزيت لهمونيزاسيون يعني جودة الجودة المذاقية خاصة يحكموا على الجودة المذاقية زيت الزيتون يعني حسب فما يعني هو كل مسابقة وعندها الورقة التقييم نتاعها وعندها السلم يعني نتاع الاسناد الاعداد نتاعها.
0: اي كيفاش يذوقوه معناها وانت تبعت المسابقة هذه العالمية في امريكا صارت معناها كيفاش تصير العملية هوني مدام نهي؟ يحطوا لهم الزيت في قولنا في في في في دي ريسيبيون ويقعدوا بخبز يذوقوا ولا بمغرفة يذوقوا؟
2: لا لا لا لا يذوقوا يعني كؤوس يعني فما كؤوس معينة يذوقوا فيهم الزيت.
0: في كيس يشربوا
2: ويعني والعينات يكونوا مشفرة معناتها كودي ما يعرفوهمش يعني الخبراء يجوا من عينات كودي مشفرين وهما يعني يسندوا الأعداد من غير ما يعرفوا يعني الزيت هذاك من أي بلد وإلا من
0: باش يفرقوا في الزيت. عملية التذوق لخبراء مختصين محترفين. كيفاش تصير الزيت زيتونة ياخذوا يحطوا في فمه يدور على لسانه ويخليه مدة ولا يبلعوا يحرقوا ولا ما يحرقش في قريجم؟ كيفاش تصير هكا التقييم العملية؟
2: هو العملية التذوق تصير يعني التقييم كما التقييم الموجود يعني هو طبعا يعني سلون لنغم يعني تم عندنا ميتود نورماليزي يذوقوا بها يعني الخبراء الكل يعني يذوقوا كيما في أي مسابقة سلون لنغم يذوقوا الخبراء ويعطيوا
0: الأعداد. أعطيني يعني أعطيني كخبيرة كيفاش تصير ميساج ما نيش بتشوفوك أما مش نتخيله.
2: أي يعني احنا ناخذوا الكأس نحطوا فيه الزيت ما يلزمش يعني الخبير يشوف لون الزيت باش ما اللون الزيت هذاك ما يأثرش عليه. والزيت هذاك اول حاجه تكون عمليه الشم يشم الزيت وعمليه الشم بتاع الزيت يعطي عليها كذلك تقييم ويعطي عليها عدد. وثم بعد ما تتوقع عمليه الشم تكون الكونفيرماسيون بعمليه الذوق يعني يحط الزيت في فمه كما قلت انت يعني يحاول الزيت باش يدوروا على يعني الفم الكل من حتى باش يشوف يعني اذا كان فما حلاوه الزيت خطر الحلاوه نشوفوها من اول يعني في فما في اللسان فما ديزون تاع التذوق والى ان يرجع الزيت لاخر الفم وبعد بطبيعه يسند العدد ولا يشوف بعد ما يكمل يقيم يعني التقييم نتاعه الذوق يعني فما عمليه الشم ثم عمليه التذوق.
0: واضح واضح. وما لازمش يحكموا على اللون لانه احنا غالط حتى كوكاله كي مثلا مش تاخذ حتى عولتك نتاع الزيت تحكم على اللون لونه غامق لونه فاتح لونه مستصفر مذهب هذاك غلط مش هذاك الكريتير.
2: لا مش هذاك مش هذاك يلزم نشوفوه اللون الزيت. والحقيقه انا حبيت نقول معناتها الفوز هذايا الحقيقه ماهيش صدفه يعني هو ثمره جهود متواصله يعني سنوات من العمل يعني ثم احنا ثم استثمار في الجوده الحقيقه الاستثمار في الجوده يعني كانت معناتها من قبل الفلاحين من قبل اصحاب المعاصر المصدرين الخبراء يعني وكل المتدخلين في منظومه الزيت معناتها من معناتها من هياكل ومن القطاع العام والقطاع الخاص يعني وهنا معناتها احنا كي نقولوا زيت زيتون بجوده عاليه ولا معناتها استثمرنا في الجوده يلزمنا نعتمدوا افضل الممارسات من الجني حتى لتخزين الزيت وهذا اللي احنا معناتها قاعدين ندعموا فيه وقاعدين
0: الموسم اللي تعدى مدب نهى فارس نذكر معنا خبيره في الجوده والتقييم الحسي في ديوان الزيت نحكيه على التتويج العالمي لتونس وذا مش جديد عليها موسم اللي تعدى كان زاد مليء بالتتويجات تعطينا شويه الارقام الكميات اللي عندنا اللي توجوا الميداليات.
2: والله هو مليء بالتتويجات على الصعيد الدولي احنا خلينا معناتها جائزه ذهبيه او مهمه جدا جائزه ذهبيه خليناها في كونكور مسابقه ماريو سوليناس هو من اهم يعني المسابقات الدوليه اللي ينظموا بطبيعه تحت اشراف المجلس الدولي للزيتون في اسبانيا احنا كنا معناتها خلينا الميداليه الذهبيه كذلك يعني في جدا في العديد من المسابقات الدولية كما مسابقة البيول اللي تنظمها بطبيعة في إيطاليا كذلك التوجد واخذين العديد من الميداليات وأنا حبيت نحكي شوية على الصعيد الوطني خطر التتويج على الصعيد الدولي هو ثمرة زادة عمل على الصعيد الوطني احنا على الصعيد الوطني إن شاء الله نحضر معناتها في الجائزة في المسابقة معناتها العاشرة لجائزة أحسن زيت زيتون اللي نظمها بطبيعة الديوان الوطني للزيت تحت إشراف وزارة الفلاحة معناتها المسابقة هذه ولات معناتها آلية وطنية لترسيخ ثقافة الجودة وكذلك احنا بالنسبة لنا احنا يعني عدد العينات الكبيرة اللي جينا كل عام ولات منصة لاكتشاف أفضل الزيوت معناتها احنا من الميناء على الصعيد الوطني وميناء هذه المسابقة نوليو معناتها نشجعوا المنتجين نتاعنا ونشجعوا المصدرين نتاعنا ولادي هي منصة بالحق لاكتشاف افضل الزيوت وهذوك نشجعوهم باش على الصعيد الدولي انهم يشاركوا في مسابقات دولية معناتها لهنا العديد من الزيوت المتوجة وطنية هي أصبحت معناتها ترفع في جوائز كبيرة على الصعيد الدولي.
0: شكرا لك مدام نهى فارس إن شاء الله مزيد من التتويجات العالمية والوطنية لزيت زيتونة متاعنا الخبيرة في الجودة والتقييم الحسي في ديوان الزيت.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: يبدا صباحك

41 دقيقة على موزيكا كافي. مرحبا بكم، مرحبا مرحبا، احنا معكم حتى للحداش. دونك تنجموا تتواصلوا معنا، ما تنساوش كيما سمعتوا اول صندوق عجب تتواصلوا معنا، كان عندكم ما تقولوا في ثاني موعد من صندوق عجب ديما على نفس الريبوندور على 71 113 013. وما تنساوش اليوم 30 في الشهر، ذكرتنا شهر وفالي، ذكرتكم بالتاريخ بالدات نتاع اليوم، كان عيد ميلادك. نسبقوا الناس الكل كالعاده ونقولوا لكل عام وانت حي بخير، وكان عيد ميلاد حد عزيز عليك هكا على بكري، باش ما تقولش بعد موزيك انا سجلت الديديكاس نتاعي وعلى ما عديتونيش، خاطر خلطت ماخرتو سامبلومون، لازم تسجل قبل 11 باش نخلطو نحضروا لكم لي زانيفرسير نتاعكم في صندوق تري سبيسيال. دونك نعاود نذكر 71 113 013، كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك ما تبخلش عليه بديديكاس، بصوتك احلى.

أصلاً شيء مفيد؟ لا، إيه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: امتى سباحك؟ احلى سباح احلى سباح.
2: باش نحكي لكم على جورني دو فولي باي ترافل تو دو. اليوم باش يكون فما عرض خاص في ترافل تو دو. اسمعوني نحكي على اليوم. اليوم الخميس 30 جويليا بالذات، اي واحد يمشي لاجونس ترافل تو دو باش يتمتع بتخفيض 10% زياده على لي برومو ديجا اللي موجودين، واللي يوصلوا حتى لموان 55%. دونك لوفر هذه متوفره اليوم وحتى لسبعة متاع العشيه في لي اجونس ترافل تو دو الكل، وهكذا تضمن تفرهيدة العائلة الصغيرات بأحسن أفار. دونك أنا نقول لكم ما ترتيوش الفرصة وباش تتمتعوا بالتخفيضات الموجودة اليوم في ترافل تو دو. جوست نعاود ونأكد أنه الجورني دو فولي باي ترافل تو دو هي اليوم، اليوم فقط الخميس 30 جويليا، ولازم تعملوا الريزرفاسيون متاعكم قبل السبعة متاع العشية.
1: إمتى سباحك؟

0: على موزيكا فم تسعة وين وهو جاي أنا عيني عليه نعفو هوني مدام يخدم معايا ما نسألوش سؤال أنا الحمد لله يا ربي ما نسألوش السؤال هذا 9:59 دقيقة على موزيكا فم كما كل خميس لازم تكون حاضرة معايا أم كلثوم يا عيني على عشق أم كلثوم في دارة الأيام بعد شوية خليكم مع خولة في الأخبار ورجعينا
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: ميزيتي شو كالصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل غطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح
3: ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثية أخرى الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة وسيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك عليش لي بون بلون خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية
1: تبع الموجة
3: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزيك فام
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
6: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة دي كابان 380 غرام دو لا مارك كارفور ب 2990
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري البنك المركزي التونسي يعلن أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي في شهر جويليا الجاري بقيمة 700 مليون يورو في أجله والبنك يضيف أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد وذلك إلى غاية 28 من جويليا ومجلس إدارة البنك المركزي يؤكد أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة مربو الدواجن بولاية بنزرت تكبد خسائر تقارب 70% نتيجة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي ما يستوجب التدخل العاجل لتمكينها من التعويضات اللازمة التي تحول دون اندثار هذا القطاع في المنطقة وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين عماد وعذور
9: فما الناس قاعدة تستثمر في القطاع هذا جديد قاعدة تستثمر في القطاع متاع تربية الدواجن خاصة الدواجن يعني دجاج الحم هذاك في المناطق الانتاج متاع بنزرت اللي هي معروفة كما سجن غزال راس الجبل وغار الملح هذوما منتجين لقطاع الدواجن اليوم إشكاليات الحرارة والانقطاع المتكرر للضوء أضر بهم هذوما صغار ومتوسطي المربي دونك أضر بهم القطاع هذا صغار ومتوسطي المربي اللي هما كبدوا عدة خسائر يعني قبل يعني تكاليف الانتاج وجراء الأعلاف هذيك اللي مرت لسنوات كان يضم 6000 ولا 600 مربي برك تويكا كانوا في قرابة 6000 الخسائر اللي تكبدوها هذي تفوق في نسبة الانتاج متاعهم من 70% من طيور اللحم احنا كرقابة تونسية الفلاحين نطالبوا انه ينظروا للقطاع هذايا بأهمية كبيرة اكثر ويعوضوا للمربين هذوما
8: وإلى جانب خسائر قطاع الدواجن نتيجة الاضطراب في التزود بالكهرباء تسجيل خسائر أيضا لدى صغار منتجي الحليب نتيجة الانقطاعات المتكررة على مراكز الانتاج وعدم قدرة الوسطاء على خلاص مستحقات المربين وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ببنزرت عماد وعذور
9: تعرف المجمعين اليوم فما ناس تهز في الحليب من عند صغار المربين اللي هما الفلاح يهزوا للمجمع. اليوم المجمع وقت اللي قص الضوء قال لهم انا ما عادش نقبل الحليب وفما برشا حليب في زد وما عادش نجم نقبل الحليب خاطر السناتر نتاع الحليب الضوء قص عليها. الناس هذوما اللي هما في علاقه متواصله مع المربين اليوم اصبحوا في مديونيه، معناها هزوا الحليب الفلاح يقول خويا انت هزيت من عندي الحليب حمل مسؤوليتك. كان الوسيط هذايا ما بين الفلاح والمجمع اليوم ماهوش باش يخلص خاطر ما جابش الحليب وما لقاش وين يصبوا، دونك ولا في اشكاليه مع الفلاح. دونك من ناحيه الفلاح ماهوش باش يخلص، ومن ناحيه اخرى القطاع هذايا القطاع الصغير هذايا باش يتضر، معناها فما علاقه اليوم يعني ريت قصان الضوء قداش فيه من مشاكل. اليوم فما قطاع اخر قاعد يتضر هما صغار المربينين، يوم مش تولي عندهم مديونية خاطر ما ينجموش يخلصوهم الوسطاء هذوما، شو تكون مديونية ما بين زوز قطاعات هما المربين واللي كوربورتير هذوما، ويمكن ياسر يعني برشا برشا مهن باش تندثر في جرة هالتكرار المتواصل متاع انقطاع الضوء، ان شاء الله ما يتواصلش.
8: في الشأن الدولي، بيانات صادرة عن شركات تحليلات تظهر أن ناقلة غاز طبيعي مسال تشغلها شركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل لتكون أول سفينة من نوعها تخرج من الممر المائي منذ 11 من جويلية، وتظهر في بيانات تتبع السفن. ووكالة فارس الإيرانية للأنباء تقول إن السفينة القطرية محملة بالغاز الطبيعي أبحرت عبر المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز وبيت تصريح منها. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في أحلى صباح.
1: الأولى في تونس أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11.

0: بومارشي.
1: تعرف شنيا زوز مليعين بحذيف سجو من الحب ومن العشق معناها تشوفوا سليم وعبد الناصر كيفاش يغني وانا وصوت وليه والمشكل هوني تعذيب لينا معناها انتم تستخيلوا روحكم لو ليت صوتكم معناها في الطبقة و... وانا صابرة وانا صابرة وراضية. نهاركم زين كل مستمعينا الى عشرة وربع نعملوا تنجيزة في انا مرشي. هزتنا فاطمة صباح الخيرات.
2: باش النور جهان حتى انا راو ما نحكي لك
1: حتى انت تغني
2: معاها
1: راو حتى انت ثلاثي عمل فيكم الحب
2: ثلاثي اللي مش الحب مع الغنية وكها
1: يعمل فيكم الحب يتم
2: لينا ما عملتش ثانية
1: انت انت عملت فيه
2: نمشي من المارشي مشينا المارشي سنترال عملنا دورة على أسوام الخضرة لذلك جهان أول دورتنا شنو لقينا لقينا الهندي
1: الهندي اللي لوجوا عليه اي
2: اي سؤال ليك انت قديش الحرم تاع الهندي
1: حرم قشره تاع الهندي قديه
2: الهندي 4 كعبات
1: اربع اي حرم 4 كعبات دينار و500 2000
2: ليه
1: 2000 ونص
2: 2000 ونص نعم مبروك عليك جهان
1: جبتي حرم جيب لي حرم هندي مبروك عليك
2: 2500 حرس الهندي لقينا البروفيت على 25 دينار التريديا الحمراء الكيلو على 30 دينار فما القاروس على 25 دينار النزل اللي يحط صغيرات على 10800 فما المناني جهين كنشيهين كسكسيرا وفما مناني على 69.80 السردينة على 5 دينارات اللي هي مكتوبة على 4980 والسفن على 39 دينار نكملوا دورتنا عرشون الدقلة 12 دينار الكرموس 13.80 العنب 5980 البطيخ هون نحكيه على الكعبة مش على الكيلو كعبة البطيخ نلقاوها على 2500 الخوخ على 7500 لمصات سمو طالع نلقاوها على 12 دينار والدلية على الكيلو متاعه على 8 فما المعدنوس على دينار كعبة العبود هوني نحكيو على كعبة بارك راهم تاع العبود نلقاوها على دينار و500 الجناوية 3000 ل 100 غرام الجناوية هوني نحكيو مش الجويدة راهو الخشينة
1: على 30 معناها الكيلو اي
2: البطاطا 2500 الطماطم دينار و200 الفلفل 3600 البصل على دينار و200 فما الفجل على دينار و500 اللوبيا الخضر على 12 دينار فما اللوبيا الحمراء الكيلو الضيحة على 7500 الحبق بالكيلو مش بالكيلو بالقطة نحكيه على 3 دينارات البيتنجانة نفس السوم تاع القرعة الأخضر نلقاوهم على 2400 نكملوا دورتنا المرقيز على 30 دينار فما اللحم مفروم على 41 دينار لقينا كيلو علوش على 60 دينار الهرقمة هوني بقري نحكيو على الهرقمة بقري على 15 دينار وصدر عجول على 38 دينار في اللحوم البيضاء نلقاو الاسكالوب على 18500 جيش زاد رجع صومو كما قبل
1: 8500
2: اللي هو طاح اللي هو سلطاح على 7500 7800 اليوم نلقاو على 8500 كبدة الدجاج على 13 دينار وفخاذ الدامض على 10990 احنا خرجنا جهين من مارشي سنترال قلنا اش مزيان احنا على على الزقوق وعلى العقيده بتاع الزقوق
1: وهذا اللي طلبت منا المستمعه اليوم قالت اي ثبتونا في الاسعار وقارب تقريبا شهر ورا وبضحكوا لعب اللي يسمع يقول وقتش المولد في اوت
2: اي انا لقينا الاسوام نحن في الحوينت اللي وين المارشي سنترال لقينا الزوزه على 28 دينار فما الجلشلين البلدي على 11.80 فما الزبيب على 16.80 الكاكاوية زاد لقيتها على 16 دينار اللوز الابيض على 48 دينار الفزدق نلقاه على 78 دينار البندق موجود على 178 دينار وباش نكملوا مع الزقوق اللي هو اي 178 دينار البندق باش نكملوا مع الزقوق اللي نلقى الكيلو اليوم على 56 دينار
1: اوه مرة اخرى لازم مزوز قويت هذوما هذا حط لنا غنيت اوه حطوا لنا هذا ينطبق هذا قبل بشهر انا حكينا التوما سنة نركز دخلت الكلمات وبعد البندق اللي كنا احنا في وصول 120 وقلنا هو البندق كيفاش 178 معناه 180 دينار 220 وزقوق في ال في ال في ال 56 قريب 60
2: 56 دينار
1: يبشرك بالخير فهمت علاش مثلنا من الاول بالهندي وشوك الهندي فهمت الحكايه فاطمه ميرسي بوكو فاطمه يعطيك الف صحه كانت لدورتنا في المرشي

0: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة تسمعوا في أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
0: نهاركم زين كل مستمعي موزيكا فاميلي. يقول الصيف برشا فيهم يبداو يحضروا. ايش يقول لك شنو الصيف بالنسبه ليا؟ الصيف لازمني نبدا نعمل رجيم باش تضعف الكيلوات وبعد يفقوا مثلا انه فما نوعا ما غلاشمون دو لابو تراه في الجلده، يشوفوا في الوجه شويه في الزنود في شويه في الكرش. لانه تقول لك تراه الجلده بدات تطيح، شو معناها؟ معناها نمشي نجي نعمل ليفتينغ. فباش يكون يقول لك انا كوميم صغير على عمر انه ندخل تو البلوك باش نبدا نعمل الليفتينج. علاش نوصلوا كان الليفتينغ؟ لا، فما تقنيات جديده بيان سور تحكي لنا عليهم دكتورتي ضيفتي بحضنا لهنا في الاستوديو، تحكي لنا التقنيات الجديده اليوم تخليك نقول لنا قبل نحكي نويا في الاوف. تقولي جيهان راهو بالتقنيه هذية راهو تشوف 70% الريزلتا في الوقت. شنو هي التقنيات هذوما دكتور سلمى عليها طبيبه مختصه في جراحه التجميل والترميم؟ دكتوره صباح الخيرات.
2: شحويلك
0: صباح
2: عايشك؟
0: الحمد لله ربي يفضلك.
2: عايشك مستمعين مزيكا فاهم
0: ربي يخليك. جوز دكتور تكلمنا شويه في الميكرو باش يبدا الصوت وضع لانه مهم الموضوع باش الصوت يوصل بالكدا. ترهل الجلده خلينا ناخذوها من باب انه توا برشا يعملوا في الريجيمات واللي نسمعوا فيهم كيما البرام مثلا في ليزانجيكسيون وغيرهم نتاع يعملوا كشوت الكبيره نتاع الكيلوات ويفيقوا انه الجلده تحت وصار الترهل هذا باش ما يخلطوش للبلوك ليفتينغ معناها لاكت الكبير. اليوم التقنيات تنجم تعاون.
2: اي بيان سور تما اليوم برشا تقنيات كونت ايل سون معناتها كوريكتومون انديكي ينجموا يخليونا ما نلتجئوش للجراحه بلا سيكاتريس لو ليفتينغ ولا عمليه الشد اللي هي نجم برشا بيت تقلقهم والا جوست بور ريبروندر. الجلده هي عباره على ان الاستيك، هي متكونه من كولاجين والاستين. دونك احنا كي نمطوا فيها ونجبدوا فيها كما ان الاستيك كي تجبدها برشا على مده طويله الفا بيردغ ليلاستيسيتي نتاعها. نجمو نلتجئو توا الحلول كي يبدا الترهل معتدل والا ليجي موديري. مثلا ناخذو بور لو غولاشمون ليجي كي يبدا الترهل خفيف، وقتها نجمو نعملو دي سيونس. معناتها هو الحل يكون طبي لا جراحي كي تعمل في الكابيني ميديكال. نجمو نستعملو تقنيات كيما لا راديو فريكونس كيما لي زولتراسون اللي هي عباره على معناتها نقعدو فوق الجلده دونك عباره على دي ميكرو ايغوي إبر مجهرية اللي هي الفا ديليفري اون انرجي باش تحرق تحت الجلدة، الفا ستيمولي هيك الكولاجين اللي تستحق الجلدة جوستومون باش تسترجع الإلاستيسيتي نتاعها وتعاون الجلدة باش تعاود تتكبس. هذا تيبيكمون نستعملوه في الكابيني باغ اكزومبل للرقبة، يبدا غلاشمون موديري او نيفو دو كو سا بو تري افيكاس. نستحقوا في الحالات هذوما 3-4 سيونس جينيرالمون. فما زيدة محافظات الكولاجين لي انديكتور دو كولاجين اللي هما كيف كيف عباره على سيد لاسيد هيالورونيك دونك البدن يصنعوا طبيعيا والا سي دي هيدروكسيابيتي دو كالسيوم سي دي انديكتور دو كولاجين معناتها اللي هما يفون ستيمولي لو كولاجين
0: يحفزوا
2: الكولاجين يعاونوا كيف كيف على الترهل كي يبدا انغولاشمون نيفو دو فيزاج والا دو كو يعاونوا
0: دونك ان في لي في مش نشوفوه نتاع الشد مش نتاع الفوليوم نفخان.
2: اي الشد ينجم يعطي فما شكون فما منهم نوع يعطي زيادة دي فوليوم دونك لي في يكون ايميديا ويكمل يزيد يتحسن بالوقت معناتها النتيجه تكون على عام ونص عامين ساعات. داكور
0: بي
2: فما زيادة كي نضعفوا برشا نجمو امبير ان بو دو فوليوم وقت نجمو اون انجيكت دو لاسيد هيالورونيك بور امبلير. توا نتعداو لي سوليوشن اليوم جراحيه دونك باش يتعاملوا في البلوك اوبيراتوار سوز انستيزي جينيرال عامه والا ساعات نجمو في بعض الاحيان نعملوا لها بونج موضعي. اما سي دو لا شيرجي ميني انفازيف. شو معناتها ميني انفازيف؟ معناتها لا سيكاتريس تكون صغيره برشا،
0: معناها مش كيما الليفتينغ فما دي بوان كبار يتحلوا.
2: الليفتينغ ساعات سيكاتريس 20-30 سنتيمتر معناتها مثلا في الكرش ولا في ولا في الساقين توصل طويله برشا. هوني لي سي دي انسيزيون حلات نتاع ما بين 3 و 5 مليمتر با بلوس.
0: نقبه صغيره معناتها
2: صغيره اكزاكتومون نقبه صغيره نعديو لا كانيول تحت الجلده كيف كيف. سي دو لا راديو فريكونس فما بليزيور مارك فما لي يخدم بالليوم اكسيتيرا دونك بليزيور تكنولوجي باش كيف كيف دونك باش تحرق تحت الجلده الفا ستيمولي الكولاجين. لو ريزولتا اون لو فوا احنا على سور تابل اوبيراتوار معناتها وقت العمليه نراوه بنسبه 60-70% ساعات
0: بالوقت
2: بالوقت ومن بعد يزيد يتحسن.
0: به. خلنا فهموني التكنيك هذه بالكانيول اللي كما انت قلت لي دكتور هي تحرق تحت الجلدة, دونك نستعملوها في الوجه مثلا, نستعملوها في الوجه في الدوبل مونطون تحرق ذاك الناس اللي تبدا مقلقتهم الدوبل مونطون.
2: الوغ دوبل مونطون
0: تقرب للليبو اي الشفت,
2: هي كومبليمونتير للليبو كي تبدا معناتها نستعملوها مثلا في الرقبه كي يبدا عندنا لو دوبل مونطون. لو دوبل مونطون يبدا فما تراكم تاع الشحم وفما ترهل نتاع جلد حتمي. انت كي باش نحي الشحم تنجم ترقى روحك بترهل نتاع جلد.
0: اي
2: دونك نعملو ليبوسيسيون, نعملو شفت الدهون, نحيو التراكم تاع الدهون اللي في الرقبه, ومن بعد جوست بعد في وقت نفس العمليه نعديو الكانيول هذه باش نعملو الراديو فريكونس.
0: هذا بالنسبه اللي يحب يعمل ينحي الليبو. سينو الراديو فريكونس هذه بالكانيول انا كي نعملها في وجه, وجه فيه شويه ترهلات, والا كيما انت قلت لي زاده مشكل الوجه في مناطق اخرى من الجسم كيما
2: كيما ليدين كيما زنود اللي قلقوا برشا سورتو نساء, فما غولاشمون كيف كيف خاطر لا سيكاتريس كي باش نعملوا ليفتينغ, لا سيكاتريس راهي معناتها طويله
0: كبيره
2: كبيره.
0: اي
2: دوك يبدا الترهل المعتدل, نعاود راهو الترهل المعتدل. مراه مش متقدمه برشا في السن خاطر الغاديو فريكونس تمشي اكثر مع كي يبدا الانسان اصغر في العمر, كي يقدموا في العمر النتيجه ما تكونش
0: افيكاس كيما
2: احنا صغار,
0: كيما احنا صغار. دوك تصير في الوجه, تصير
2: في الرقبه, تصير في اليدين, تصير في الساقين, تصير في البطن, في الكرش, تصير في الظهر.
0: Voilà. Donc, على هذه نركزوا, هذه ركزوا معها بالكده, هذه ركزوا معها بالكده. Donc, كانيول تتعدى وبالوقت 70% بدا ظهر
2: on peut voir jusqu'à 70%
0: الجلدة تتشحط نقول انا.
2: Alors, في الوجه c'est surtout الرقبة راهو معناتها
0: الرقبة
2: والوفال دو فيزاج.
0: اي وفي الزنود وفي الكرش وكل
2: كيف كيف.
0: داكوغ
2: نجم زايدة فما
0: انا نتصور كل مرة تسمع فينا تو قاعدة تمس في كرشها تقول شنو
2: ما تعنيش كي ننسى فما رجال يبدا مثلا التثدي عند الرجال الجينيكوماستي كيف كيف ان عادة تكون تراكم تاع شحوم شحم معناتها دهون والا غدة, ومن بعد كي نحيو كي يبدا الجينيكوماستي كبيرة برشا نلقاو روحنا بالترهل نتاع جلد. دونك كيف كيف نجمو نعملو لا راديو فريكونس.
0: داكوغ وهذه يظهر لي لا تكنيك هذه يمشيو لها توا ممكن حتى اللي تخمم باش تعمل مثلا ليفتينغ فمش كون برشا يقول لك ليه اختاني سخانه وتعبوا دي بوان وكل دوك يخليوها حتى في الخريف. الوغ هذه تنجم تعملها معناها تنجم تعمل من هوني لاكت وبعد تمشي تعوم عادي ولا فما حاجه
2: دو تخوا سمان
0: معناها مش بسهوله هذه بعد ما تعملها فما بوست اوبيراتوار حاجه
2: فما بوست اوبيراتوار مي هو يكون اخف برشا من بوست اوبيراتوار دان ليفتينغ. معناتها كي نعملوا الراديو فريكونس خاطر ما عندناش دي سيكاتريس باش دونك لازمش الجرح يبرى جرح فيه يبرى فيكو سيكاتريس.
0: مي علاش تقعد جمعتين وثلاثه
2: خاطر فما نفخ فما لاجان بوست اوبيراتوار فما لازم نلبسوها خاطر حتميا بعد اي عمليه باش يصير دو لوديم نفخ. دونك نلبسوا احنا اون جين بوست اوبيراتوار دونك من الاول ماذا بيك تلبسها
0: ديما
2: بور ايفيتي نفخ فما دريناج لنفاتيك اكسيتيرا. دونك تقريبا جمعتين ثلاثه باش تنجم ترجع تعوم تخرج اكسيتيرا.
0: مترا الفرق
2: ترى الفرق.
0: ميرسي بوكو دكتور
2: عايشك جميل. ميرسي بوكو عايشك.
0: يفضلك دكتور سلمى عليا طبيبه مختصه في جراحه التجميل والترميم.
1: ابدا سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: لا بالحق بدنا نروق ولازم نفهموا الحكاية بالكدي ونثبتوا صحيح من الغلط، لأنه برشا كلمات من هنا ومن غادي، والآخر يقول لك صحيح والآخر يقول لك أبدا ما فماش منها الحكاية، والآخر يقول لك ما هم قالوا ما هم ما قالوش. أي ركزوا معايا، باش نحكيوا على الفلوس، باش نحكيوا على قروض، باش نحكيوا على قروض دون فوائد ودون ضمانات. وعندك تبدأ تخلص القرض ابتداء من أشهر، لكن قبل خل نحطه هذا كل في إطاره، نحكي على آلية جديدة خرجتها دولة اسمها التمويلات الصغرى على الشرف. شكون ينجم يتمتع بالقروض هذه؟ شنية الشروط؟ ابتداء من وقتاش؟ شو صحيح؟

0: ولاية الصغرى على الشرف الآلية الجديدة كيفاش؟
1: يستمو خنحاول نفسره بالتفاصيل هالآلية هذه. سأول حاجة رأو ما نسبي نحكيه وإحنا في الواجهة ولا البرتيناص نتاع الآلية. الآلية موجودة إحنا توقع دي نفسره فيها
0: قولوا
1: معناها باش تحل مشاكل ولا مش تحل مشاكل. الآلية ماهيش حاجة جديدة، رايج صدرت هالآلية هذه من القانون نتاع القانون المعروف نتاع قانون الشيكات من أوت 2024. دونك جاء في واحد من الفصول نتاع القانون هذايا حاجة سماها المشرع آليات نتاع مرافقة، خاطر وقت باش نحيو الشيكات هذوما اللي كانوا في بعض الأحيان حلول للمواطنين التوانسة ولا الشركات، قال المشرع يعرف اللي باش تصير إشكاليات، قالوا أجا نحطوا آليات نتاع مرافقة باش نحاولوا نعوضوا جزئيا الشيكات هذوك. دونك شنو هي الآليات نتاع المرافقة هذه؟ أول حاجة كنت تذكروا حاجة تقول كي حكينا عليها من الأول في 2024 كانت نفس التفاعلات هذيا نتاع ما فهمش منها الحكاية ومش صحيح ورانا مشينا البنك وقالوا لنا مش موجودة اللي هي تخفيض 50% على نسب الفائدة القارة. كنت تذكر مليح والبنوك من الأول وقتها قالت ما فهمش وراو يلزم البنك المركزي يبعث لنا وترسني، ومن بعد البنك المركزي خرج منشور بتاعه وقال راو ما فهم حتى نص تطبيقي يلزمكم تطبقوه وهو كتطبق الإجراء هذي. وكذا الإجراء الأولاني موجود في نفس الفصل اللي موجود فيه الإجراء اللي باش نحكيو عليه توا. الإجراء الثاني في نفس الفصل هذي هو هالقروض هذي على الشرف. دونك القروض هذه فلسفة نتاعها قال القانون نتاع 2024 البنوك كل عام تجي تاخذ من الارباح نتاعها نسبه 8% من الارباح نتاع كل بنك تحطهم في حساب تعطي بهم قروض بدون فوائد وبدون ضمانات اضافيه لشكون القانون وقتها قال تو يصدر امر يحدد لشكون باش ينتفعوا بهالقروض هذوما. اصدر الامر مؤخرا الجمعة اللي فاتت دونك توا نعرفوا شكون هم ينجموا ينتفعوا. اول حاجه عندنا اصحاب المشاريع الصغرى والامر شي يعرفهم الاصحاب المشاريع الصغرى هي المشاريع اللي الاستثمار فيها راه مش راس المال، الاستثمار ما يفوتش 150,000 دينار دونك هذوما مشمولين بالاجراء هذا. المؤسسات الصغرى والمتوسط نعرفهم قال راي المؤسسات اللي الاستثمار نتاعها ما بين 150,000 حتى 15 مليون دينار حتى 15 مليار بلغتنا. الحاجه الثالثه هما الشركات الاهليه ما عرفهاش الامر خاطر التعريف نتاعها موجود في القانون نتاعها نتاع 2022. والفئه الرابعه هما الافراد، الافراد هما لي بارتيكولي الشهار الموظف غير غير غير دونك هذوما شكون الافراد. بعد حدد ان بلافون كل واحد من نوع هما قالوا هذا الماكسيموم تاع القرض اللي نجم ياخذ. دونك بالنسبه للافراد بوغ لي بيزوان تاع الاستهلاك نتاعهم كونسوماسيون ما ينجمش يفوت القرض هذا 5000 دينار
0: 5 ملايين عنده
1: 5 ملايين
0: سقف القرض
1: ما ينجمش فوق 5 ملايين فوالا. بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى 10,000 دينار وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة الأهلية 25,000 دينار هالقروض هذية. دونك هذوما شكون ينجموا يتمتعوا بهم؟ شنو هي الشروط واحد سيلون كيل كريتير باش للأسف كل شو سوا القانون ولا الأمر مش واضح. الزوز يقولوا الراعي والأقدمية دونك اللي باش يصب قبل المطلب هو اللي باش تحصل على هالقرض هذية مع احترام مبدأ المساواة. هذاك اش قال الأمر ما فهمناش توضيح أكثر من هكا. مبدأ المساواة ما نعرفش كيفاش من بعد
0: كيفاش باش معناها الأقدمية معناها أول واحد يحط الدوسية نتاعو
1: فوالا أول واحد وهو اللي يجيب اللي نجم ياخذ القرض هذا باش يكون هو عنده الأولوية في الحصول على هالقروض هذوما. القروض هذوما مدة السداد نتاعهم ما يجمش تفوت عامين دونك ماهوش قروض على 3 سنين ولا 5 سنين ولا 7 سنين
0: تخلصهم على عامين ماكسيموم
1: هذا ونجم يكون فيك العامين هذوك فترة نتاع انهي البريود دو كراس نتاع 6 موا معناها تنجم تبدا تخلص كان بعد 6 أشهر مش في شهر الأولين.
0: هذا
1: زاد اللي نص عليه الأمر هذا. الإجراءات
0: سمحني وهذا الشروط هذوما اللي ينتفعوا بهم معناها مثلا تخلصهم على عامين وتبدا تخلصهم بالغراس نتاعك بعد 6 أشهر هذا بالنسبة للأشخاص الأفراد بالنسبة للمؤسسات الصغرى والشركة الكل الأربعة اللي ينجموا ياخذوا
1: فوالا دونك كيفاش باش تتم عملية خاطر قاعدين نشوفوا كيما قلت تليفونات تجي ومساجات على الفيسبوك
0: ناس مش فاهمة
1: البنكة وقالوا لي ما فهمش منها
0: ما فهمش
1: وما صدر حتى شيء دونك راهو ما فهم حتى شيء جديد باش يصدر اللي صدر في الرائد الرسمي الرائد الرسمي المطالبين كلنا باش نطلعوا عليه دونك القانون
0: من 24 جويلية 2026
1: فوالا والامر صدر يظهر لي 23 جويلية نهار الجمعة اللي فاتت دونك ماناش مطالبين باش نعطيهم اكثر البنوك باش يعرفوا اش فهم واش ما فهمش. اللي جاوبوه الاجابه هذه قالوا راهو ما فهمش منها ومش كيما العاده كيما نحكيو احنا من قبل راهو فما منشور نتاع البنك المركزي اي حاجه ماكش فاهمها ولا تحب تعمل ريكلاماسيون ولا تعمل ان دوموند ديكريت يكتب لهم في وريقه مطلب هذايا كونفورميمون هالقانون هذايا عدد 41 سنه 2024 وللامر هذايا نتاع 148 وجاوبوني يقولوا له راه ما في بالناش يسيلش بانك كما في باريس ولا

0: صحيح اللي نحكي فيه، جاو باريكري تقول راهو مش صحيح اللي نحكي فيه. دونك ينشبوا المطالب تاعنا العبيد اللي عندها الحق معناها باش تحصل على هالقروض هذيا، وخلي البنوك تخدم خدمتها وتجاوب كان عندك الحق ولا ما عندكش حق، ما كله ماذا بينا يكون باي طريقه تترك اثر كتابي القانون.
1: هو من المفروض في الامر الحكومي هذا من المفروض انه البنكه تجاوبك في اجل اقصى 10 ايام.
0: فوالا 10 ايام، وكان رفض رفضي لازم يكون معلل علاش ما عطيتكش هالقرض هذا ولا علاش نرفض انه نعطيك القرض هذا. دونك راهو شو البنوك كما قلنا ما مش من حقها باش تطلب ضمانات اضافيه، اما راهو من حقها البنكه زاد باش تثبت اسكو السيد هذا عنده القدره على السديد نتاع القرض هذا. ايش معناها؟ ما نتصورش انا عبد، مش ما نتصورش هذا باش يصير، عبد ما عندوش سورس ريفينيو، ما عنده والا الدخل نتاعو ما يقابلش ما ينجمش ما يسمحلوش انه يتحصل على التمويلات هذوما، ويتوجه البنك نتاعو باش يطلب التمويل هذا والبنك توثق. دونك اول شرط هو القدره على السديد، راهو هذايا ماهو اعانه ولا ماهوش دون ولا ماهوش سبونسيون، راهو قرض. دونك يلزمو يرجع باش تتاكد البنك اللي هو يلزمو يرجع، يلزمها تكون عندها الضمانات اللازمه، ماهوش ضمانات عينيه ماهوش دي غارونتي، يعني عندها اون اسيرونس ديزون اللي السيد هذايا ولا المؤسسه هذايا عندها القدره
1: ينجم يخلص القرض هذايا من غير ضمان ومن غير فوائد.
0: من غير فوائد ومن غير عمولات نتاع دراسه،
1: زاد الامر حتى لي زاجولي خديت 5 ملايين ترجعهم 5 ملايين في اجل اقصاها عامين، وعندك 6 شهور الويله ما تخلصش فيهم.
0: تنجم سيستيماتيكمون، دونك تنجم 6 شهور الويله ما تخلصش
1: سيستيماتيكمون، معناها هذا ماهوش امر ويطبق على كل البنوك. ما فهمتش.
0: لا مش سيستيماتيكمون الجراس نتاع سي موا، معناها نجم انا البنك نقول لك خلصني على عامين مش هالوليني.
1: فوالا هذه فافور تعطيها لك البنك، معناها فافور تعطيها لك البنك.
0: يطبق على البنوك الكل، زاد السؤال هذا يطرحها اسكو يطبق على البنوك الكل ولا اي يطبق على البنوك الكل بدون استثناء، باستثناء البنوك اللي في النظام الاساسي نتاعها عندها حاجات خاصه مثلا ما نعرفش نجمو نسميوها خاطر بنوك عموميه بي اف بي ام ولا بي تي اس اللي مقتضى قانون خاص وغيره، دونك توجهات نتاعها خاصه، هذوما ينجموا يكونوا مش معنيين بنوع من الاجراءات. الباقي الكل بما فيهم البنوك الاسلاميه مثلا خاطر القانون يحكي ولا الامر يحكي على التمويلات بفائده، وكما مره هذه ما استعملناش كلمه قرض، استعملنا التمويل. خاطر البنوك الاسلاميه ما تعطيش قروض تعطي تمويلات، دونك الناس كل معنيه بهالاجراء هذا.
1: هذا الإجراء نذكر أنه الأمر الحكومي صدر بالرائد الرسمي يوم 24 جويلية 2026، يعني ولا نافذ من تاريخ النشر، ابقى لازم البنوك كما تفضلت سيتك قلت تنفذوا.
0: ولا 23 جويلية يقولي كان مش غالط مش 24
1: 23
0: المهم مش نعطيه دي ريفرنج حتى العبيد تطلب المطالب تعرف تكتب. دونك القانون عدد 41 لسنة 2024 والأمر عدد 148 لسنة 2026، هذوما ماكش مطالب باش تهزهم البنك، ولا كيما قالوا على فيسبوك قال لي نهز الفيديو نتاعك تحكي عليه، ماكش مطالب باش تهز الفيديو نتاعك.
1: ضامر هذا اللي قال لك ضامر.
0: الرايد الرسمي وكا هاو الرايد الرسمي مطالبين باش نطلعوا عليه الناس الكل.
1: فوالا دوك هاكا الحذر يعلم، لا ما غير ما الحذر علمه سيء تو الاخبار سيء تنشر تو هجوم على البنوك باش ياخذوا القروض كما قلنا. دوك كوني الاقدميه واحترام يقول لك مبدا المساواه والانوثيه، معناها كيفاش باش يتم تطبيق مبدا المساواه مع الاقدميه؟ مو كل بنكه باش تشوف في الاخر. فوالا
0: وراو شو زاد البنوك مطالبة بعد باش تعطي هالمعلومات هذية على استعمال حسابات نتاعها ولشكون توجهوا القروض هذوما، يمشيوا للبنك المركزي. راهو فما نورمالمون متابعة من البنك المركزي، وحتى مراقبي الحسابات مطالبين باش يعطيو تقرير على الاستعمال نتاع الحساب هذا، باش تكون فما رقابة. بخاطر يسألوني زاد شكون يضمن ان البنوك تعطي العباد اللي عندها أولوية ولا عندها استحقاق ولا غيره. دونك فما نورمالمون باش تير تصير هالمتابعه هذه حاجه اخرى بربي ما دمنا دخلنا اكثر تفاصيل. خاطر فما توا نقاش ولا عندي باش كو نبداو من توا على النتائج نتاع 2025 ولا لا؟ اي هو راه القانون صدر من 2024 نورمالمون راه يطبق من 2024، وراه نورمالمون كان البنوك كارها خصت الجزء من الارباح نتاعها نتاع 2024 تحطه في بلاصته في انتظارها الامر التطبيقي. والامر التطبيقي كي جاء المره هذه قال راهو النتائج نتاع 2025 معنيه بالاجراء هذا، ماهوش سبب انه صدر توا وانه البنوك قامت بالجلسات العامه نتاعها باش ما تكونش نعفيهم من التوزيع نتاع مبالغ هذه في 2005 فما حلول تقنيه وقانونيه.
1: واضح يعطيك الف صحه.
0: ونعاود نحاول الحاجه نحب رانا مانيش قاعدين نتناقشوا في الواجهه ولا في البرتينونس تاع الاجراء. اجراء دخل حيز نفيد
1: دونك
0: تطبق بعد هذيك ديبا كبير نجم نحكي فيه.
1: بالضبط يعطيك ألف صحة سي سفيان بارك الله فيك ربي فضلك. شكرا لك سي سفيان لوريمي خبير محاسب مختص في الشأن البنكي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: إمتى سباحك؟

0: صندوق عجب.
1: جهونة بنتي صباح خير، مستمعة وفية وأم وجدة، وانتي بنتي جهونة. أنا بديت نديفس وخلاقي هكا بديت تتكرفس من نهار الجمعة، من اللي قلت انتي مازالي أسبوع وبش نخرج، معناها من نهار الجمعة وأنا متأثرة، وأكثر ما ينقص نهار حسب ال... ما نعرفش شنو اللي باش نقول على الجهان، لكن ريتك تتعبت. انا واحدة منش مش بسهل عليا شهر 31 يوم مش باش يعديهم، راه المحبه فيها انانيه وقتها. ريت كيفاش.
2: الى كل من الاسلاك اللي ساهمت في اطفاء النيران الحرائق اللي اندلعت في بلادنا، قبله مرصوصه على جبين كل واحد منكم، ربي معاكم، يعطيكم القوه لا يمرصكم، يحلها في وجوهكم، يضويها وراكم وقدامكم، ولا يعيدها علينا وعليكم، وان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف.
3: عسلامة مزيك. بالليل نحب نسأل سؤال، أنا للتوانسة الكل اللي يسوقوا في الكراهب، يا أخي الدور منين تحب وتطلع وين تحب وتقف وين تحب، ولا حياة لمن تنادي، معناها كأنك عايش وحدك في الشارع. يا وليدي راهو عيب، يا وليدي رانا تفضحنا قدام العالم، أقسم بالله تفضحنا. نقعد بيت في بشر يسوق في كرهبة، والتوا مازال متكي على جنبه اليسار ويتكلم في التليفون، يبدأ عامل كلينوطا على اليمين وهو داير على اليسار، يطلع على المادة، يسكر الكيس، زوج كرهب واقفين واحدة على اليمين واحدة على اليسار، كيس متاعي يعدي زوج كرهب يولي يعدي كرهبة واحدة. شو الحالة هذي؟ شو معناها وين ماشيين بينا؟
4: بالله الصندوق عجب، بالله حديقة الباساج، جنينة الباساج، علاش مهملة يا رسول الله هكاك؟ فالمهملة تراب وحشيش ماهوش نابت وشجر مكسر وحشيش ماهوش نابت. بالله نداء إلى بلدية تونس باش تهتم بحديقة الباساج، باش تكون حديقة معبرة فنية عندها قيمة ذات معنى.
5: عسلامة مزيك، بربي المحطات متاع الرسائل الجدد الكلهم، القطار السريع كيف المحطة متاع الملاسين ومحطة النجاح والمحطات الكل، راهو وسخ غير عادي، رانا مرضنا بالرواح والوسخ، لا ينظفوهم لا يدوروا بهم، نداء لوزارة النقل بربي تلهيو شوية بالنظافة، رانا مرضنا نحن وصغيرات.
0: صندوق عجب، ابدأ سباحك بأحلى سباح.
6: معاكم على مزيكا فام في الدرج الاخرين، نحب نقول جوايوز انيفرسير. اليوم عيد ميلاد موسى بن عثمان، ديديكاس عند باباتو احمد بن عند ام وسهام، عمل اليوم عامين، يقولوا له كل عام وانت حي بالف خير، ان شاء الله يتربى في عزكم. جوايوز انيفرسير ليك يا موسى. انتم ما زاد كلمتونا لشكون تمنيتوا طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صباحي جيجي، صباحي موزايك، انا خديجه من مرسى، نهني خويا لمشد عيد ميلاد ونقول له يعطيك طول العمر وبرشا صحه وبرشا عافيه وربي يفضل لك شيمه وفضيله وعزه، كل عام وانت حايب خير يا احلى خو في الدنيا.
2: نحب نهني ولدي بعيد ميلاده اسماعيل العزيلي، نقول له كل عام وانت خير ويا ربي يفرج كربك ويخلي صحتك، تحبك برشا بنتي غالي.

0: صباح الخير مزيك، نهاركم زين. حب نهدي ديديكات لبنت اختي جوليا القصي، عامله طعمها عنيف، صلاه طول العمر ربي يفضلها وربي يجيبها سالمه من فرنسا، ونقولها بوسه كبيره يا جوليا يا سمحه.
1: عسلامه مزيك يا فام، والله اليوم عيد ميلادي يا احمد لشتر، حبيت نقول الراحي ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام وانا حي بخير.
2: نحب نهني ماما بعيد ميلادها، نحب نقولها عيد ميلاد سعيد، ان شاء الله طول في عمرك، نحبك برشا، نحبكم كلكم يا مزايك، موه لكلكم لكلكم محليكم لكلكم محليكم، تتجي هنا عطلة طيبة، باي باي.
3: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور مزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
4: ليه طفلة صغيرة ما كسر ليش كلمتها؟ ليه ليه ليه ليه؟ قالت لي تتجي هنا عطلة طيبة، عطلة طيبة نس الكل، باي باي. غزر فاطمة مغادي، ليه عبد الناصر؟ قالت لي اليوم عطلة طيبة، فالإدارة غدوة تتحمل مسؤوليتها. شكرا لكم على السي في ان، ميرسي بوكو الفاطمة، ميرسي الكريمة، ميرسي عبد الناصر، ميرسي لسليم. نتقابلوا غدوة، قبل ما نقول لكم أحلى زيدة عطلة طيبة من نقول لكم انت وشيها طيبة.
5: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر. نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب. سلطان حبك
7: سيف السنة، العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. سيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزيرة المالية مشكاة سلامة تؤكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أمس أن التصرف في الدين العمومي تتولاه عدة هيكل وإدارات مختصة، من بينها إدارة التصرف في الدين، وهي بدورها خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات. والوزيرة تشدد على أن هذه المؤسسات لا تلجأ إلى الاقتراض متى تشاء أو كيفما تشاء، بل يتم إبرام القروض وفق إجراءات قانونية ورقابية دقيقة وفي إطار حاجيات الدولة شروط محددة، مع خضوعها لآليات المتابعة والرقابة. ووزيرة المالية توضح أن تصريحها بشأن تمكن تونس خلال شهر جويليا الجاري من سداد قرض خارجي تتجاوز قيمته 700 مليون دولار في أجاله لم يكن بهدف الترويج لتحقيق إنجاز، وإنما جاء في إطار واجبها لتمكين البلاد من الوفاء بالتزاماتها المالية.
9: راهو التصرف في الدين كما قلت لكم فما إدارة كاملة في الدولة تقوم، ومهيش وحدها، معها إدارات أخرى تخدم، والخيارات راهو ترفع لوزيرة المالية. وزيرة المالية مهيش وحدها، فما سياسة عامة متاع دولة، يعني فما خيارات نعرضوها، فما اللي يقبل وفما اللي ما يقبلش وفما اللي يعدى. هذا من ناحية ثانية، راهي إدارة التصرف في الدين وإلا المؤسسات اللي هي بالدين في البلاد الكل راهي تخضع للرقابة. حاليا إدارة التصرف في الدين جاتها رقابة من محكمة المحاسبات، ولهذا الناس ما تتصرفش في الدين على كيفها، مش خوذ كيف ما تحب، رجع كيف ما تحب، تصرف كيف ما تحب. هذا من ناحية. تقول لي هالتعهدات هذية والقروض مشيت في بلاصتها ما مشيتش في بلاصتها، صحيحة غالطة، شكون اخذيها شكون ما اخذيهاش. في الاخر انا وزيرة مالية وانتوما مجلس نواب شعب ودولة معانا الكل، احنا نمثلوها. وقت اللي يلزمنا نخلصوا الديون نتاعنا راهو يلزمنا نخلصوها، ما نقولوش راهو احنا مش احنا اللي خذيناها. هذا واحد. اثنين، انا راهو كي قلت خلصت في لجنة المالية مبلغ مهم في جويلية اللي مثلنا معناتها وانتم تراو في التقديرات وتراو في لي جور دامبورتاسيون وتراو شنو صار على مستوى يعني التداعيات نتاع انك تخلص مبلغ من هكا. راهو انا عمري ما قلت اللي انا عملت نجاتي، انا نعمل في واجب.
8: وخلال الجلسة العامة التي صادق خلالها مجلس نواب الشعب أمس على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة ميزانية الدولة، وزيرة المالية مشكات إسلامة تؤكد أن هذا التمويل سيوجه إلى الاستثمار، مشددة على أن الهدف منه هو دعم المشاريع التنموية. والوزيرة تضيف أن أعضاء مجلس نواب الشعب ووزارة المالية يجمعهم هدف واحد وهو خدمة مصلحة الدولة.
9: وراهو نأكد لكم راهو الاقتراض هذا جزء كبير منه باش يمشي في الاستثمارات، باعتبار باش نبداو في تنفيذ المشاريع اللي هي تقريبا سواء المشاريع العمومية وإلا المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية اللي مررتوه، ونشكركم برشا على تمريره. دونك هذا الكل باش يتخدم في سنة 2026. لكن اللي نحب نقوله لكم راهو مازال برشا عندي كلام باش يبقى، راهو آخر حاجة نفكر فيها إنه يقع معناتها نسبة إنكم أنتوما مجلس نواب محترم وموقر باش يتهموكم إنكم أنتوما تمروا في قروض الدولة أو قروض الاستثمار. لا، راهو أنتوما معانا وأنا راني كيما تعرفوا معاكم، ولا أدخلوا جهدا، ورانا كنا نحبوا البلاد وكنا وطنيين وكنا رانا نخدموا للدولة، معنا حتى هدف آخر.
8: رئيس دائرة الإنتاج النباتي بقبلي محمد بن عبد اللطيف يدعو الفلاحين بمختلف مناطق الولاية إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الفارطة، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. والمسؤول يوضح أن الظروف المناخية التي شهدتها مناطق الإنتاج بقبلي خلال الفترة الماضية وخاصة منها موجة الحر تسببت بنسبة كبيرة في تكاثر حشرة عنكبوت الغبار التي انتشرت جراء هبوب الرياح القوية التي تلت هذه الموجة. دوليا، العثور على 4 مهاجرين قتلى بعد محاولات لعبور بحر المانش بصورة غير نظامية من شمال فرنسا إلى إنجلترا. موجتا الحر القياسية اللتان ضربتا بريطانيا في ماي وجوان الماضيين توديان بحياة نحو 2877 شخصا وفق إحصائيات رسمية. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الكثيفة التي شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا وانتهاك المجال الجوي البولندي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس 100% tube 100% tube أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% tube.
10: علي جرال تعصف في ريح الويل.

0: publicité.
1: الو مالك سي فسني راه باش نخدموا باللي وما 9:30 الليل
2: باه اسمعني تاخو انت جويه ولا خويا نوته
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
1: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي جنوبه المهرجان في فول امور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القبسي نجمة ذا فويس انس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
5: يا بابا
4: والفنان عبد الوهاب الحناشي عشاق النوبة المهرجان في فول امور جماد انفو ريزرفاسيون 29-09-09-09 تسكرتي.ان ولا على ابليكاسيون ايجا بمساهمة موزايك فام
3: 100% الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فام

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد ما خلط عمل غطسة كان ما صيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية. كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
1: مش بوسون انرجيزان تكاهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس
2: 100% الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فام.

0: اجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العاشر من سنت عليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات تشمل الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تدعو إلى ضرورة إرساء آليات مالية مبتكرة من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. دوليا، غارات إسرائيلية تسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 4 أشخاص بينهم طفلان في قطاع غزة، بينما يجري الوسطاء جولة جديدة من المحادثات مع قادة حماس سعيا إلى التنفيذ الكامل لخطة إنهاء الحرب في غزة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وسائل أعلام رسمية إيرانية تعلن أن الحرس الثوري الإيراني قد هاجم قاعدة الأزرق في الأردن. اليونان تجلي نحو 8000 شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا. عناصر الإطفاء الأتراك يواصلون مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية شهيرة في تركيا بينها أنطاليا، والسلطات تعلن السيطرة على عدد كبير منها. طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم محطة رئيسية لتصدير الحبوب في أحد الموانئ الروسية مما تسبب في أضرار جسيمة. طقس اليوم سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميديماك.
2: الأولى في تونس
0: ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتيني على موزايك فام.
4: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايك فم. نعتذر لاني نضحك على حاجه انتم ما شفتوهاش، دونك ما فهمش علاش باش نضحك في لونتيد. مرحبا بكم في ميدي ماج، الحصه اليوميه في صيف 2026 مثل الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. يشرفنا انه منو لهينا بالاخراج الرقمي وانه بلاكي لهينا بالاخراج التقني. فرحان برشا باش يكونوا معنا كالعاده. نهد جندوبي، سنحوي لك نهد.
5: صباح النور، مرحبا بك نوفل وبكل المستمعين.
4: ناديه اش نحوالك؟
5: الحمد لله تخي بيان، مرحبا ناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي.
4: جيهان شنو امورك؟
6: الحمد لله لاباس، ان شاء الله صحه المستمعين الكل تكون بخير وخاصه انا نفسيه.
4: سي خليل اش نحوالك؟
7: الحمد لله.
4: فما ضحكه يعني عندك ضحكه زايده عندك نهارين مانيش فاهمها.
7: نقول لك
8: كونجي اقترب بالخليل.
4: كونجي اقترب باي مش الخليل هو احنا معناتها بيان سور هو الكونجيات مهمه برشا، واحنا اتفقنا هنا في الفريق قلنا جويليا نخدمو كجبابنا وتنرجعو توينسا نرجعو توينسا معناتها بيان سور اوت فما راحة وكذا وكذا. يعطيكم الصحة انتوكا، انا استمتعت بصراحة شهر جويليا، عديناه ممتع برشا، قدمنا برشا فقرات جديدة وبرشا معناتها الناس في الصيف ترتح، احنا في الصيف حلينا جوا نحنا وسيرتو جات معنا جهين ونادي عطاو برشا بلوس. تحية لصلاح زادا نجي زعيري اللي نهار الاثنين باش يرجع معنا، ناجي زعيري لابس شورت نهار الاثنين باش يرجع يلبس سروال باذن الله. يلا
7: انا نلبس شورت
4: ان توكا. يعطيك الصحه زاد انت خليل، عندك اضافه قويه برشا وعندك مواقف قويه برشا سيرتو في مواضيع معينه. باهي باش نعملوا طلع على البنك المركزي، الديون والنسب، باش نحكيو على وزيرة المالية اللي في مجلس النواب ظهروا ما يمشيوش مجلس النواب كان على الضوء، ما أي موضوع آخر يمشيوا، فما برشا قروض خذيناهم في الجرائد باش نحكيوا. السيد رئيس مجلس النواب كالعادة معناتها شنو نقول، معناتها كي ما فماش مشاكل برخه نمشيو نشريو مشكله، يعني ما كي تقاين علينا امشي العطار نشري مشكله. هذا كاش عملوا رئيس مجلس النواب، معناتها قرار كي نجم يعملوا بالسرقه وما في قبيح حد. ان توكا اي واحد يستعمل هاتف الجوال نجم نجيبوا له الحاكم في مجلس النواب جديد بالحق بالحق نيابه نيابه خاطر تستعمل تليفون. باهي باش نحكي وزاده في موزايك 24 الحكومه والبرلمان قرض من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد للميزانيه. المياه المعدنيه مش هكا جهن باش تفسر هنا بكل التفاصيل. نادية الفورتي باش نحكيو في موضوع حساس وحساس جدا. علاش حساس نادية؟ لانه احيانا الدافع وراء الذهاب الى مراكز
5: تجميل
4: هو الفلوس. تكون صحيح. ارخص معناتها يقدموا خدمات في كادر مزيان وسوم ارخص برشا. صحيح. ولكن احيانا الارخص
5: يخليك نوفل من بعد لطف على الناس الكل تدفع في برشا فلوس باش تداوي جوستمون المونطون اللي انت استهسلته وظهر لك رخيص ومغري، تدفع في برشا فلوس يمكن اضعاف الاضعاف معناتها تاع المونطون هذاك تداوي وتشوف واصعب معناتها تولي، خاصه نحكيوا على حاجات اللي عندها علاقه بالجلده اللي هي اكثر حاجه تقريبا سنسيبل معناتها في بدن الانسان. دونك ما نتغروش بالاسوام، وتم بعد نسمع شهادات ونشوفوا حتى وضعيات صعيبة الحقيقة متاع نساء عاشوهم في بعض مراكز تجميل.
4: واضح. يلا وبرشا أخبار وبرشا حكايات وبرشا ما فاتك شيء، ولكن يلا آخر أخبار معنا هي دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
10: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
11: مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وهذا وقت اجتماعه البارح الأربعاء. وزيرة المالية مشكات سلامة توضح بالبرلمان بخصوص الفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، تقول فما بعض الإشكاليات التطبيقية اللي ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، وأكدت ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالإسناس بتجربة السيارة الشعبية. النائب علي زغدود عضو كتلة لينتصر الشعب دعا وزيرة المالية إلى الإسراع في تفعيل عدد من الفصول الواردة بقانون المالية واللي صادق عليها مجلس نواب الشعب، واعتبر أنه العديد منها مازال معطل بسبب عدم إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة. وأوضح زغدود في تصريحه المزيك أنه الفصول هذه تندرج في توجه الدولة الاجتماعية وتهدف إلى تنشيط الاستثمار والتنمية خاصة بالمناطق الداخلية، وأشار إلى أنه تعطيل تنفيذها يمثل تعطيل لإرادة المشرع. مجلس نواب الشعب صادق على 3 مشاريع قوانين تتعلق بضمان الدولة لقروض، والمشروع الأول يتعلق بضمان قرض بقيمة 110 ملايين يورو إضافة إلى هبة ب 7 ملايين يورو لفائدة شركة فوسفات قفصة باش يتم تخصيصهم لإنجاز مغسلة جديدة واقتناء شاحنات ثقيلة بهدف الرفع من إنتاج الفوسفات وتحسين مردودية الشركة. والمجلس صادق أيضا على ضمان قرضين بصيغة التمويل الإسلامي بالمرابحة بقيمة 50 مليون دولار و70 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل اقتناء المواد الأولية الضرورية لإنتاج الأسمدة وخاصة مادة الDAP بما يساهم في تلبية حاجيات الفلاحة التونسية ودعم الصادرات. الصادرات الصناعية التونسية اللي سجلت ارتفاع بنسبة 7.6% في السداسي الأول من سنة 2026 بلغت 31 مليار دينار مقابل 29 مليار دينار في نفس الفترة من 2025 حسب مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ومن المنتظر أنه تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 خلال نفس الفترة من عام 2025. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طالب في بلاغ صادر عنه اليوم بتوضيح الأسس القانونية والإجرائية اللي اعتمدتها عمادة المهندسين التونسيين بخصوص تسجيل خريجي مؤسسات التعليم العالي الخاصة بجدولة العمادة، ودعا إلى نشر معايير التقييم والمنهجية المعتمدة والأثار القانونية المرتبة على الإجراءات هذه، كما دعا الاتحاد إلى توضيح الأسس القانونية لمعلوم قدره 10,000 دينار. قال أنه طلب من عدد من المؤسسات مقابل دراسة وتقييم ملفاتها مع تحديد طبيعة الخدمات اللي قبلها المبلغ هذايا في إطار ما اعتبره مقتضيات الشفافية وحسن الحوكمة. محكمة مدينة تولون الفرنسية تصدر حكم بالسجن لمدة عام واحد بحق مواطن تونسي يبلغ من العمر 39 سنة بعد إدانته بالتسبب في اندلاع حريق في منطقة نباتية بإقليم الفاغ جنوب شرق فرنسا. وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإنه الحريق أتى على 40 متر مربع فقط، لأنه المنطقة تشهد خلال فصل الصيف مخاطر مرتفعة لحرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، الشيء اللي دفع السلطات إلى التعامل مع القضية بصرامة نظرا لما تمثلوا هذه الحرائق من تهديد للأرواح والممتلكات والبيئة. وقضت المحكمة لجانب عقوبة السجن بمنع المحكوم عليه وهو مقيم بصفة قانونية من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة هذه في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، رغم أنه المتهم قد اعتبر أنه ما حدث كان عرضيا وليس معتمد.
9: دقيقة نيوز.
10: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
4: شكرا لك ناهد. بالنسبة لفرنسا كنا قلناهم باش نبدأ بالخبر الاخر نادي وجهين، انه تم الحكم عليه به وتم حرمانه 5 سنين بعد الحكم انه يقعد في فرنسا رغم اللي هو بوراقه في فرنسا. لو كان تتسبب في حريقة كبيرة 15 سنة، ولو كان الحريقة متاعك تسببت في مقتل ناس فانه المؤبد، معناتها فما صرامة وفما عمليات قبض كبيرة وكبيرة جدا. تونسي خارج تونس معناتها تورط رغم اللي الحريقة صغير ولكن تورط، وشوفوا الحكم قداش صار يظهر لي لأنهم عانوا برشا وراء الحرائق في فرنسا وإسبانيا وكذا رغم فوق من الخيال.
5: ومازالوا فلان اليوم حتى معناتها اليوم الصباح وسائل الإعلام الفرنسية الكل تحكي على أنه مازالت تتواصل مجهودات نتاع إخماد الحرائق هذيا. وحاجة أخرى، هو حتى وقت اللي تسأل المواطن هذيا قال راه مش بالعاني البريكية ما حابش تخدم لي، ولا معناتها حتى التبرير اللي قالوا ما كانش مقنع بالكل، معناها قال وعلى ما يبدو هو كان باش يمشي يشري مواد كحوليه وقت اللي مشى وتم منعه قال جو في بروليه لسباس ولا حاجه كي. دونك قصه كامله معناتها سيناريو كامل، واعتقد معناتها في الوقت اللي العالم الكل اليوم يجيبها فيه في الايفا نتاع الحرائق هذيا القانون معناتها يظل يلزم يطبق بطريقه الحقيقه مهما كان جنسيته. معناتها
4: انا مشيت الغابه ما نقولكمش شنو، واحد بكرهبه يتكيف وحل كرهبه ورمي البونطه نتاع السيجار عادي، معناتها بالحرائق وبالموتة في العالم كذا ما فماش الوعي. التونسي لهنا يعني تحكم يعني وخمس سنين سيغادر فرنسا، مش تحرم الإقامة رغم اللي بوراق وجهين.
6: هو كان نحيو أنه تونسي على جنب الجريمة كيفاش يتم التعامل معها لأنه تتصنف جريمة، نحكي حتى على مؤبد فهوني عقوبات كبيرة برشا. اللي عجبني في الحادثة هذه مش على خاطر تونسي، نحيو هذا على جنب أنه يتم تطبيق القانون بصرامة ويتم زيد الحديث وتناقل الموضوع هذية في فرنسا في وسائل إعلام أخرى في تونس. قديش مهم وانه نحكيه على الجرائم هذه لانه حتى التخويف راهو عنده جانب ايجابي في التوعيه. حاجه اخرى مؤسف برشا انه تونسي، ومش اول مره راهو تصير ذا اللي صارت قبل زيتا وفما توينسا تورطوا في حرائق غابات يمكن بدون وعي، الحكم كبير برشا. ما هوني باش نسالك نوفل، لو كان جاي فرنساوي زيد باش نحيولو الجنسيه الفرنسيه؟
4: لا ما نحاولوش الجنسيه،
5: منعوه
7: ما نحاولوش حتى الاقامه، منعوه من دخول التراب الفرنسي لمده 5 سنين.
4: 5 سنين كانوا نجم يكون طرد نهائي
11: قاسي أكثر الحكم.
4: هو ولكن انت يعني تتسبب في حريقه وتشوف البلاد اشتعاني معناتها لهنا شويه وعي في تونس وخارج معناتها احنا بالحق معناتها
7: كما قالوا
4: صار مين برشا في
7: معناتها لازم تخلي الجنسيه على جنب وتشوف الفعل
4: معناتها اي نخلي اما لو الحريق قتل شكون راه مؤبد في السجن
7: اي تخيل روحي في تونس
6: حتى الجريمه سببها في موت ناس
7: اجنبي ولا تونسي قام بنفس العمل في تونس انا معناها مع نفس الاجراءات وبنفس الحده لانه تعمد اشعال الحريق في الظرفيات هذه والإنسان يعرف شنو معناها ما بعد الحريق فإنه هو سلوك مجرم وإحنا بيدنا وثم تحقيقات حتى
4: باستهتار ومش تعمد حتى باستهتار
7: حتى باستهتار
4: معناتها تشعل نار وتمشي وتخليها ما تفتش مليح أي معناتها حاجة
11: بعد نوف نرجع فيما فاتك شيء زاد عليه الموضوع باش نسمعوا في فرنسا خطر جهة بوردو جيغوند ما زلت فيها حرائق كبيرة وكبيرة برشا فما سلطات الجهوية كيف هي بدها ترى قاعدة تتحرك وتخرج في قرارات اليوم من البارح من نهار الأربعاء ابتداء من البارح تلوح بونتا متاع سيجارو من الكهرباء تمشي غاردا فيو تتوقف
4: راو 60 يورو انت في القديم 60 يورو كي تروح بونتا في الشارع هذيك توا باش تولي غاردا فيو وزيرة المالية توضح بخصوص الفصل الخاص برنامج سيارة كل عائلة يبدو أنه فاجئوها بالسؤال يعني ما هوش متوقع بعض الإشكاليات التطبيقية كذا يعني عدينا 7 شهور داخلين في الثامن الإشكاليات ما تنحتش والميزانية اللي يتم المصادقة عليها استنى نذكر ميزانية سنوية يعني تدوم عام هو في العام فوالا معناتها كنت تنجم تقول في مجلس النواب عملوها العام 2030
7: والله
4: العام وفي
7: شوف نعتقد لفاجئوها ولفاجئونا تعرف لأنه احنا نهار اللي تمرر الفصل نتذكر نتناقش انا وياك سي ناجي ربي يذكره بالخير حكينا
4: وقلنا ما همش يصير شيء
7: على انه فصل مصادق عليه من جهه معناها كيما نقولوا احنا حيينا المواطنين التونس اللي باش تتفرج عليهم كربه من كرب الدهر قلنا باهي هذا يفرج على العباد من جهه اخرى نعرفوا اللي تعمل هو مخالف للقوانين الصرفيه الجاري بها العمل في تونس بمعنى وقت اللي انت يعني
4: شنو بتصحح يتبدل القوانين الصرفيه
7: استنى
4: حق القانون الصرف ما اجله
7: يقول لك مكنتك انا من سياره تجي تخرج الفلوس تولي تكتب مخالفه صرفيه بمعنى تخريج الفلوس باش نشري انا الكهرباء اللي
4: كيما تاخذ تاكسي بالابليكاسيون الابليكاسيون موجوده وكي تاخذ تتخطى
7: اليوم بعد انه الفصل تصدق عليه بسبع شهور ولا قداش لحد الان ممنوع قانونا فاش قالوا هما قالوا هذا انا نحطوا القانون في انتظار انه مجله الصرف وراو كل عام نقولوا اوكي خاطر كل عام نقولوا راي في الصيف هذه مجله الصرف باش تتبدل اللي هي تستنى فيها الناس الكل وتستنى فيها المهن المستجده ويستناو فيها الكفاءات ويستناو فيها اللي يخدموا فريلانس ويستناو فيها اللي يخرجوا في السلعه ويدخلوا في السلعه معناتها الناس الكل قالوا راو قانون الصرف اللي عندنا متاخر جدا على تطور الاقتصاد
4: ولكن جمع فايده الوزير قال خليوها العام الجاي
7: اي خليوها هو كل عام يتخلى العام الجاي
4: لا امر هذه بوضوح
7: لانه كي تمشي انت للسلطات المسؤوله الكل تقول لك عندي قناعه قانون الصرف نتاعي ما هوش
4: متأقلم والكلهم قالوا قانون صرف مكتوب ناقص المصادقة عليه الكلهم قالوا مكتوب
7: معناها ما فيها باس تم فصول ما تتطبق إلا من القانون هذا يولي عنده أولوية أولوية مرور داخل مجلس النواب في مبادرة
4: واضح وكان نائب علي زغدود كما قلت لنا دعا وزيرة المالية الإسراع في تفعيل عدد من الفصول الواردة بقانون المالية أنا نقول لك مش تفعيل عدد كل الفصول الواردة اللي فيها إضافة للمواطن التونسي تقريبا لم يتم المصادق عليه بما فيها تشغيل أصحاب اللي طالت بطالتهم رغم اللي مصحين ولا قانون والبيجي موجود ولكن
7: يبدو أنه صار حديث على قرب الانفراج في نفس الجلسة أنه المنصة برسك جاهزة وسيئة معتها وإحنا ممكن ما قلنا أنه نسميه في العام هذا اللي هو الانتداب الدفعة الأولى هو عام الانتداب الدفعة الأولى القانون يمتد على 3 سنوات على 3 دفعات
4: يلا فاصل وبعد نرجع لكم
12: ميزي ماج سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
13: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
14: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، يلا نعملوا طلب بسرعة على الجرايد.
2: في الجرايد في الجرايد
1: باهي، انا نوضحوا لحكاية ستيغ اللي زوز دونك حاجات بدأت تخدم بالنسبة للأمور المائية، السنترال اللي بشي تعمل المائي اللي هو معناتها كانت الصين توا المفاوضات قدمت مع تركيا بالنسبة 90% باش تكون من تركيا، لأنه الأسوام نتاع الكراء راهو يتكرى لمدة عام، مثلا الصين لمدة 6 شهور هو لمدة عام ماشي في اتجاه انه باش تجينا من تركيا حسب آخر الأخبار، والمفاوضات مازالت متواصلة بالنسبة للي الآخر قريب قريب يبدا العمل به، والثاني جاي في البطو. بالنسبه للمائي مازال بين الصين وتركيا وممكن بلدان اخرى قاعدين يتفاوضوا مع برشا ناس. يلا نحكيوا على بودربالا، احاله كل زيد نعدي اكستري، حاله كل من يستعمل الهاتف بقاعه جلسات على النيابه العموميه. دونك قال حذر نواب من استعمال الهاتف الجوال داخل قاعه جلسات العامه، وقال تستعملوه باش تصوروا روحكم ما تنحسوا صالون دو تي. المنع اللي من يخالفه ستحال مخالفته مباشرة إلى النيابة العمومية. علاش يقول هكا النواب؟ ما أنا رئيس مجلس النواب على يقولش هكا النواب، وتعرفوا أنا راني مناش مانيش محايدة، مانيش هكا اللي نبدأ نقول الكلام ونرعش، لا لا لا، معناتها حاجة غريبة جدا متاع رئيس مجلس النواب متهم برشا حاجات، ولكن مشروع قوانين الموافقة وقروض واحد وكذا. دونك وقال أنه منع استعمال هواتف الجوال سيطبق بصرامة. سيد رئيس مجلس النواب فما برشا قوانين عملتهم ولم يطبقوا لا بصرامه ولا بسهوله، ماذا بينا كان ركزت وكان مشيت رئاسه الحكومه قعدت ماشي جاي وتهددهم، هما خير من اللي تهدد النواب اللي يخدموا معاك. واثر الجدل وبرشا نواب قعدوا بهتين وقالوا حصلوا جونا به. غريب ولا غريب تو هذا الموضوع؟
3: الموضوع يتناقش
1: انت والله انت مش نفضح انا، انت جيت معناتها نقعد ونوريك كوندكتور قلت لي خفيف شويه، هيك هو جابنا موضوع خفيف باش نعملو ايش نعملو انا كي رئيس مجلس النواب يقول النائب اللي استعمله باش تعمل لايف لروحك، اما كي واحد اخر يعمل لايف ما تستعمل، افهم انت عاده، وكي تشدني بتليفون لازم تثبت لي انا لايف لروحي مش لايف الاخرين.
3: انا تعرف شو عملت
1: في النيابه العموميه؟ شو
3: هذاك هذاك تعرف شنو اللي عملت؟ عملت حبيت تشوف بالصوره لقيته متنرفز رئيس مجلس النواب، متنرفز على
1: يقول لي هبطوا له فيديو ولا حاجه.
3: الاستنتاج الاولي انا كانسان محلل من برا، الاستنتاج الاولي انه ما تكلم إلا ما ممكن صارت حاجات بالتليفون، حاجات بالتليفون أنه ساعات واحد في وضعية ما يحب حد يصوره في وضعية أنه خذيته عينه وصوره نائب كذا إلى آخره، تخريج معتها حاجات، التخريج معتها حاجات.
1: الصورة خير من ألف كلمة
3: اللي هي في خصوصية الأشخاص ربما.
1: لا لا لا،
3: نستعمل تليفون أنا مثلا جي سينوف نقول لك ما نحبش يكون يصورني أنا التوكي، وأنت تصور الإنسان من غير ما تشاوره، هذا موضوع غلطة به.
1: لا مش غلطه،
3: انا قريت
1: رايي نصورك في مجلس النواب بتترفع مع حاجات ما يلزمكش تعملهم وما عملتهم.
3: أيوة قريت رايي انا يقول به انت عندك شويه تسيب في حكايه التليفونات كيما تصير في الليسيات كيما تصير في اي بلاصه، ساعات صحيح. انت قاعد واحد يقرا يصور الاستاذ هو دار السبوره كي يكتب ولا كذا، به انت شنو اللي خولك القانون هنا؟ هو رجل قانون، انا تو نجم نعاند محامي، ما نجمش نعاند محامي، لكن انا حسب اللي قريته شوية في التحاليل الأولية يقول لك ما عندوش الحق، يقول لك نيابة عمومية لأنه ما فماش قانون تونسي وجرم استعمال النائب للهاتف، أما عنده حق في حاجة أخرى. أنت عندك نظامك الداخلي في المجلس كيفاش تسيره في النظام الداخلي، تنجم تعمل معناتها نص في النظام الداخلي أو تعدل النظام الداخلي باتجاه أنكم تتفاهموا كنواب وتصادقوا على المفاهمة هذه، فيولي ثم عقوبات إدارية يتخذها مكتب المجلس الحرمان من جلسة في نهار أو
4: يعني بالموافقة متاع النواب الكل،
3: بالموافقة بالطبيعة يلزم يكون في جلسة إذا كان باش تعدل النظام الداخلي في الاتجاه هذا باش تعملوا جلسة، النظام الداخلي يقول اللي باش يستعمل الهاتف ويصور راهو يتحرم من جلسة أو كذا أو يوجه له توبيخ وكذا، لكن بالنيابة العمومية
1: قعدت فيها في كذا يعمل كلمة من فضلكم سادة النواب راهو تقلقوا حاولوا ما تستعملوش تليفون وربي فضلكم وانتهي.
3: بالتأكيد وإحنا في تاريخية أو نمشي تاريخية البرلمان قبل ما يدخلوا سيبو دربالة جملة راهو الهاتف كان عنده دور ربما في كشف خصوصيات ناس وفي التجسس على ناس وفي محاولة معناها التشنيع بناس في وضع معين، ما راهو يصير. علاش قلت لك أنا يصير لكن يتعالج خارج المنظومة القانونية القضائية التونسية اللي هي منصتها على التجريم، يتعالج في أمور بيناتكم كنواب نجموا تنظموا
1: العلاقة. القضاء عنده مواضيع أهم سيد فهيتو،
3: كما وقت التليفونات المؤسسات التربوية مثلا منعوا أن التلميذ يدخل التليفون للقسم، معناتها ثم حاجات تصير داخلية أنتم كبرلمانيين. أما فعلا معناتها أثارت
1: إشكال، تخيل الليسي يقول لك تلميذ نقوا عنده تليفون جيبوا له الحاكم،
3: عملوها في النظام الداخلي الليسي أن نعاقب التلميذ كذا، هذه تنجم تصير. أما النيابة العمومية يبدو أني في حالة هي انعكاس لحالة نرفيز ربما أو مؤكد،
1: كما قلت سوريا يبدو أن سوريا نجم يكون فيها رئيس مسؤول بيدو
3: صار تحكي يجي عبد يصوروه من غير ما يشاوروه كذا، وعندنا زاد الناس اللي وقت يبدأ تليفون في يده يعني يحب وكذا
1: طبعا طبعا. ولكن أنا أعتقد اللي حتى في جلسة مغلقة من نفضلكم سيدة نويب راو تقلقوا، حاولوا نلتزموا في الأخر ويحكي مع نويب مع نخبة الساحة السياسية في تونس، هي الساحة السياسية الوحيدة توليت
3: واضحة. أما شنو الحاجة اللي
1: معناتها ماهوش يحكي مع ولاد صغار، يحكي مع نواب كبار ومهمين ومحترمين.
3: كي تشوفها في السياق ماناش ناقصين محاور كيما تو، أنت كل يوم نناقشوا في محور، كل يوم نناقشوا في محور، ساعات جملة نقعدوا جمعتين نتناقشوا عليها، معناها ولينا البوليميك تتخلق من لا شيء.
1: جوستومون بوتيتر زاد يخدم في جويليا وسخانة واحد ينجم يكون وقتاش عطلتهم أوت هما؟
3: اي العطله نتاعهم
1: قريبه، في اوت بدات عطله لكلنا، ما نادي كي تقرب العطله ولا يوصل السي في الخدمه
3: ماشي العطله نتاعهم اللي باش يصور
1: يشيو بيه حاجه حق. معناتها المهم غلطه من الاخطاء الاتصاليه حتى نوب،
3: فما شكون سال زاد انا في ثم اضافه، هذا مش كون سال قال لك هل يسري هذا الموضوع على الصحفيين المجدين من حقه انه يغطي الاشغال مثلا؟
1: اي
3: ينجم حتى يمنع الصحفيين نارخ،
1: ولكن أغزر هي قوة الصورة وديما النقاش مطروح. نسألكم نادي وجهين، هو التليفون تنقده ما تنقدوش، ولكن كشف برشا أخوار التليفون حتى في يد صحفيين وفي كذا، برشا مشاكل برشا حكايات برشا تجاوزات القانون، التليفون كشفها يعني كي نحسبوا البلوس ولو ما منعرفش، تسيب التليفون يكشف أخوار حتى نايب راقد يصوره حتى إكس راني جبدنا مشنوية، بما التليفون يتستعمل ما يستعملش، ما حاول أنت تكون منضبط في مشنوية ما تقول كلام لوجيك ما تعملش ديزاكت في الاخر مجلس نواب راهو مع تحاول تكون منضبط ما نعرفش.
4: نذكروا في السنين الاخرى معناها الحاجات اللي خرجت في جرة التليفونات في مجلس النواب راهو حاجات معناها التاريخ ان شاء الله ما يتذكرهمش، معناتها يعني صحيح بالحق، معناتها نتمنى انه التاريخ ما يتذكرهمش. اما نقعد ديما انا ديما حكينا عليه الموضوع المره اللي فاتت، ديما انا نقعد هكا ميتيجي في رايي بين انه فما حاجات معناتها تتكشف بالتليفون وتتحل من بعد معناتها القضايا ولا تتحل المشاكل هذيا نتاع التليفونات، وبين فكره زيد نقول انه الحمايه نتاع المعطيات الشخصيه. دونك انا معلوم معناها موضوع جداً. مهم جدا حمايه المعطيات الشخصيه بالنسبه لي وما فيش معناها نقاش، مي اون ميم طون زيد نقول انه التليفون اكشف حتى في الشارع راهو حتى في حاجات تحلت، معناها النيابه العموميه دخلت في جره حاجات
1: فيديوهات
4: بالتليفون. دونك
5: هو نتصور الاصل في الاشياء الاباحه مش المنع، دونك نلقاو منع هوني نزلنا نقفوا شويه. علاش يتمنع تليفون في مجلس نواب؟ هو للشعب، الشعب كله موجود على تليفونات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نحبوا نتابعوا الجلسات، يمكن نحبوا نتابعوهم عند بعض النواب، وانت موجود في جلسه عمل رسميه. دونك معناها وجودك رسمي وانه يكون موجود تليفون، هذايا باش توصل الصوره اكثر للناس اللي تحب تتبع
1: جوستومون. فمش والنواب ما وروناش تصويره في ريستوران ولا في قهوه ولا كذا، ديما صور داخل مجلس النواب. بنتي تقول انا في وضعيه لا تصور برا، عملها البرة
3: ثم المبالغات. أنا أقول لك مثلا نائب قاعد هكا زوز نواب زملاء متعاركين مع بعضهم ولا يعمل هكا مثلا ويختفهم في التصوير تخرج تترتب عليها حكايات وكذا، فهو زاد ناس راي واعي هذا من هو بشعب، معناتها زاد راهو التليفون تستعمله وظيفيا الله يبارك باش تنقل مداخلتك الله يبارك، معناتها
1: واضح
3: مش باش تثير نقاش عام.
5: مش يضحك معناها مجلس نواب الشعب احسن استعمال التليفونات.
3: هي ما نقولوهاش احنا اما
1: ما تقولش نيبه اعملي قانون
3: في حياتنا كمان. موجوده هي في حياتنا، ثم ناس تستغل التليفون ضدك انت ضد معطيات
1: الشخصيه، ولكن
3: تتنحى هذه
1: ولكن
3: بصوره عامه ما معالجتها ما تتمش بالطريقه هذه نتاع او نشكي وكذا. لا لا اخويا طبق يب. قانونك انت الداخلي
1: فاصل وبعد نمشيو الموزايك فانت كانت نحكيو في برشا مواضيع.
6: ميدي ماغ ميسيتي اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف، موجا بيتش، أوتيل بالم بيتش. في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة. من 31 جويليا ل 2 أوت سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم من ديماغ. اليوم الخميس 30 جويلية 2026، نقعد معكم هذه ساعتين قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب على 23 513 1000 23 513 1000. للي يسأل على الماء جيهن بعد شوية باش تحكينا على أزمة المياه وحكاية المياه رجع شوية، مازال ناقص سوكي سور، مازال ناقص وفما الناس كالعادة تستغلوا باش تزيد في السوم. هذو ما الناس موجودين ديما. يلا موزايك 24 هذا نهدى
8: موزايك 24. باش نكملوا مع البرلمان خاطر جلسة البارح مهمة جدا، ولكن قبل ما نمشيو للقروض خلينا نحكيو على كلام النائب ظافر الصغيري اللي عاود تحدث على موضوع قديم جديد. هو الحقيقة قال فما أزمة تواصل حقيقية بين الحكومة والبرلمان. قال في النقاشات الأخيرة داخل المجلس حكي على بطء إصدار الأوامر الترتيبية للقوانين المصادقة عليها، ولا عدم تفاعل الحكومة مع عدد من المقترحات ومشاريع القوانين اللي تقدموا بها النواب. ويقول في تصريحه المزيك انه مش رايه هو وحده، وانما عديد النواب عبروا في الجلسة العامة عن استيائهم من الاداء الحكومي خاصة في التعاطي مع الازمة الاخيرة متاع الكهرباء.
9: هو الحقيقة راهو فما أزمة، وأزمة تواصل كبيرة ما بين البرلمان التونسي الحقيقة والحكومة، وتجلياته واضحة وكبيرة، وهذا اللي عبر عليه معناها أغلب السادة النواب في التدخلات نتاعهم نهار الاثنين. نذكروا اللي راهو الشعب التونسي عاش الحقيقة أيامات صعيبة برشا من انقطاعات تدوم لساعات وساعات طويلة معناها في الكهرباء، والضرر اللي شمل القطاعات الاقتصادية، القطاعات الخدماتية، السياحة، الفلاحة، وخاصة شمل المواطنين في أنه موجات حر معناها كبيرة برشا، والمواطنين ما لقاوش حتى الاتصال والكوميونيكاسيون اللي في الوقت. تحميل المسؤولية ما لازمش يكون الحقيقة توا لأعوان معناها ستيغا والسونيد. النواب الشعب اليوم ممتعظين برشا من الأداء الحكومي اللي ما يواكبش معناها اللحظة. بالنسبة للستيغ وللطاقة مانيش البارح راهو باش نكتشفوا أنه احنا في حالة الذروة معناها الصيفية ما نجموش نلبيه الطاقة. المفروض هذا كان يجهز له منذ أشهر بل منذ سنوات باستثمارات جديدة كل شيء، وهذا اللي بالواضح تم لوم الحكومة عليه. كيف كيف في نقطة مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين تاع السيد النواب التي لا يتم معناها التفاعل معها من الجانب الحكومي، خاصة أنه فما مشاريع قوانين خرجت معناها من المجلس توا نستناو معناها في الأوامر الترتيبية امتاعها، أو خلينا نقول الأوامر الترتيبية قاعدة تنزل ببطء معناها شديد، والبعض منها الحقيقة قاعد يمس أصلا حتى في جوهر القانون اللي احنا صادقنا عليه. دونك هذه مشاكل حقيقية، وحنا ندعو الحكومة أنها تراجع روحها معناها فيها.
1: واضح دونك ظفر صغير يحكي ما احنا نتجاوزوا عدم الاتصال، هو حتى تواصل مع مجلس النواب ما صارش. اي نقولوا ما يحكيش مع الصحافه موقف كذا، واضح انه موقف ليس هناك ارتياح للصحافه في تونس. معناتها ما ناش قاعدين نشوفوا في حوارات حتى في التلفزه الوطنيه الاولى اللي هي تلفزه ممتازه، ولكن حتى مع مجلس النواب فماش تواصل. والدليل انهم من غدوه كيحكيوا على القروض جاء والوزراء كله من البارح كل يوم يجي وزير. معناتها
3: نوفل هذه نحكيوا فيها بمنطقه توا يا سيدي. فرضا تم علاقه متوتره بين الحكومه والنواب وفما عدم انسجام حتى في تحديد الاولويات. واحد منتخب يحب يعمل برشا أمور شعبية في خطاباته، والآخر سلطة تنفيذية معينة يتحفظ وما يحبش يقول على الخبر. هذه أمور بيناتهم، لكن فما حالات يزمك مش تحترم فيها مجلس النواب وتمشيله، لأنه مجلس النواب الشعب وفي احترامي احترام للشعب. أنا هنا باش نقولها بكل وضوح وبصراحة ومهما كان موقفي وبكل حيادية، أنه حكومة ما تمشيش تحاور البرلمان عشية الأزمة متاع الكهرباء والماء والمناخ، فاني انا لحد الان حط السؤال. ما نحبش نقول علاش، لاني فاهم علاش، انا فاهم علاش، لانه ساعتها الحكومه ما عندهاش اجابات
1: لا يفهم
3: ما عندهاش اجابات واضحه.
1: ما تقولش حتى زاد حكومه، خلينا نقول حكومه لا تذهب لوسائل الاعلام للتحاور مع الشعب. نعاود ناخذ مثال فرنسا القريبه منا، من الرئيس الى رئيس الحكومه الى الوزراء الى الحمايه المدنيه الى كل المسؤولين بمعدل حسبتها كنهار 5 مسؤولين يوميا يخرجوا يحكيوا في الاذاعات والتلفزيون في فرنسا، وهذا واجبهم.
3: إيه واجبهم. أما
1: ونحن عدم الحوار مع الإعلام هو عدم القيام بواجب.
3: أنا أعتقد
1: ممكن أنا... وهذا يؤكد به الإحساس العام سيخليل شنو عند المواطن أنه الحكومة ما قامتش بدورها، لأنه كان قامت بدورها راي خرجت تحكي.
3: صحيح،
1: كانت تنجم تحكي حتى في الأزمة. الحكومة وبي دي جي ستيك والحكومة مادام ما حكيوش فهذا يدل أنهم على خطأ. هذا ما يقوله المواطن، لأنه كان جي عندهم الحق ولا كان جي عندهم حل رم خرجوا يحكي.
3: وهذا يدل أنهم مدركون أنهم على خطأ، وأنه لو كانت عندهم الحجج الكافية باش يواجهوا الرأي العام أو البرلمان رام خرجوا وعطونا الحجج وعطونا المعقولية. يعني اللحظة اللي عشناها مش معقولة.
1: خلي السياسة هي فن تدارك الأخطاء، تنجم تكون على خطأ وتخرج تحكي،
3: لأنه ثم
1: بالعكس على خطأ وتخرج تقنع.
3: شوف
1: أي الحبس متاع المسعدين كيفاش انتهت الشائعة وقت اللي تحركوا ودخلوا بهم الحبس. فقط ريد كان وقتها اختر حسوه لو كان ما تدخلوش وما تحركوش راي خافت الدنيا.
3: أي والله خارق العادة الفكرة متاعك. حكاية المسعدين كانت لتفنيد إشاعة، أما التقصير والفشل في إدارة أزمة الكهرباء ما هوش إشاعة حقيقة. ولو كان سألناهم أي سؤال وين الأفق وقتها ما همش عارفين جمع القدام شنو باش يعمل بعد وقع التدارك. وكي وقع التدارك ربما ما فماش الاتصال الكافي،
1: بحكي حد لا ما فماش اتصال بكل.
3: أنت ما تحبش تتصل بالصحافة، ما تحبش الشعب اللي تلقاه عنده علامات الانفعال في الشارع وكذا تكلمه على الأقل عن طريق نواب الشعب. نهار تحضروا
1: هذاك اش توقعنا
3: نعملوا البلان مع بعضنا. فهذا عندهم فيه حق.
1: وإنك وإنك ما تحبش تتواصل مع الصحافة فهذا خطأ، لأنه يعني كل دول العالم يتواصلوا مع الصحافة.
3: كل دول العالم بالتأكيد. بالتأكيد
1: واختار الصحافة اللي تحبها.
3: عودونا تعرف
1: وليش واحد يعمل في ريبورتاجات في الشارع ذاك مصدر المعلومة في تونس.
3: احنا
1: معناتها رانا رو رئيس فرنسا كي يحب يعمل حوار ساعات يختار تيفان، يختار قناة حكومية لأنه تيفان يتفرجوا فيها أكثر. معناتها ما فهم حاجة براتيك يا أخي الحوار يا خليلو. وإحنا ديما رانا راني معاك قديش فتنا عملنا اللا خبر هو أكبر مشكل.
3: اللا خبر هو
1: 80% من المشاكل تصير بسبب اللا معلومة،
3: وخاصة بالنسبة للي خدمته الخبر. احنا شنو اللي يصير
1: تتو الماء مقطوع وخرجت قالت مش مقطوع، تو هذا كلام ما نحبوش تخرج كما المرأة تقول لا مش مقطوع.
3: يصير حدث نلقاو العباد غضبين، وأول ناس يزم تجاوبهم هم احنا كأعلام. احنا باش نقدموا لهم المعلومة الصحيحة، علاش قصة الضوء، علاش كذا، علاش ساعة، علاش كذا. نوليو احنا في غياب الخبر والمصدر الرسمي الخبر شنو نعملوا؟ نستنطقوا المعطيات ونبنيوا تحاليل واستنتاجات. في بعض الاحيان احنا نخطئوا حتى في تقدير الامور لانه المعلومه ما جاتناش. هاو مثلا الخطوات اللي حكى عليها نوفل اللي سبق بها خبريا وحكاها، لو كان جاتنا من قبل وقتها في في في اوج الازمه راي ممكن خفت نوعا ما او هدات نوعا ما خواطر الراي العام التونسي اللي كان في اللحظه هذيك شديد الانفعال.
1: مثلا يخرج مسؤول كبير ولا وزير يقول اخوتي الشعب نحب نعتذر، راو الازمه هذه اكبر منا، رانا ما عندناش الامكانيات، عاونونا هنا نحاولوا وهنا نلقاو في حلول. راهو حتى هذه راهو يتسمى خطاب ويهدئ الناس. وراهو في تاريخ تونس من بعد الثوره فما حوارات قلبت اراء العباد، فما ناس نكونوا مغشين يجي يعمل رئيس حكومه ولا وزير حوار يقلب راي العباد. راهو حتى البساطه نتاع رانا وحلنا، رانا ما عندناش الامكانيات وحلنا، رانا هنا باش نحاولوا، راهو الخبر يهبط معناتها فوالا معناتها قال ما حبوش ما يحبوش اي حتى حد ما يحب. وهو من المفروض وديما انا راهو ما نحبش ننقد زملائي سي خليل، راهو كل مؤسسه في تونس فيها صحفيين يا خويا. خرج تشي دو بريس يحكي سوف كو انت مسكين الصحافي اللي هو مهمته الاتصال تطلبوا تقولوا ما تتصلش.
3: ايه تقول له الحديث هذا
1: مانيش داو نحكي على ستيك، نحكي على الوزارات الكل يطلبني لا تشيد بريس يحكي لي امان ما تقولش لي انا حكيت لك. انت تشيد بريس شنو ما تقولش يا اخي بالسرقه؟ راهو كيفاش جبناها معلومه ستيك من الناس تخدم في ستيك ويمنوا بقوه الاتصال وجبناها باش نشكروا ستيك والدوله هم تحركوا معناتها
3: وكل من هو مصدر يقول لك باللي انا راني متحفظ ما تقولش
1: فوالا معناتها. ولهنا معناتها فما ريسك انه يكون خبر غلط انه كذا معناتها ريسك ويهبطوا خبر بتفاصيل مش صحيحه في انتظار تغير أمور. يلا
8: خلينا نكمل مع مجلس النواب اللي صادق في جلسته الختامية للدورة هذه على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديل لعدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية من جهة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقرض قيمة 500 مليون دولار. وخلال الجلسة العامة وزيرة المالية تكلمت مشكاة سلامة أكدت أن التمويل هذا باش يتم توجيهه إلى الاستثمار. تقول الهدف منه هو دعم المشاريع التنموية. والوزيرة تقول أن أعضاء مجلس نواب الشعب ووزارة المالية يجمعهم هدف واحد وهو خدمة مصلحة الدولة.
10: وراهو نأكد لكم راهو الاقتراض هذا جزء كبير منه باش يمشي في الاستثمارات باعتبار باش نبداو في تنفيذ المشاريع اللي هي تقريبا سواء المشاريع العمومية وإلا المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية اللي مررتوه ونشكركم برشا على تمريره. دونك هذا الكل باش يتخدم في سنة 2026. لكن اللي نحب نقوله لكم راهو مازال برشا عندي كلام باش يتقال. راهو آخر حاجة نفكر فيها إنه يقع معناتها نسبة إنكم أنتوما مجلس نواب محترم وموقر باش يتهموكم إنكم أنتوما تمروا في قروض الدولة أو قروض الاستثمار. لا راهو أنتوما معانا وأنا راني كيما تعرفوا معاكم ولا أدخلوا جهدا. ورانا كنا نحبوا البلاد وكنا وطنيين وكل رانا نخدموا للدولة معنا حتى هدف آخر.
8: الوزيرة تقول أنه تصرف الدين العمومي تتوليها عدة هياكل وإدارات مختصة من بينها إدارة التصرف الدين هي بدورها خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات. تقول المؤسسات هذية ما تمشيش إلى الاقتراض وقت اللي تحب وكما تحب. تقول يسير إبرام القروض حسب إجراءات قانونية ورقابة

0: لوزيرة المالية، وزيرة المالية مهيش وحدها، فما سياسة عامة متاع دولة، يعني فما خيارات نعرضوها، فما اللي يقبل وفما اللي ما يقبلش وفما اللي يعدل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية راهي إدارة التصرف الدين وإلا المؤسسات اللي هي بالدين في البلاد الكل راهي تخضع للرقابة، وحاليا إدارة التصرف في الدين جاتها رقابة من محكمة المحاسبات، ولهذا الناس ما تتصرفش في الدين على كيفها، مش خوذ كيف ما تحب رجع كيف ما تحب تصرف كيف ما تحب. هذا من ناحية. تقول لي هالتعهدات هذه والقروض مشيت في بلاصتها ما مشيتش في بلاصتها، صحيحة غالطة، شكون اخذيها شكون ما اخذيهاش. في الاخر انا وزيرة مالية وانتوما مجلس نواب شعب ودولة معانا الكل، احنا نمثلوها، وقت اللي يلزمنا نخلصوا الديون نتاعنا راهو يلزمنا نخلصوها، ما نقولوش راهو احنا مش احنا اللي خذيناه. هذا واحد. اثنين، انا راهو كي قلت خلصت في لجنة المالية مبلغ مهم في جويليا اللي مسنا معناتها، وانتم تراو في التقديرات وتراو في لي جور دامبورتاسيون وتراو شنو صار على مستوى يعني التداعيات نتاع انك تخلص مبلغ كيف من هكا. راهو انا عمري ما قلت اللي انا عملت نجاتي، انا نعمل في واجبي.
1: ووزيرة المالية في موضوع آخر تقول أن الوزارات المعنية بدأت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية كما وزارة المالية، ملك الدولة، شؤون الاجتماعية، وتقول العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحمل الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في المجال هذا.
2: واضح هو ما هوش إنجاز، لأن تونس تتميز أنها ديما تخلص قروضها.
3: وهي قالت ما هوش إنجاز.
2: أي هي عودته لأنه الخبر تكرر مرتين ثلاثة. شوف كي تعطيونا الحكومة حاجة احنا العلم نعودوها تلموه معناش معلومات. واضح. تفضل خليل. عندك
3: وزيرة المالية حكيت ديسكور فيه معقولية وفيه مستوى عالي من التحليل. واضح. معناتها شوف هي حكيت على خلفية شنو، ما قالتش الكلام اما احنا نعرفه انه الناس الكل يجير ايوه احنا برلمان القروض، ثم ساعات نواب وعلاش تقترض توهم صادق على مخطط التنمية الخماسي. انا قريت كل احنا في حقه تو احنا صدقنا كنواب على مخطط التنمية الخماسي 2026 2030. جيتك انا قلت لك راني بموجب اني خلصت ديون سابقه باش نعمل ديون جديده لواء ماشي للاستثمارات بعنوان تطبيق المشاريع الاستثماريه نتاع المخطط التنموي. فهذا قمه المعقوليه. هنا راهو عمره ما كان عيب انه كنكونوا عندنا توازنات ماليه نتاع بلاد نعرفوها مليح، نعرفوا مواردنا بالدورو بالفرنك، نعرفوا قداش عندنا موارد جبائيه، نعرفوا قداش عندنا استحقاقات دين خارجي وداخلي، نعرفوا. ولكن ما نوقفوش المراكب السائره،
2: ما نوقفوش. مو فما ديسكور في فترة ما رو تونس احنا في يلزم يفهموا الناس، تونس احنا في وضعنا الحالي من نجم نعيش وكان بالديون. اذا باش تقرر تنحي ديون تعمل امبلون داكسيون تاع 9 سنين القدام. اي جات فترة ما عادش ندين وما عادش ندين، وقالوها حتى عظام الشنواب والسياسيين. يلزم نفهموا راو التدين، سوف كو التدين كيمشي لبلاستو مش يضيعوا كيما برشا ديون قبل. اي معناتها التدين راو امر ضروري، ولا حتى كان يجيكم رجل سياسة في الحكومة ولا في المعارضة يقول لكم التدين، لا يقولوا له مستحيل في السنوات راك ما تنجمش تنحي التدين. فوالا معناتها واضح، واللي يقول لكم باش نحي التدين راو يخدع في الناس. التدين ما تنجمش تنحيه، ولكن التدين كي يمشي الاستثمار ويجيب حقه حقه ويخلص روحه ويعطي الإضافة لهنا البلوسات.
3: امس مثلا على دين باش تجيب آلات استخراجية متاع فوسفات او مغاسل او باش تدعم المجمع الكيميائي باش ينتج اللامونيتر، هذوما الحاجات
2: اللي يلزم يجيو خاطر راهو ما صارت ديون ويلزم بعد عام نلقاو الآلات جاو.
3: كل قانون مالية ترصد الاستثمارات هذه وتحط بعنوان الديون وتتقسم بين ديون داخليه وخارجيه. شنو التطور اللي صار في تونس؟ ان مشينا في ترشيد الدين الخارجي بالعمله الصعبه مقابل الاتجاه الى الدين الداخلي من البنوك الخاصه والنفاذ الى البنك المركزي.
1: لهذا عنده انعكاسات
3: لكنه باش يخلص، لانه الوضع المالي ما تبدلش تاع الدوله التموارد، باش يخلص بالعمله المحليه باش يكون اقل الكوم تاعو من التدين الخارجي، باش نوازنوا ما بين محاوله التعويل على الذات والحصول. وقت اللي انت تقول لي مثلا حاجه بعنوان الدوله باش تصرفها حتى بعنوان تشغيل، ويجي يقول لك انا مواردي هو عملها، تقول له راه جيب انت الفلوس، الدوله هي لازمها تجيب الفلوس. وكي تجيب الفلوس ثم آليات من ضمنها أنه ثم مشاريع كبرى مع شركاء الماليين وكذا ناخذوا الدين هذا. نتصور أنك تقول لي هي باش نخدموا بروغرام الخمس سنين الجاي، بمعنى أنه هما كونفينكي بأنه المخطط التنمية تعمل باش يتطبق مش باش يتطوى، وكما بعد تو نقولوا لهم أنتم مش عملتوا. إذا من تو نحذروا الآليات المالية لتمويل مشاريع مخطط التنمية 2016-2030 فهذا شيء إيجابي ونتابعوه.
2: واضح واضح بكل وضوح. يلا فاصل، أبعثوا لنا على 23-513-1000 برشا آراء نحاول نقراها، وللي يحب يشارك في أنفو أنتوكس يبعث لنا يشارك معنا. يلا فاصل وبعد نمشيو مع الجهة.

0: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 30 جويلية الفنان المصري إيهاب توفيق والفنانة التونسية إيمان شريف تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا، شكرا على مساجاتكم زاد على اليوتيوب، تابعوا فينا في لايف اليوتيوب. يلا نمشي والجهان مش هكا مش هكا. مرحبا جينا.
2: مرحبا نوفل، مرحبا المستمعين اللي قاعدين تعبين هم يلوجوا على دبيبزة مي نصيترا إترا ونص الموجود هيت المهم مياه معلبة.
1: أسمع وفي الحكاية هذا نكتشف نوع جديدة متاع مي
2: طلع عنا سعات
1: بعشتك لكن الأسامي غريبة تظهر موجودة دبيبزة مي وهذه فرصتهم باش يطلعوا وقت اللي تقطع الماء.
2: أي والله أنا شفت لون جديد في دبيبزة مي وألوان دبوزة لونها هكا أول مرة نشوف
1: وأسامي ما تستغرب أنه يا أخي هم كيش يختاروا الأسامي تبدأ عنده بنته حاجة مرته كيف يختاروا أسامي الماء بيه مش موضوع
2: كما نبدأ كي تبرى تاكسي مثلا تاكسي فلان وفلان مي فلان وفلان
1: أي بالحق أسامي غريبة تبركن
2: الاسامي تنجم تجيب البخت سعد. دونك اليوم مانيش نحكيو كان على الماء وازمه الماء وعلاش الماء مش موجوده اليوم، نحبوا نحكيو على التصرف في الثروات في فتره ازمه مناخ اللي قاعدين نعيشوا فيها. الفتره هذه تغيرات المناخ عطت معها درجات حراره مرتفعه، هذا ياثر بصفه مباشره على الاستهلاك واستقرار المواطن التونسي. وقت اللي ملي بدا الصيف وبدات موجات الحر وحنا نحكيو على قصن ماء على قصن ضوء على استهلاك مفرط في مواد معينه واللي ما عادش موجودة نحكيه زيادة في الوقت الحالي على المياه المعلبة. نحب نفهم علاش التونسي المياه المعلبة ولد ضرورة عنده ولد ضرورة حياتية حتى لو كان ماء سوناد موجود. اليوم التونسي يلوج باقي على ماء سبلة، شنو الأسباب الحقيقية؟ هي مجرد استهلاك وإلا فما أسباب أخرى وراها بخلاف المناخ والاستهلاك؟ هوني نحكيه على ساعة كصناعة مياه معلبة. نحن كنا من الأوائل في المنطقة في الستينات تقريبا، وفي الوقت الحالي عنا 30 شركة تعليب مياه لأن القطاع هذا قاعد يشهد في تطور كبير من ناحية الاستهلاك. تونس تتصنف من بين الأربع مراتب الأولى اللي تستهلك أكثر مياه معلبة
1: في العالم،
2: أكثر في العالم باحتساب نسبة السكان والاستهلاك. دونك في الترتيب
1: يعني
2: الأربع
1: الأولين هذه حاجة تفرحنا وتغشش سنيد.
3: لا هذيك نتيجة الجودة المفرطة لمياه الحنفية، ممكن الجودة تولي مفرطة تولي علمية
1: نخفر لروح
2: دونك يظهر لي راح
1: نهديك خطر برا حتى رستورونات يعطيك ماء سبلة. ساعات رستورون تقول له ماء مش دبوزة يجيب لك ماء سبلة.
2: أي ساعات عندهم طرق أخرى يعلبوا فيها الماء يقول عليها كيس بلاسيم هو ماء سبلة في الأخر. دونك علاش الماء ولا ضرورة عند التونسي؟ علاش كي ينقص ولا يتقطع المياه المعلبة التونسي يولي حاير يلوج على الماء؟ مشكلة جديدة انضافت على غالبا ما نحبوا نفهموا جوستمون علاش يلزمو يشرب من الدبوزة.
1: اي جوستمون اي
2: هذيك علاش باش نفهموا الحكايه اكثر مع ضيفنا محمد صالح جليد المهندس الخبير في مجال اداره المياه. اهلا وسهلا مرحبا على الاولى في تونس.
4: مرحبا شكرا على اتاحه الفرصه.
2: سي محمد اليوم قبل ما نقولوا علاش الماء المعلب مش موجود نحبوا نفهموا علاش التونسي ولا مجبور او كاينه مفروض عليه بطريقه غير مباشره انه يشرب المياه المعلبه وقت اللي نعرفوا انه السنات ديما تقول انه المياه نتاعها في جوده باهيه. لو كان تفسر لنا اش معناها في جوده باهيه اليوم ترتيب يمكن جوده المياه اللي توصل لتوينسا مقارنه بدول اخرى او تصنيفات اخرى ولا اذا فما ترتيب على سلم جوده المياه وين نلقاو الماء نتاعنا وهذا وين يوصلنا في علاقه بالمياه المعلبة؟
4: شكرا من جديد على إتاحة الفرصة. هو قطاع المياه قطاع معقد يعني ومتشعب، قطاع المياه قطاع مهم في الحياة العامة. وهات نرجع معنا القطاع المياه، احنا بصفة عامة في تونس لاحظنا كونه السنوات الأخرى هذه خاصة العشرة 15 سنة الأخرى ولنا معنا نعيش أزمات مياه معنا تقريبا كل ثلاث سنوات أربع سنوات ولينا معناها فما نقص كبير في الإمدادات من طرف السونات وكذلك معناها لاحظنا تدني يعني في النوعية اللي توزعها معناها شركة السونات وهذه تختلف من جهة لأخرى نظرا كوني السونات تعتمد معناها بصفة كبيرة على المياه السطحية في حدود تقريبا 60%، وهذا كذلك مربوط بالموائد وب يعني تنوع الموائد، سواء من الشمال سواء في الوسط سواء في الجنوب. ولاحظنا كونه معنا حتى على مستوى النوعية منذ سنوات معنا النوعية متدنية في جنوب البلاد خاصة في الجنوب الشرقي، ورينا كونه محطة تحلية المياه في جربجات أولا وبالذات لتحسين النوعية. شفت معنا نوعية المياه اللي توزعها الصناد هي المنطلق متاعنا، ورينا كونه حتى رغم أني طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية هي مطابقة للمواصفات بنسبة 90%، لكن من ناحية المذاق من ناحية
1: فما ملوحة. أما سي محمد صالح بعد إذنك، فما ملوحة ترتفع وتنقص، ولكن كي نقولوا رسميا مياه الحنفية في تونس راي صالحة للشرب، ما هيش من أحسن مياه الحنفيات في العالم، ولكن راي مطابقة للشرب. لا يمكن أن نقول أنه مياه الحنفية غير مطابق للشرب في تونس، معناتها فيها كنترول، فيها كذا، معناتها راو معناتها لا ما فما كلام قاعد يتقل، ولكن بكل وضوح حتى كان ما يعجبكش
4: مؤكد. ورينا كونوا احنا حتى منا نسبة يعني يعني للابوراتوار نتاع الواحد، وحتى اللابوراتوار الخاصة تقريبا في حدود 10 إلى 12% معناها نسبة يعني الكميات وإلا النوعية اللي ربما مدنية شوية معناها مقارنة مع المجموع. دونك بصفة عامة هي مياه مطابقة للمواصفات العالمية ويعني وصالحة للشرب، هذا لا شك ولا اختلاف.
1: يعني حتى شوية صفورة وملوحية ما نشربه مش مشكل،
4: هذا الذوق يختلف كما قلت، التذوق احنا كي نذوق المياه التذوق يختلف من جهة الى اخرى، نظرا كما قلت لك معناها ساعات سناد توزع مياه سطحية بعد بطبيعة مطخة ويانسي دي سويت، وإلا مياه جوفية كيف معناها تختلف من جهة الى اخرى، ونسبة الملوحة وإلا الاملاح الموجودة فيها كذلك تختلف من جهة الى اخرى، لكن هي في مجملها معناها مطابقة للمواصفات.
2: يعني صحيا ما فما حتى قلق، هذه نعرفوا نزيد ونأكدوا اليوم. علاش التونسي
1: كما فما حتى قلق، علاش تونسي متقلق من سبيلة ويشرب برشا ماء؟
2: علاش يشرب ماء
1: فما تناقض دونك هنا؟
4: هي الحقيقة المياه المعدنية والمياه المعلبة معناها الحقيقة دخلت بالنسبة للتونسي أول حاجة هي معناها نوعا ما من الرفاه، في كنحط واحنا دبوس على الطاولة وكانت معناها بخلني نذكر الماركة الثالث ربما دبوس البلار معناها كانت
1: وقت احنا صغار وكان فما بلار هذاك في الاجتماعات كذا ما كنيش وكنت تحل فمه كنت عبت السبال هي ما نظنش كان معناتها كانت تفسرها باللوكس. لا معناتها التونس يشرب من السبالة مجبور
4: أي. من حتى بالنسبة للمعدني
1: مجبور
4: الأمراض، ثم بعض الأمراض اللي معناها تحتم عليها معناها شرب الماء من نوعية خاصة خاصة المياه المعدنية. دونك هات نرجعوا للسكتور هو بيدو السكتور متاع المياه يعني المعلبة. احنا قبل 2011 كنا في حدود 10 إلى 12 ماركة تقريبا، توا هما في حدود 30 ولا أكثر من 30 ماركة، ورينا كونوا الدولة مشات في هاللزمات هذية للأسف الشديد معناها لزمات بأبخس الأثمان. يعني راها المتر المكعب تقريبا يأخذوه المتر المكعب مش المتر يعني في اللزمات ب 55 مليم فقط، وشوفوا احنا على مستوى معناها
1: البيع
4: اللزمات
1: لحظة فسرنا اللزمات للمواطن اللي قاعد يسمع، معناتها المناطق العيون اللي تبيعهم الدولة للشركات باش يبيعوا الماء تبيع لهم الاستغلال
4: مياه عيون بركة
1: مياه جوفية وعيون
4: وحتى برشا معناها ممكن ربنا نضيف الماء الأغلبية كمش معناها القصوى هي مياه جوفية مياه باطنية جوفية معناها يقع سحبها بالضخ ويقع تعليبها معناها عديد الماركات معناها من نوع هذا.
1: باش نسألك 1000 لترة ب 55 مليم
4: ايه هذا حسب معناها يعني المنشور هي معناها لزمة بطبيعة اللي هو المستلزم واللي عنده اللزمة يحط كونتور وبالطبيعة ما بالكميات
1: وإحنا الليترة تخلط دينار
4: بالمتر المكعب تتباع بالمتر المكعب تتباع هو يتصرف بها وتعلب وبعد تتباع معناها باللتر. ورينا كونه حتى معناها المتر المكعب إذا كان وزعوه بالليترات معناها الثمن نتاعو لدى المواطن بين 500 دينار و 700 دينار.
2: بيه سي محمد هوني، لو كان نرجع للأزمة الحالية، المشكل وين تحديدا؟ كثرة الاستهلاك، هوني نرجع نلومه على المواطن، انت تستهلك برشا، انت ما تخليش لغيرك ولا احتكار، وإلا فما مشكل آخر أكبر ينجم يهزنا للتعليب، لأنه نحكيه على الماء، ما نحكيه زيد على الدبوزة اللي باش يتعالف فيها الماء هذا، تكلفة. هل أنه فما مشكل بلاستيك هذيك علاش ما فماش بيبز نعلبوا فيهم؟ هل فما مشكل آخر في علاقة بالكهرباء اللي تنجم تكون هذه واحدة من النتائج نتاع قصان الضوء اليوم؟ حسب قراءتك علاش المياه المعلبة ناقصة في السوق؟
4: هو فما حاجتين معناها مهمين معناها يلزم الإشارة إليهم، هو كونوا احنا كما ذكرت معناها هي المياه هذه معناها بالضخ، ونعرف الضخ معناها يكون بالكهرباء، وهذا مؤشر نتاع معناها النقص نظرا لمعناها بعض الانقطاعات معناها في الكهرباء، هذه معناها المؤشر الاول. المؤشر الثاني كونه معناها على حسب معناها مصدر من بعض يعني المستثمرين، كونه الماتير بريمير نتاع يعني البلاستيك ولا نتاع الدباب الصدومه اللي ربما فيما بعض الازمات نظرا معناها لي تعرفوا في العالم شنو اللي صار معناها على مستوى معناها التجارة العالمية، ربما أثر شوية على يعني تزويد بال يعني بال بال المواد الأولية للدباب الصدومة، وهذا ربما حسب اعتقادي مش يكون مؤقت، ماهوش مش يكون معناها بصفة دائمة، وديجا قالوه معناها ربما اللي في السمان الجاية ولا اللي بعده معناها يرجع ترجع الأمور معناها النصابة. وهذا معناها كيف كيف زاد تربط حتى بارتفاع درجات الحرارة، كنا نعرف احنا كي ترتفع درجة الحرارة الاستهلاك معناها يولي معناها أكثر.
2: وهل النجم نرجع ونعتمد أساسا على مياه السناد نهار من نهارات؟
4: هو بالحقيقة هذا ما ندينا به احنا كمجتمع مدني وكجمعيات، ورينا كونه احنا إذا كان المواطن التونسي معناها يرجع وترجع له ثقة على مستوى معناها مياه السناد، معناها يولي ما هوش في حاجة للمياه المعلبة، ورينا كونه المياه هذه متاع السناد يلزم استثمارات كبيرة، ويلزمها معناها الدولة معناها توقف مع السناد، نظرا كونه احنا السناد هي شركة، لكن معناها الدولة هي المزود الرئيسي متاع المياه اللي توزع فيها، سواء يعني المياه السطحية، ورينا كونه معناها المياه السطحية ساعات معناها تكون في نقص كبير، وحتى المياه الجوفية معناها كيف معناها فما بعض يعني المواد اللي يقع فيها معناها نقص.
2: شكرا لك سي محمد صالح قليد الخبير في إدارة المياه. يعني المشكل نوفل مش كان المياه المعدنية ناقصة والمياه المعلبة ناقصة، المشكل اللي احنا ما عادش فما ثقة كبيرة في ماء السناد، هذيك علاش كي تنقص المياه المعلبة نحسوا اللي فما مشكل فما خطر.
1: المتر كوب نشريوها من عند السناد احنا من 200 مليم كي تستهلك شوية حتى الدينار كي تستهلك برشا، وهما دباب زمان ب 55 مليم، لا خاطر هما استثمار
3: حق استغلال، ياخو حق استغلال،
1: حق استغلال وكذا، ما نعرفش رخيص ولا غالي، ما نعرفش ما نجمش نقارن.
2: هو الحقيقة ظهر لي هذايا معناها مجالي نجم يكون مربح للدولة، نحكيو على 30 شركة تعليب توا، نحكيو على مياه جوفية، فهذايا مخزون نتاع تونس كاينو يتباع بأرخص الأثمان، هذانا اللي نجم نستنتجو.
3: هو الكلفة مش نتاع استغلال ما برك، الكلفة أنه كي يصنعها ويعلبها وكذا، زعما ساعتها
2: كلفة باش تزيد، كلفة التعليب
3: مش الربح نتاعو لازم يكون معقول.
1: ما نعرفش اسكو غالي ولا رخيص، بصراحة ما نعرفش، مانيش مؤهل باش نعرف، نحسه رخيص شوية، نحسه
3: أي سبب ما نحسه مقبول السوق
1: أقل شوية من المقبول، يعني أكثر من المقبول مع ترخيص شوية. يلا وميمة تقدم الأخبار، شكرا لك، خلينا نرجع لكم في ساعة ثانية من ميدي ماك.
5: آخر سيسيون سامر أكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يقدم في بلاغ توضيحات حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عالي خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر في هذا السياق أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. كما ذكر الاتحاد بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة، مبرزا أن نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي قد أحدث حالة من الالتباس لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات المشاغلة، الأمر الذي يستوجب توضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات والمعايير المعتمدة والمنهجية المتبعة ومدى أثارها القانونية. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية لتمويل مشاريع بيئية بالجامعات التونسية، وذلك بالشراكة مع هياكل التعليم العالي والبحث العلمي. والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي يؤكد في تصريح لموزيك أن هذه المبادرة تهدف إلى إدماج مبادئ الانتقال البيئي داخل الجامعات استنادا إلى أهداف التنمية المستدامة والتجارب الدولية، بما يساهم في تحويل المؤسسات الجامعية إلى فضاءات أكثر استدامة، مضيفا أن المرجع يرتكز على 6 محاور.
7: احنا هالمبادرة هذه الهدف نتاعها حذرنا مرجع. شنو المرجع؟ ريفيرنسيال، مرجع الوسط الجامعي الأخضر. احنا اعتمدنا على أهداف الانتقال البيئي، اعتمدنا على الأهداف معناها الديفلوبمون ديورابل، اعتمدنا على تجارب دولية في الغرض، وأعددنا هالمرجع هذا. المرجع فيه هذا كل ما يمكن أن معناها من أنشطة ممكن أن تنجز للاستجابة لهالوسط الجامعي الأخضر. التعليم معناها وضع معناها برامج تستجيب للتنمية المستدامة، هو أيضا البحث العلمي، هو أيضا معناها البنية التحتية، هو أيضا معناها إنشاء فضاءات معناها خضراء للطلبة، كل ما هو تجهيزات. وحاجة هامة برشا هو إعداد وكيفاش نكون الناس لقياس البصمة الكربونية في مختلف المؤسسات. الهدف هو أيضا وضع خلية متابعة المقاربة هذه.
6: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان يؤكد لوكالة الأنباء العراقية أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية من الداخل، وفي الوقت ذاته لن تقبل بأي انتهاك يأتي من خارج الحدود. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن. ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان يقول أن الحكومة الإسرائيلية المدمنة على الحرب تواصل جر المنطقة إلى عدم الاستقرار، والمنطقة برمتها تدفع ثمن عدوان الاحتلال الإسرائيلي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل معنا في الورتيني ومراد وكامل فريق ميديماج. دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ على موزايك اف ام. ميرسي ميرسي ميرسي على المساجات قاعدين يجيونا على 23513000. باهي نبداو بالمساجات. جيهن حكينا على الماء ما لقيناش لانه الوقت زربنا، برشا بعثونا قالوا لنا صحيح الماء، اما فما مناطق في تونس فما في الجنوب قالك تغسل يدك ما يرغيش مش تشربهم حتى فوالا. طبعا كلامكم صحيح، وفما اللي مالح وفما اللي كذا، ما يلزمناش نقولوا صالح للشرب، ولكن قانونيا صالح للشرب هكا تقول سند، ولكن فما برشا يعانيوا من ماء. مشينا برشا ولايات تختلف من ولايه لاخرى،
1: جوده الماء تتبدل. يمكن في ولايات معينه الماء يكون حلو، قد ما تقدم في تونس نجم حتى اللون يتبدل. ملي نحكيوا على ماء هابط التراب مسبيله، هذاك علاش نعاودوا نرجعوا لي برودوي اللي يظهروا في فتره الازمات كيما لي فيلتر اللي يستعملوا فيهم، وبالحق يكون الماء معناها فيه رواسب كبيره برشا تخلي المواطن يحس لي الجوده متدنيه. هذيك علاش مثل ما يشعر يهرب للمياه المعلبه، ما عنده حتى حل، يحب يشرب شربة ماء بنينه وبارده.
0: واضح واضح واضح. يلا نقولوا هابي بيرثدي انيسه عطواني، تحتفل اليوم بعيد ميلادها. كل عام وانت حي بخير يا انيسه. رجلها محمد القانوني زميلنا يقولها كل عام وانت حية بألف خير وربي خليك ليا يا أنيسة. ويا أنيسة رو محمد هناك ما قالك الكادو جايك، رو تمشيش يقولك هديت لك ديديكاس في موزايك، الديديكاس هذه تستحقها، ولكن كل عام وانت حية بخير يا أنيسة وربي فضلك. محمد القانوني رجلك اللي يحبك ويموت عليك، وكل عام وانت حية بخير. نعود نذكركم ابعثولنا على 23513000 ملاحظاتكم، وتوا في أنفو أنتوكس اللي أربعة أخبار، واحد برك منهم صحيح. أنا مستمع فرحانين برشا باش يكونوا معنا. يلا أنفو أنتوكس يا مرد. أنفو أنتوكس. مرحبا مرحبا مرحبا، ناخذوه من التليفون نتعرفوا عليه. إزر عسلامة.
2: أهلا، السلام عليكم نوفل.
0: مرحبا بك إزر. معايا جيهان ونادية وناهد صاحب الحصة. رد بالك يا إزر، رو ناهد ما يحبش اللعب في الحصة متاعه. دونك
2: لا
0: أنت منين تكلم فينا؟ أنت منين تكلم فينا إزر؟
2: أنا نكلم فيكم من الإمارات.
0: من الإمارات
2: بالضبط.
0: من دبي. دونك توا 52 سخانة.
2: سخانة ما شاء الله.
0: مشيت
2: 54.
0: مشيت لدبي قلت لهم بحر وكذا، قالوا لي في مارس افريل يوفى البحر. صحيح معناتها من بعد كي تدخل السخانة ما عادش تمشي.
2: لا لا بالعكس بالعكس، العباد لهنا تعوم سيف الشتاء اصلا، سيف على دير العام يعني 12 شهر الدنيا سخونة ديما.
0: قداش عندك في دبي ازر؟
2: أنا والله عندي توا بالضبط عامين.
0: عامين.
2: كل مرة نروح ونرجع.
0: تروح وترجع، ربي يوفقك صديقي. يلا ركز معانا توا باش يعطينا أربع أخبار وباش نسألك على كل أخبار. يلا نهد.
3: هاي الأخبار الأوليني يهم الرياضة، بما أنه احنا على أبواب سيزون جديدة. البارح صارت القرعة الخاصة برزنامة الرابطة المحترفة الأولى، باش نشوف قداش مهتمين بالرياضة. من القرعة الناس تفاجأت بما أنه من الجولة الأولى فما شوك الدربي، دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي باش نفتتحوا به الموسم. هل هذا الخبر صحيح أم خاطئ؟ الخبر الثاني، وتحية للديوانة وللحرس الديواني اللي كالعادة ديما يضرب بقوة بخصوص المواد المهربة. نحكيه مرة هذه على الدخان المهرب اللي قاعدين يشدوا في كميات كبيرة الحقيقة. في الستة الأشهر الأولى من عام 2026 شدوا 800,000 علبة سجائر مهربة.
0: أي وانا نقولش بمقطوع أو مهرب.
3: هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يحكي على البنك المركزي اللي أطلق طلب عروض لانتداب مختصين لإنجاز مكتب مراقبة القروض. دونك دور المكتب مراقبة كل البنوك وتأكد أنها أعطت القروض للناس اللي تستحق، وخاصة مع القروض الجديدة اللي يحكينا عليها على الشرف. هل هذا الخبر الثالث صحيح أم خاطئ؟ والخبر الرابع باش يهزنا للحمامات، والحقيقة خبر فرحوا به برشا للناس. راو زوز سياح خرجوا قدام لوتيل وعملوا حملة نظافة بسبعة ساشيات تقريبا نسخ وفواضل خرجوها، حاجة تفرح وتوري الوعي. هذم الأربع أخبار، شنو صحيح من الغلط؟ الكلمة لكم.
0: باش ندور بالواحد بالواحد كل خبر ونسأل عليه. يلا إزر، البارح قل لي صحيح ولا غلط البارح صح؟ لا أنت باش نسألك الآخر خاطر مغروم بالكرة راجع. تسجل. ترى جهن سايب التليفون البارح القرعة الخاصة برزنامة رابطة المحترفة الأولى والناس تنرفزوا لأنه الشوك بدأوا من الجولة الأولى، الدربي من الجولة الأولى حاجة ما اعتقلوا بكري برشا.
1: حتى بالصدفة أخبار الكرة ما تجيش قدامي، مش نقول غلط بزهر.
0: غلط نادي صحيح ولا غلط؟
4: نقول ينجم يكون صحيح وينجم يكون غلط، أما نكمل نزيد نخمم في الأخبار وبعد تاون نحسم رأيي معنا.
0: يلا
4: معناه ذي نقول نخلي له
0: نص بنص. يلا أزر شوك دربي من الجولة الأولى الناس تغشو صحيح ولا غلط؟
2: لا لا غلط. لا
0: غلط تحسوا واثق من نفسه أزر. يلا الحرس ديواني يضرب بقوة
2: بركة نسمع
0: فلا. الدخان المهرب شدوا في الستة شهر الأولى 800,000 علبة سجائر. جهن
1: دخان المهرب حاجة ما استنسنا بها في تونس، مش دخان حتى المخدرات وغيره باش حاجة مهربة. ما نعرفش رقم صحيح ولا غلط، ديما فما شادين دخان مهرب. نجم نقول صحيح.
0: صحيح لأنه رقم كبير. نادية
4: أنا 800,000 يظهر لي كبير برشا الرقم. 6 شهور لولانين 800,000 يظهر لي برشا.
0: دونك تعتبروا غلط الخبر.
4: نعتبروا غلط.
0: أزر
2: نتصور حكايه الدخان هذه يعني حاجه عاديه على الاخر، يعني نتصور الايامات اللي فاتت كانوا يشدوا في برشا مخدرات يعني.
0: لا الدخان هو يتباع عادي يعني ماهوش
2: عاديه على الاخر يعني الاخبار يتسمى غلط يعني.
0: فوالا ولو انه معناتها تو معناتها الدخان صعيب ولا كل مخدرات ما عادش تلقاها بسهوله في تونس بي قالوا غلط. يلا البنك المركزي اطلق طلب عروض مختصين لمراقبه القروض، بمعنى باش يتبعوا البنوك هل اعطات النسبه نتاع القروض اللازمه لكل مواطن 20 40 60% والقروض الجديده. جهن
1: خليني نخمم تعدى نادي نخمم شوي.
4: نقول النجم يكون غلط الحقيقه، انا تو يلزمني نحسم بديت بدينا نقربوا للاربعه. غلط غلط
0: غلط غلط. ازر البنك المركزي طلب عروض باش يجيب مراقبين للبنوك للقروض.
2: نورمالمون ينجم يكون هذا هو الخبر الصحيح.
0: هذا هو الخبر الصحيح واضح. جهن
1: هو ماهوش مستبعد. نمشيو في صحيحه.
0: نمشيو في صحيح
4: يا اخي زوج قول عليهم جهن صحيح.
0: لحظه لا من بعد لا من بعد باش تاخذوا قرار. يلا والخبر الرابع جهن في الحمامات زوج سياح عملوا حمله تنظيف هو يفرح وخايب الخبر انه
1: هو يحش
0: سبعة ساشيتين فوالا. دونك صحيح ولا غلط؟
1: ظهر لي غلط اما راهي صارت في بنزرت صارت في تونس العاصمه. سويح هكا يجيو باش يعديو جمعه فاكونس ما ينجموش ظهر لي يعيشوا في الاجواء هذيا هذيك علاش يخرجوا بالمصالحه والساشيات ويكونوا يلموا.
0: تعتبروا غلط؟
1: خبر يحش نعتبر.
0: نادية
4: غلط.
0: أزر
2: لا كيف كيف غلط هذا الخبر
0: يعني. غلط. يلا أزر أنهم من الأخبار الأربعة صحيح؟ القرعة، الحرس الديواني، الدخان، البنك المركزي ولا في الحمامات السياح؟
2: البنك المركزي هو الأخبار.
0: البنك المركزي صحيح. جهن
1: يمكن دخان المهرب. يمكن
0: دخان المهرب صحيح. نادية
4: أنا ذولي الأربعة غلطين.
0: لا نادية
4: بالحق خاطر توا انا معناها الاولاني اللي كنت شاكه فيه قلت بين صحيح وغلط باش نرجح غلط ما نعرفش يذولي الاربعه غلط انا هكا ذولي فما الاربعه فما حاجه ما نعرفش يذولي ما مش صحاح الاربعه ما نعرفش
0: زمنا ولي.
3: يلا نهد اسيدي نبداو بالخبر
0: بحب نقول لك للاسف جاوبك صحيح نديا
4: الاربعه غلطين. اي
3: الاربعه غلطين
4: ما دك وليتو تغلطوا في الاخر
0: اخر اللعبه دخلني نهد على روحي. يلا
1: اللعبه هكا مش صحيحه.
0: اعطينا الحلول.
3: البارح القرعه صارت صحيح ولكن فما شوك في الجوله الاولى ولكن ماهوش الديربي ديربي في الجوله الثامنه ما الجوله الاولى هو الكلاسيكو بين الترجي والنجم. الخبر الثاني بخصوص الحرس الديواني صحيح ولكن الكمية متاع المحجوز من الدخان المهرب ماهوش 800,000 علبة نحكي وعلى 1,800,000 علبة سجائر مهربة في 6 أشهر. بخصوص البنك المركزي لطلب عروض هو لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني لحماية المنظومة الإعلامية وحماية البيئة الرقمية للبنك ويكون من مزود خدمات تونسي وأجنبي يعملوا مع بعضهم. وفي الحمامات حكيت لكم على 7 أكياس ولكن للأسف 7 أكياس ما هيش متاع فضلات زوز أجانب تم ضبطهم في أحد النزل عندهم 7 أكياس مغلقة محشوة بكميات هامة من مخدر الماريخوانا اللي كانت معدة للترويج.
0: ولد حملة نظافة ولا نظافة زيدا نظفونا شوي من
3: الماريخوانا. نظافة جملة
0: هذوما السياح هما يحشموا مش احنا.
3: اربع اخبار خاطئه. اسف ازر، اسف جيهان وناديه، باش نحل عليك كتاب.
0: فوالا ازر يعطيك صحه، تحي ليك من دبي. فاصل ثم نعود.
5: ميدي ماغ Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Jaora est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا, مازلنا معكم في ميدي ماغ, نقعد معكم حتى للساعتين. يلا كونسو براتيك معنا تاع كل يوم.
2: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
3: أسد اليوم مش نحكي مش فيك نفل, مش أنت مسلس تكلم قبل
1: لا قلت كل يوم هذه كل يوم مش فسركم
4: ضحكة بلاكية
1: يعني واحد
4: دوزة الشميتة
1: واحد في بلاست ما يقنع عبد باش يخدم كل يوم يحطها في جنجل
3: صحيح تكلي خشمك على روحكم خلي نحكي اليوم على ظاهرة الحقيقة خطيرة برشة على صحة المواطنين, نحكي على
1: خاصة النساء
3: وي خاصة النساء لأنهم أكثر فئة تكون مقبلة على الأماكن اللي باش نحكي عليهم, نحكي على المراكز عشوائية, مراكز التجميل العشوائية. هو باش نفسروا شنو مقصود بها عشوائية اللي قاعدين نشوفوا هالمراكز هذه اللي تمارس بين ظفرين في طب التجميل على خطر يتعم فيه من المفروض يكون من مهام ومشمولات كان طبيب, وتنحكيوا عليهم شنو ما زاد هالممارسات هذية. واليوم زاد هذيك علاش باش نحكيوا حتى على مواطنين اللي حسب النقابة متاع أطباء التجميل مواطنين تعرضوا للتحايل, وفما حتى نوع في المواطنين لجؤوا للقضاء في جرة هالمراكز العشوائية هذية. اليوم زيادة مهم أن نحكيه على الرقابة, هل أنه فما رقابة كافية على الإعلانات مثلا المتعلقة بالخدمات الطبية, لأنه قاعدين نشوفه في برشة دي باج وبرشة دي سنتر اللي يحطوا في اللي بوست اللي فيهم يشجعوا باش الناس تقبل عليهم. بيان سور التشجيع يكون بأنه الأسوأ أرخص, معناها الطبيب يعطيك معناها الكلفة خلي نقوله متاع الانترفونسيون اللي باش تصير تون, ولي سنتر هذوما تلقى تنجم حتى أقل 50%. فالمواطن يمشي في باله يقول لك ليه وكأنه الطبيب قاعد يأخذ أكثر معناتها, في حين أنه راهو المواد هذيك اللي قاعدة تتحط لك في بدنك ما تعرفش مصدرها راهو
1: فما حتى وينجم الطبيب يخو أكثر عاد يعني
3: يظل لي سليميتي تاو جيوب نظيف يظل لي راهو فما حاجات بلافوني ما نجمش يزيد فيهم فما تساور
1: المشكلة هنا أنه الأخطاء فما خطأ من خطأ, فما خطأ ينجم يضرك في حياتك الكل, فما خطأ ينجم يعملك تشوه, فما خطأ ينجم يمرضك بحاجات أخرى. دونك علاش ديما نردوا بالنا في الحكاية هذه, لأنه كي زريقة تولي خطأ وقتها تولي ريسك
3: فما دايوغ دي بوست محطوطين هاكم تشوفوا فيهم معهم تصور نحنيهم خاطر بالحق مشهد موش به بالكل ما نجمش نعديوه على وضعيات متاع نساء اللي كانوا في مراكز تجميل من نوع هذية, واللي يقولك حتى بعد وقت اللي رجعنا باش نحكيه مع أصحاب المركز هذية ملقاوش التفاعل اللي يلزم يكون ومعنى كانوا كهو ذيك شنو صار
1: وانتي رك تقول عليهم عشوائية ولكن شكلهم رو ساعات مش عشوائي يبدأ منظم ومزيان وكادر واحد
3: مش معناها كلي
1: قانونيا
3: الفضاء الكل ما يحيلك حتى شيء بالعشوائية. دوك مشكور جدا ضيفنا توي جاوبنا على تساؤلاتنا الكل اللي نحكيو عليهم, دكتور مجدي جريبي هو أخصائي طب تجميل وهو زيدا الأمين مال متاع نقابة أطباء التجميل. دكتور أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: عسلامة مدام ليديا, شكرا على الاستضافة وحبيت نسلم عليكم وعلى المستمعين نتاع مزيكا فيه.
3: مرحبا بك.
5: ميرسي ساعة على الانترودكشن, انت ابارامون عملت تري بيل انترودكشن على الوضعية الحالية اللي عندنا في تونس. دونك نحب نبدا نقول لك اللي طب التجميل شد في الاعوام الاخرى تطور كبير من حيث التقنيات والاليات المستعملة وعدد المرضى اللي ما عادش محصور في فئة معينة ولا يمس جميع شرائح المجتمع. مع الأسف التطور هذا في قطاع طب التجميل خلى مجموعة من الدخلات يتطفلوا على القطاع هذايا ويعملوا تدخلات طبية وينتحلوا صفة الطبيب ويعرضوا المرضى نتاعهم للخطر سيكون أبيل الإكزرسيس الليغال دو لا ميديسين. الإكزرسيس الليغال دو لا ميديسين هذايا ولا ظاهرة منتشرة في تونس مع الأسف, وخاصة كما قلت أنت مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي اللي يستعملوها الدخلات باش يتحيلوا على المرضى بتاعهم وعن طريق عروض مغرية معناتها اللي تكون معناتها دي بروموشن ولا دي باك ولا دي ديل المواطن يتيح في الفخ وساعات ما يعرفش المواطن ما يفرقش ما يندرى السونتر هذية اسكو فيه طب ولا فيه شو اسمه عبيد منتحلين صفة الطبيب.
1: ما هو دكتور وضح لي سمحني ما معنى منتحل لأنه يبدأ في الكادر معناتها
4: ما معنى قاري ميدسين
1: إيه شنو قاري معناتها قاري حاجة قريبة
4: يبدأ عمل فورماسيون
1: اي هذه جستمون فسرنا ما معنى منتحل باش نفهمه معناتها، لانه ساعات المواطن يقول لك ما نعرفش انا دخلت الكادر نقاه مزيان برشا، الناس مؤهله لابسين مليح كذا، معناتها يقول لك يا اخي كل بلاصه باش نمشي لها باش نقول له ما نهيت شهادتك ولا حاجه، معناتها الانتحال شنو يكونوا يخدموا مثلا، شنو متكونين، شنو قارين؟
5: سهله برشا الحكايه. الطبيب قانونيا شنو هو؟ الطبيب هو متحصل على دكتوراه في الطب وعامل التكوين الاختصاص هذا متاع طب التجميل، وسهل برشا انك تثبت كسوة عن طريق عمادة الأطباء ولا عن طريق النقابة التونسية لأطباء التجميل باش تعرف يا نظرة الشخص هذايا اسكو مؤهل باش يعمل لك تدخل تاع طب تجميل ويونا. في اللي سانتر هذو مشنو شنو نلقاو؟ نلقاو برشا معناتها برشا أنواع من الدخلات تحت صفة اللي تنجم تغلط المواطن، تقول لك أنا خبيرة تجميل دولية، أنا خبيرة تجميل غير جراحي. مي شنو هي الفورماسيون نتاعها؟ الفورماسيون نتاعها تقعد حلاقة وتجميل، سيتيو استيتيسيان، ماهيش طبيبة تجميل. ولهنا لازمنا نفرقوا ما بين الزوز المواضيع، ما بين خبيرة التجميل اللي معناتها الحلاقة التجميل
1: ويكتبوا جمل من نوع خبيرة تجميل دولية عاملة تربص في إسبانيا وفي نيوزيلندا وفي كل جمل اللي تظهر العبيد.
5: هذاك التيتر الطويل اللي ما عنده حتى سند قانوني هو اللي يخلي المواطن المسكين يتيح في الفخ هذي. دونك انا حبيت اقول لك اللي الاكزرسيس اللي قال لهم تشين هذا يمثل خطر كبير على صحه المواطن، والتدخل الطبي اللي يعمله عبد ماهوش مؤهل ينجم يعرض المريض نتاعنا لمضاعفات خطيره، معناتها تنجم تكون التهابات تشوهات وحتى الوفاه. ولهنا لازم نوقف دقيقه باش نحكي لكم على معناتها ديزانسيدون. توا البريود هذه قاعدين في فرنسا، دونك سافي 3 جوغ فما امراه اون جون فام دو 25 عام مشيت المركز تجميل على اساس باش تعمل حقن، على اساس باش تعمل تدخل اللي نورمالمون يعملوا طبيبك. دونك عملت الحقن نتاعها وعملت ماليز في وسط السنتر. بيان سور العبد هذايا الدخيل واللي مش مؤهل ومش متكون ما ينجمش يواجه الاعراض الجانبيه ولا ليزاكسيدون ولا لي ماليز نتاع المريضه اللي باش تعملهم له. دونك ما تعيطوا لي زومبيلونسي خلطوا عليها لقوها المريضه ماتت. معناتها مريضة توجد دونك هذا صار كينيستا في 3 جوغ. معناتها مريضة عملت ديزانجيكسيون في مركز غير مؤهل، غير معناتها مش تحت إشراف الطبيب، وتعرضت للوفاة مع الأسف. دونك احنا
3: دكتور بربي فما حاجة نحبك توضحها للناس اللي تسمع فينا واللي يمكن ما عندهمش عليها فكرة، أنه أنت حكيت على ليزانترفونسيون التدخلات راهو ما يدخل ما هو مؤهل أنه مثلا يحقن أو أنه يعمل لك معناها نحكي وسختو أنه يمسلك الجلدة متاعك تدخل حاجة الجلدة متاعك، راه ما ينجم يكون كان طبيب يظل موافقني في الفكرة هذية. معني
5: هذه واضحة، معناتها هذه ما فيهش معناتها كما نقولوا لا غبار عليها، معناتها أي حاجة تخترق الجلدة تكون تحت إشراف إكسكلوزيفمون طبي. دونك ما نخلطوش معناتها خلط المفاهيم هذية متسبب فيه هذوك مداتيتر كما اللي قال معناتها سي نوفل بارتيني خبيرة دولية وكفاءة ومعناتها اللي ما عندهم حتى سند قانوني في البلاد نتاعنا.
1: بيان سور باش نبسطوا العباد، الانترفونسيون راهي مش عملية زريقة إفي حاجات في الوجه في الظهر في اليدين في معناتها واصلين معناتها لكل بيان سور ما خلطوش يعملوا عملية طبعا هذا مؤكد، ولكن البدن معناتها متاعك ما تخليهوش تحت رحمتي. إن كان باش تسأل نقابة ولا ليه نجم توا دكتور أنا نعتبر أسهل حاجة تكتب على جوجل يخرج لك هل هو طبيب ولا ليه، بسيط جدا توا التثبت بسيط جدا. فقط ماذا بينا احنا والناس يقولوا أنه تكون المراقبة أقوى من الدولة، نعرف اللي قاعدين يحلوا ونعرف اللي ساعات يخدموا بطريقة متخفية ما يحط لكش في اللانونس ولا في حاجة شنو قاعد يخدم،
4: ولو فرديك دوميسيل نجيك سيدرا
1: يجيك دوميسيل ومن بعد كي يجي الحريف تقول له عنا هكا وهكا وهكا وهكا وهكا. معناتها المراقبة تغيير القوانين، معناتها شنو تقترح دكتور للقضاء على الناس هذوما اللي بصراحة معناتها الرغبة في ربح الفلوس غلبت كل شيء.
5: احنا لازمنا نعرفوا اللي المسؤولية القانونية هي تحت إشراف وزارة الصحة والتفقدية العامة للصحة. في الإطار هذايا النقابة التونسية لأطباء التجميل بالشراكة مع وزارة الصحة والأطراف المتدخلة في طب التجميل من أطباء جلد وجراحة التجميل خدمنا قلنا مع بعضنا على كراس شروط لمراكز التجميل الطبي. فما مركز تجميل حلاقة وتجميل هذاك حاجة، وفما مركز تجميل طبي. وكرة الشروط هذية وعدونا إن شاء الله قريب باش يصدر في الرائد الرسمي. كرة الشروط هذية يتضمن على معايير محددة باش ينظم القطاع وباش يفرق ما بين المراكز الطبية اللي تخضع للمعايير السلامة والمعلومات الصحة والمراكز العشوائية المخالفة للقانون والتي يجب غلقها. دونك التفقدية العامة لوزارة الصحة قاعدة تحاول تتصدى للظاهرة.
1: لا ما لو كانت تصير هذه صحيح حلينا المشكل تولي معناتها بيوضح معناتها وحتى المواطن فهموه معناتها لو كان يصير الفرق هذا ويولي حتى في الكتيبة ما عادش أي حد ينجم يقول معناتها لو يصير هذا بسرعة فإنه المشكل يعتبر محلول بنسبة كبيرة.
5: أنا نحب نطمنك اللي كراس الشروط هذه نتاع مراكز التجميل الطبي طب ما هوش مراكز التجميل نحكي
1: أي. على التجميل الطبي أي.
5: قريب باش يخرج في الرائد الرسمي واللي هو من شأنه باش ينظم القطاع. أما تلمو الظاهرة هذه ولات منتشرة وتلمو مثلا ساعات ما تكونش عندهم إنكزيستانس معناتها ليغال معناتها ما عندهمش باتونت ما عندهمش واحد ويخدموا إكسكلوزيفمون بالمواقع التواصل الاجتماعي اللي حتى باش أنت تعرفهم فين خال وشنو قاعد
3: حتى لادغيس ما تلقاش ولا تلقى حاجة ناقصة لادغيس ناقصة فما بعض اللي سنتر حط لك أدريسة ناقصة معناتها ما تعرفش عليه وين باش تبعو معناتها تبعو يكون
1: سريع هو المراقبة باهية ولكن المواطن يجب يكون واعي فقط
5: لو كان فما نصيحة صغيرة نجم نعطيها للمواطن قبل ما تدخل شوف اسكو فما بلاك نتاع دكتور اسكو فما معناتها تعرف انت البلاصة كي تدخل لها تعرف اسكو فما إطار طبي ولا مركز معناتها مش نتاع
1: هو فما ناس ديجا يبعثونا وعلى الميل برشا على 23
3: واتساب 23513000
1: اي يقول لك السوم ارخص برشا معناتها يغريونا باللي برومو اللي يعملوهم والسوم وبرشا حاجات تخلي المواطن يمشي لهم بسبب الاسعار المنخفضه جدا احيانا مقارنه بالاطباء طبعا يكون مش فاهم وما يعرفش اذا كان نجم يضر ولكن الاسعار هي اللي تجلب اكثر حاجه
5: ما يخفيكش اللي في تونس عندنا السوق الموازية ولا الاقتصاد الموازي حتى في طب التجميل فما ملوغزمان سوق موازية فما دي برودوي اللي معدة للحقن في الجلدة اللي تدخل مش عن طريق المسالك القانونية ما تتعديش على الدي بي ام وما تتعديش على الانسيام اللي هو اللابوراتوار ناسيونال دو كنترول دي ميديكامون ما يصيرش فيها دو بريليزمون وما فماش انتراسابيليتي تو اي مدسان يعمل عملية حقن المريضة في الملف الطبي نتاع المريضة باش تلقى اتيكيت فيها اسم البرودوي الوقت
3: اللي تعمل
5: والريفيرونس نتاعو دونك سي سكون اون ابيل لا تراسابيليتي دونك لي برودوي هذو اللي يدخلوا عن طريق المسالك الموازية بيان سور ما همش باش يكونوا فرد سوم باش يكونوا ارخص والمريض لهنا باش يطيح في الفخ باش يقول مادامو ارخص خليني نجرب اما ما يعرفش شنو الماده اللي قاعد معناتها باش يتم الحقن فيها وما يعرفش شنو هي المضاعفات
3: يمكن دكتور الفلوس اللي باش يربحهم في العمليه هذيك خسرهم بعد دويات معناتها
6: واكثر
3: ودي كونسلتاسيون واضح جدا شكرا لك دكتور يعطيك الصحه على حضورك معنا مشكور على التوضيحات هذه كل دكتور مجدي جريبي واخصائي طب تجميل وزاد امين ميل نقابه اطباء التجميل مشكور على حضورك معنا
1: واضح باش نهد معناتها جايه فاكونس كان ناوي تمشي اعرف لوين تمشي
3: انا شنو باش يعمل بالضبط
1: اذا نجحت شي حاجه صيف سناء اني ضحكت ناهد وهذه مهمه نتحداكم كان واحد ينجم
3: سورتو في الوقت
6: اللي كان باش نمشي نمشي انا وياك
1: واضح يلا
3: نفس المشكل على ما يبدو فما نفس
1: انا عندي مبدا لا لا انا عندي مبدا ومعناتها ما نحبش معناتها مقتنع
3: نكا حتى نيجي
1: لا لا ماكش مقتنع يلا فاصل صغير وبعد نكملوا معكم هذه ميدي ماغ نرجع لكم شويه اخرى ميدي ماغ

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية، الموعد بش يكون مع سالي.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على روكة مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، ساريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: ميدي ماغ، يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماغ على موزايك فام، الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نعملوا طلع على الفقرة المتميزة. ما فاتك شيء
2: غريب،
3: ما فاتك شيء،
4: ما زالك نوفل النهايرين ويرجع لك.
2: لا وحتى مولا الفقره مش هنا، باقي الاشاده بالتميز نتاع الفقره، مولا الفقره مش هوني، غريبه بعد فهمتش عامل له سلاح، نحب نفهمها تيك زايد شنو عمل.
1: ايش يا اخي قلت بالعكس، قلت متميزه في غياب سلاح، باش يوريك اللي الامتياز مش مربوط بسلاح.
2: نعرفوا من داخل،
4: تحاولش تغطي، ما تحاولش تغطي،
1: ما نحاولوش نغطي.
4: تخيل مع
1: خبر كان قالوا ناهد، وانا حبيت نتوسع في الخبر اللي قالوا ناهد. في فرنسا كانت لوح سيجارو من شباك الكهرباء تنجم تتوقف. القانون هذا لو طبق في تونس معناتها النجم حتى في البلاتو هذا
2: في
1: البلاتو هذا نجيو زوز.
4: صحيح
1: احنا الجمعه جاي النجم ونجيو كان زوز، خاطر برشا باش يخرجوا كونجي، ولكن نسمعوا القانون ونرجعوا.
5: La première chose qu'on pense, c'est ouvrir la fenêtre et on jette.
6: Dès qu'on sort de la plage, cigarette, boum, c'est reparti, on est sur la route, oui. C'est tentant de l'acheter, quoi, bien sûr. Maintenant, ça, on y fait attention, hein.
7: Un fumeur sur cinq jette son mégot par la fenêtre de son véhicule. Sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à les dénoncer.
8: Vous avez fait tomber votre mégot. Non, mais vous le reprenez. Vous le reprenez, par contre. C'est pas une poubelle dehors.
7: L'enjeu est immense, de nombreux feux de forêt sont provoqués par ce petit geste, comme dans l'Aude.
9: Dans l'année 2025, il est affiné, on a 59% de feux d'origine malveillante et 6% liés à des jets de mégots. Mais dans les 59%, la malveillance, il n'est pas établi combien sont des jets de mégots pour lesquels l'origine est parfois inconnue.
7: Alors, les opérations de prévention se multiplient.
10: Bonjour monsieur.
11: Bonjour.
10: Vous êtes fumeur ?
11: Oui.
10: Oui. Je vous offre un cendrier de poche.
11: Parfait. Merci, c'est gentil.
10: Il est très simple, c'est un petit outil en fait très simple à avoir toujours avec soi, quel que soit l'endroit où on va. Vous pouvez y mettre au moins 5-6 mégots.
7: Depuis 2020, les peines se sont aussi renforcées. Un jet de mégot est puni de 135 € d'amende, alourdi si c'est la cause d'un incendie, par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de blessé, peine doublée s'il y a des décès. Le procureur de Bordeaux a pris, lui, une décision radicale. Depuis mercredi, en Gironde, tout individu se rendant coupable de ce type d'agissement sera systématiquement placé en garde à vue, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
1: معناتها شفتوا كيفاش العقوبات
4: اللي
1: معناتها الدول الاوروبيه بصفه عامه، راه حتى قاتل روح مادامو ما اعترفش ينجم يقعد 4-5 سنين ويحقوا معاه. معناتها لهنا فما صرامه كبيره، خاطر بلاد كي بوردو كل شيء انتهى فيها. معناتها الصيف نحى المهرجانات وقفوا، الناس معناتها التوريزم وقف. معناتها تعرف بلاد مثلا تدخل في مئات المليارات من التوريزم، تقول لك سنه ما عنديش توريزم، معناتها اضرار كبيره. اما الصرامه الكبيره نتاع ترمي بونت السيجارو، ما نحبوش، ما نعرفش علاش في تونس ما نحبوش نعملوا قوانين بالصرامه هذه، ما نعرفش علاش.
2: معناتها في علاقه بالخطايا نوفل، معناتها راهي الخطايا
1: خفيفه عنا
2: جدا.
1: معناتها احنا هنا احنا تحرق في 60 دينار ولا كذا سهله برشا. معناتها كان جينا خطايا الصارمه وتمشي اس ام اس من غادي لغادي، معناتها كان يكون انضباطنا اقوى. من انه مستحيل واحد فينا ما يشوفش 5 كراب في النهار يحرقوا في ببساطه، وراو ويحرقوا فيه في كياس يبدا جاي يجري من غاد. انا طريق المرسى الناس تحرق فيه نقعد بيت، راهي الكهرباء مقابلتك تبدا في المية تجري. ما نعرفش علاش الصرامه في القانون ناقصه، ما فهمتش علاش، فهمتش علاش ما يحبوش يطبقوها بالصرام هذه، الله اعلم. به نظام الطيبات في مصر عامل بوليميك،
4: فما رجع على الحديث هذا،
1: امراه اخرى توفيت ويعتقد انها بسبب نظام الطيبات. يلا نعملوا تعالى.
12: نظام الطيبات يعود من جديد ليثير عاصفة من الجدل في مصر. منشور لسيدة توفيت والدتها المصابة بالسكري وضغط الدم جرى تداوله بشكل كبير.
13: ما
12: وفقا لصاحبة المنشور توفيت والدتها بعد أن قللت جرعات أدويتها واعتمدت على هذا النظام كبديل للعلاج الطبي المعتمد. ينسب نظام الطيبات إلى الطبيب الراحل ضياء العوضي، ويقوم على استبعاد أطعمة رئيسية والترويج للاستغناء عن العقاقير المزمنة، وكان ذلك سببا وراء سحب وزارة الصحة ونقابة الأطباء ترخيص مزاولته للمهنة وشطب عضويته قبل وفاته. وزارة الصحة المصرية جددت تحذيراتها الصارمة بعدم وقف أو تعديل أي جرعات دوائية دون إشراف طبي مباشر، وحذرت من الاعتماد على الخرافات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
1: واضح. دونك
4: شوفيني نجم يهز، شوفيني نجم يهز كيف تخلي الطب وتخلي العلم وتمشي تتبع فيه.
1: هو كريجيم أغزر الريجيمات الناجحة الكل أغلبها، ما نحكيش على الريجيم الأمريكان هذا اللي في كاس، أغلبها فيهم راهو تجاوزات طبية كيما الليبر بروتيني، معناتها أنك تاكل كان البروتين معناتها صحيا مش صحيح، اما ما يضرش كيما يقول لك نحي الدواء، لا يجي يقول لك نحي الدواء ونحي كذا، معناتها تتبع اي ريجيم تحب عليه
4: وانت عندك امراض مزمنه.
1: ولكن اقعد بالدواء نتاعك، علاش ينجح بالسرعه هذه جهين رغم الناس اللي قاعده تنقد فيه؟ ما نعرفوش المراه مات بالحق ولا لا، طبعا
2: تمام انا ما نعرفوش، اما راهو الناس فقدت الامل وتلوج على حل باش تعيش من غير دويات، باش ما تقعدش مرهونه في باكو ودواء. ما نعرفش اذا انت بق نفس المثال كي نعيشوا نحن في تونس وفي مصر ولا لا، اما كي تعطي امل تقول راهو كي تبع النظام هذايا راك تنجم تبرع 100%. زيد فما ناس خرجت وحكيت على التجارب نتاعها وقالت اللي هو مشي معاهم ونجحوا. انا مش كيفاش تصدق، انا كيفاش انت تبطل دويك من غير ما تستشير طبيب؟ اي نظام في العالم، اي نظام غذائي تنجم تجربه، اما مش بالضروره تبطل دويك. معناها ما تبطلش دويك، جرب نوعيه الماكله تاثر عليك بالبيه تاثر عليك بالخايب، اما مش مقبول انك تقص على الدواء نتاعك من غير ما ترجع لطبيبك، من غير ما تستشير، ما تنجم تلقى روحك في كوارث.
1: جوستومون معناتها
2: مشكله في الدواء هوني مش حاجه اخرى.
1: ونجح

0: كهو هذه الفكرة معناها الفصل.
1: والدول المتقدمة والدويات يمشي ويصعبوا فيها معناتها في دولة أوروبية حتى دوليريوم بالطبيب ولا معناتها صحيت باش تولي تاخو أربع حرابش راسك كهو معناتها والباقي كله بدا من استشارة الطبيب. فودير كو في الدول المتقدمة طبيب ليش بالأسيرونس معناتها خاطر ما تنجمش باش تاخد وراس تمشي طبيب 60,000 معناتها البيجي
2: عندهم لي كونسلتاسيون اللي فما برشا برشا حاجات
1: اي معناتها ماديا
0: النظام نتاع التأمين كله
1: ما هو ماديا مختلف. انت كي تستبرد يقول لك شبيك ما جيتنيش خاطر ما نحبش نجيك ندفع 60 دينار باش تمد لي هاو كاش نعملوا ناخذ نفس الدواء المره فايته كان ما نجحش وقتها نرجع لك معناتها باش ما نحسبوهاش ماديا اي لانه في في في دول متقدمه سبيطارات هي اهم ما عندهمش دي كلينيك كلها سبيطارات والسيرفيس وكذا معناتها باش نفهموا زاد ما نجمش ندفع 60,000 ولا نمشي طبيب نشد الصف عزيز عثمان ولا في سبيطار 3 4 سوايع باش يجيني طبيب باش نقول له مستبرد معناتها يلزم نكونوا في وضعيه معناتها الدول اللي متقدمة نقول لهم هي الصحة مجانية التعليم مجاني والشغل في في وقت ولا فاصل. تقلقني برشا الفقرة جاي إن شاء الله يا ربي يجاوبوا صحيح باش واحد معنويته ترتفع يلا فاصل ونعود.
3: ميدي ماغ بوبليسيتي كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Mouraï et le Pesta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Midi Mag.
1: رجعنا لكم في ميدي ماغ يلا نمشي نمشيو للكويز. كويز
0: كارك سمعي المهزلة
4: مهزلة في الأسئلة ولا في
1: الإجابات يلا باش نبداو بالأقوال والله باش نسأل برشا فقرة الأقوال مهمة لأنها نختار أقوال تاريخية أثرت في البشرية معناتها باش نقولكم أول قولة من المفروض ناهد تجاوبوا صحيح من المفروض لدي حلم I have a dream وقتاش قالها
0: ذي عادة
2: عندي
1: لا من الكادر
2: في الديسكور ديسكور
1: في الأمم المتحدة عام 63 في واشنطن صحيح I have a dream يلا الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف نفسه
4: إذا بش... هذا.
0: اسمع تينا شوية إيش بيك ماش نعطي مقترحات
1: لا مش نعطي كحتم لا خاطر I have a dream نجم مش نعطي كحتم
0: لا صحيح I have a dream معك
1: ولا كينيدي تشيرشل ولا روزفلت
2: أنا أقول روزفلت فرانكلين روزفلت
1: جهن
4: كينيدي لي أما الاثنين بالزهر
1: علاش كينيدي لي
4: مدام حسيت مش ما ينتبهش
1: تفرجتوا مرة في دوكيومنتير على كينيدي كش العائلة أجيال كل قتلت حاجة غريبة معناتها حاجة غريبة
0: روزفلت
1: فوالا في خطاب تنصيبه عام 33 في أمريكا من القائل كان ننطقتها بالغلط مش ننطقها باللغة أجنبية
0: من فك عليك علاش تحط في الموقف هذايا
1: لحظة صلحوا لي اللي باش تعرفوها فيني فيدي فينشي
2: فيني فيدي فيتشي
1: فيني فيدي فيتشي
2: فيدي
1: اي تكون خالها صلحتي
0: تصلح معنا
2: جوليوس سيزر
1: فوالا
0: صحيح
1: فوالا انتصر في معركة
2: جيتو ريتو انتصر
1: اي
0: بيان سور خاطر عنده علاقة نعرف علاش يعرفها معنا منين
2: لا خاطرني مغروم بتاريخ
1: اي ريت ريت كيفاش
0: وشنو اخر بخلاف تاريخ روما مغروم بيه
2: الجمعية
0: صحيت
1: فوالا
2: ذكر يا حبيبتي
1: سندوره باش نقعد في الاقوال المشهوره جهين تفيق معي شويه من فضلك من القائل تو بي اور نوت تو بي اسال جهين
4: من القائل نهد
1: شكسبير لحظه تي تو تسال في نهد واضح يعرف ويليام شكسبير في مسرحيه هاملت الشهيره معناتها تو بي اور نوت تو بي جمل مشهورة وذكرى الذكرى بتاعنا هي اللي
0: بين
1: المستحيل لا شيء impossible is nothing من قالها بولي مايكل جوردن ولا محمد علي كلاي
0: كلاي
1: كلاي ولا من

0: تصريحاته اللي ورات الثقة الكبيرة في روحه في الستينات والسبعينات.
1: كنت تقوم الصباح تتفرج في
0: اي نصبحه من بعده هو زيد كنا نصبحه حتى جيت فترة في تونس بوعلي
1: احنا مخبش عليها الفترة دي كما يحكي ولنا عليها
2: راعي الفرق في السن
0: ليه
1: كل كنت تقوم تصبح
0: بلكي ركز معي كانوا فما بوكسرات برشة توانسة بعد معناتها في الثمانينات والتسعينات برشة بوكسرات نصروا لهم من بعد فجأة ما عادش البوكس ما فهمتش كيف نتغرموا بحاجة من بعد فجأة ما عادش نجموا فلا لقد هبط النصر
1: The
0: Eagle has landed. من قالها معناتها لحظة في هذوما الكل أقوال في لحظات ولا مراحل تاريخية كي نقولها لكم تو تتذكروا جملة شهيرة في وقت انتم ما عشتوش ولكن الوقت اللي صارت فيه عمل لحظة ما تتكلمش عمل حاجة عمري ما صارت في تاريخ البشرية وما عودتش صارت بالكل لقد هبط النسر مثلا نيديا شنو ما
2: منعرفش
0: شنو حاجة هبطت في بلاصة أول مرة في تاريخ البشر نهد
1: في علاقة بالفضاء الإسباس أبولو
0: أبولو 11 وقت اللي هبطوا على سطح القمر عام 68 دونك أول مرة واللي قعدوا يكذبوا فيها التوالي
1: نظرية تذكم يوفيه وشره
0: فوالا يلا نمشي وتوا للأجوبة والأسئلة اللي نقطة قوتك أنت جهاد
2: نعامة كيكالون رقبة النعامة وذوكم
0: يلا
1: صحيح في البارتي الأولى شو محلاك
0: صحيح أم لا باش نسأل توا بالواحد بقى جهاد هل صحيح أنه فرس البحر الذكر هو اليولد مش الأنثى
3: والله ما نعرفش كيفاش جي البالي
0: صور روحك كنت تضحك
3: ما جيش البالي حتى باش نسأل السؤال وما دام انت قلته معناها صحيح ظهر
0: لا راني نجم نهرب
3: نجم تتحايل
0: نجم نهرب بيان سور كيما فوالا معناتها خمم شوي
3: فرس النهر هو
0: ذكر انثى ما تعريف الذكر والانثى فيه استثناء بتتري ناديه
2: قالت
0: ناد
1: أوكين إيدي
0: عرفتوا قلت كلمة ساتة متاع أوكين إيدي راك في حصة ماكش في الشارع عرضتك كاميرات التجول باش تربح 200 دينار
1: البدل جيبتي
0: صحيح
1: حتى فكرة
2: صحيح
0: أي الذكر متاع فارس النهل هو اللي يحبل هو اللي يولد ما تزيدوش تسألوني أسئلة أخرى لا ما تسألونيش
1: موجود عند عديد الحيوانات
0: نعرفه ما نحبش نجاوب ادخل جوجل أعرف به نادية
2: أيوة
0: هل صحيح أن الزرافة تنجم تنظف وذنيها بلسانها؟
2: في ذلك الظرف
0: أي واحد يسأله سؤالي خرج لسانه مش فيخلط الوذن ولا
2: لا ما تنجمش
0: ما تنجمش ناهد
1: لا تنجمش
3: هل غلط؟
0: صحيح
3: اللي هو غلط
0: لا إنها تنجم تنظف وذنيها بلسانها
3: يعني رقبتها تشيل لسانها تشيل
0: ايه نحكيو على زرافة اللي هي أنثى ولكن زرافة تقعد به اخي فما زرافة ذكر
2: اما نفك عليه من هالأسئلة نوف
0: زرافة ذكر شي اسمه زروف فما ليه بالحق
2: نتصور فيه شنو هو معنى
0: ذكر الزرافة
2: ذكر الزرافة
0: اكتب زرافة ذكر ما به به
2: ليه ما نحبوش نخوض فيهم المسائل ذي رام فيها كماني
0: النعامة تدفن رأسها في الرمال يا ناهد عندما
2: أسأل جيهان
0: لحظة عندما النعامة تدفن رأسها في الرمال عندما تشعر بالخطر صحيح ولا غلط؟
3: هل صحيح الخطر أو الخجل وأنت تتقلق نش تعملها
0: شنو خجل يا أخي حيوان يحشم هو
3: يحشم حتى الحيوان
0: شنو يحشم؟ أعطيني حيوان يحشم مثلا شنو يحشم؟
3: كلبي يحشم كيعمل عاملة مثلا
2: لا مش صحيح
0: لا ناحية تليفوني
2: لا ولا نشوف في ذكر الزرافة
0: شنو اسمه
3: ذكر الزرافة
2: لا يوجد اسم خاص ومحدد لذكر الزرافة في معاجم اللغة العربية الفصحى وغالبا ما يقال له ذكر الزرافة ولا
0: ترى هلوش بالسوري
2: بيه ما قلتكش
0: بالعربي لا بكشي ذكر
2: حكيت الواحد مش صحيح مش صحيح مش خاطر كتابة راسها
0: إشاعة ما تفنش راسها لأنها كذا وكذا
2: مش بالحق بيه نشوف وقت لي
0: هل صحيح أن الكونغورو يا ناهد والله بالحق أنا بدي رأو نتعلم فيه مش ضد أن الكونغورو لا يستطيع المشي إلى الوراء يقدم برك
2: بالفرنسية يا نوفل بشنجار سمحني على فضل زرافة فضل. ذكر الزرافة عنده اسم اسمه توغو بالفرنسية T-A-U-R-O-A-U معنى كما
0: وذكر
2: كما
0: البقرة
2: تشنو وتاو نخدو
0: مش اسمه توغو
2: بالحق بالحق
0: اسمه الفاش ذكر الفاش شنو بالسوري مش توغو هذا
1: انت دخلت معه في اللعبة هذه
0: مش لعبة
2: أوتوك اسمه
0: كذا. يخي تغوم به به. نرجع للسؤال ناي ناحي التليفون. هل صحيح أن الكونغورو لا يستطيع المشي إلى الوراء؟ نادية ناحي التليفون. هل هل صحيح أن الكونغورو من جمشي واخر يقدم فقط؟
2: اي صحيح شوف شنو
3: هو اهم حاجات اللي حكيوها على الكونغورو كيفاش يربي ولده كيفاش ينجم يقف الغروسيس في فتره من الفترات ويعاود يرجع للنمو مره اخرى
1: اما السؤال
3: يتعاركوا
0: بيناتهم نتذكر في الناسيونال جيوغرافي كريتشي كونغورو يمشي بالتوالي صحيح كونغورو ما ينجمش واخر يقدم الى الامام فقط هل صحيح نادية انه رواد الفضاء كما بولو 11 وقت اللي يبدأوا في الفضاء يزدادوا طولهم قليلا يطولوا
1: يا صح
2: اي صح
0: كاو جاوبني
3: يتجبدوا
0: انت يعني قاعده تحكي على مشاكل عائليه من غير ما تشعر لسانها طويل يتجبدوا
2: صافي
3: نفهم عليها عمق الاسئله وعمق الاجوبه
0: صحيح صحيح يطولوا شوية خطر في الفضاء
3: أبي قل معليش
0: كيما كي كي كي تركب في طيارة 6 7 و 8 سوايع تنحي صباطك كي تجيب تلبس صباطك أصغر عليك لأنه سقيك قاعدة دونك الدم
3: يتجمد وتدر يمكن على خطر في الفضاء فمن جاذبية يكون الجاذبية عندها تأثير على الطول هذيك علاش كي
0: يلا أول كأس عالم شفناها كولور نعم تفرجنا فيها بالألوان نادية تنحي تليفون
2: مش نكتب لك حاجة في فيلي نقولها في المباشرة
0: لا أول كأس عالم بالألوان وقتاش تفرجوا فيها العالم
1: مكسيك
0: العالم 74 مكسيك وقتاش
1: 76
0: لا 78 فما 74 و70
2: عاود قديش فما
0: عام 70 عام 70 به نمشي للفيل هل صحيح يا جيهان أنه الفيل هو الحيوان لحظة هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع القفز ما ينقزش
3: ما ينقزش هو أما الوحيد ولا ليه منعرف
0: الحيوان الوحيد اللي ما ينجمش ينقز
3: فرس النهر ما ينقزش زيدا
0: لا ينقز
3: باو اي في وسط الماء ما نعرفش
0: نادية رو ما نعرفش هذه ما يجيوك
2: نعم أملي نتصور أنه الفيل ينجم يكون الحيوان الوحيد اللي ما ينقصش
0: هو في الراب التونسي الفيل يطير
2: الفيل يطير
0: طيب أغزر فرد وقت خمام ناد
1: صحيح
0: صحيح الفيل هو الحيوان الوحيد اللي ما ينجمش
2: ينقص ما يطير
0: الإنسان يحلم قديش تعدي من معدل البشر اللي عيش 72 سنة قديش يعدي من عام في حياته هو يحلم
3: يحلم هو فيقة
0: لا يريقت لا فيقة كيكا نضيعه
3: قديش يعدي من عام
0: هو يحلم هو ثلث حياته يعديها النوم قديش من ساعة
3: ثلث حياته يعديها نوم 25% من حياته يعديها يحلم
0: لا لا لا عاد ليش أعطيني بالسنوات شوية سنوات
2: عامين أوكي. عامين هو يحلم
0: أكثر شوية
1: خمسة
0: ستة سنين ستة سنين من حياته هو يحلم وبقية حياته محصورة اللي حلمته ما تحققت
3: حتى فيق يحلم
0: هل صحيح أنه الأول واحد اخترع ريفاي كان نجم يحط على وقت برك وقت برك وقت برك ما نجمش ما نجمش واضح باهين مش ثقافنا شويه معناتها انك تروح تقول لولدك راه الفيل ما ينقزش مش تبان متثقف
2: وتقول له انه ذكر الزرافه اسمه توغو
0: وانه الكونغورو يقدم برك
2: حلو
0: لا اما التورو ما فهمتهاش تراه باللي هي ذكر التورو التورو مش حاجه
2: مسيرش تفضل اسمع انا في النجم نحكي على واتساب انه ينجموا يبعثونا على الموضوع نتاع غدوه هذاك شكون باش
0: نقول تفضل
2: نجم نقول بربي الناس اللي تسمع فينا نجم تخلي تبعثوا لنا مساجات على واتساب اللي نتاع موزايك اف ام دونك رقم 23513000 كان تحبوا تحكيوا على تجارب نتاعكم بالنسبه كان مشيتوا في نوزل اللي تلقاو فيهم الداي باس. اش معناتها؟ معناتها تمشي نهار تخلص مونطون معين تعدي نهار من غير ما تبيت وتروح. تحبوا تشاركونا تجارب نتاعكم تنجموا تخليوا لنا مساج على واتساب موزايك اف ام 23513000
0: فوالا. معناتها الناس اللي تمشي فوالا
2: تمشي للوتلة جوز تعدي نهار وتخلص فما الداي باس.
0: معناتها الترو هو الثور.
2: ليه عادي ما انا وفي التو نلعبو حاب نعطيك
1: نثبتوا فيها بعد الميسيون.
0: ليه معناتها باش
2: بيا هو
0: ترو كيش تكتب انت الثور
2: قبل اقراني هذا قرالو خاطر مش مصدقني يذول لي التشكيك
1: اي تو
2: وزيد يتميز بانه
0: والترو هذيك شنو ذكر البقره
2: تسميت نفس الاسم الزوز
1: سير راهو
0: ما تجيش ترو ذكر الزرافه والبقره تشبيكم راهو فما خطا جهين
3: نعم في غشاش اخرى
0: اي ما ترو ما شنو يخي ترو والثور ولا لا
2: صحيح
0: برج الثور يعني برج الزرافه
2: بقى شنو نعمل معناتها كي هو اسمه هكا شنو نعمل احنا تو شنو نعمل
3: شنو يسمى البيبي نتاع الزرافه
0: ليه ليه لو جن على الترو احنا
2: ما حق ما شنو فادك معناتها يقول لك زيد حتى التاي نتاعو اكبر من المراه الزرافه وعنده قرون هذاك كيفاش يتفرقوا اغزر لهم القرون شوفهم مش كيف ما
0: اي اما الترو هي الاشكال به امين قرا عندك اربع سوايع القنا ذكر الزرافه شو اسمه
2: تعبنا
0: سليم واضح بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس منو يعطيك صحه بلاكي يعطيك صحة جيهين شكرا لك ناديا ناهد شكرا خليل ونتقابلوا احنا غدوة في حلقة جديدة في لمين ميدي ماغ
4: ميسيتي شوك الصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل غطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل والابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذية اخرى الريكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام
5: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلة توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ليزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
6: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس ب 2200 رياكتور بوش يور ليميتس
7: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي جنوبا المهرجان في فول امور جمارك مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
8: يا بابا حي يا بابا عفور يا بابا يا بابا حي يا بابا ارد السوش
7: والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشاق النوبة المهرجان في فول امور جمال انفو اي ريزرفاسيون 22 09 09 09 تسكرتي.ان ولا على ابليكاسيون ايجا بمساهمة موزايك فام
9: راديو موزايك فام تونس الأخبار
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بلدية قفصة تعلن عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها قدمت شكاية عدلية في حق صاحب محل تجاري يقع وسط مدينة قفصة تعمد اقتلاع شجرة مغروسة بالرصيف أمام المحل في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء. وقام صاحب المحل بعملية الاقتلاع وتبليط المكان دون ترخيص حسب ما وثقته الصور التي نشرتها البلدية، وهو ما أثار ردود فعل منددة بالحادثة. رئيسة مكتب أوروبا المبدعة بتونس هيفاء جبستو تقول أن عدد المشاركات التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية تضاعف 3 مرات منذ سنة 22 و2000 إلى الآن، مشيرة إلى قبول 3 مشاريع إبداعية تونسية كبرى خلال سنة 26 و2000 رغم أن الترشحات ما زالت مفتوحة حتى الآن. وجبس توضح أن طلب العروض المفتوح للسنة 25 و2026 تضمن 69 مشروعا ثقافيا، منها 26 تم قبولها، بينما تم إيداع 72 ملفا في 3 مجالات إبداعية مختلفة لسنة 24 و2025، حظي منها 25 مشروعا بالقبول.
11: هو برنامج أوروبا المبدع فيه عدة opportunity، عنده ثم إمكانية متاع ديزابيلا بروجي ديزابيلا كانديداتور اللي هما مشاريع مختلفة. مثلا في مشروع الكوبيراشن اللي هو التعاون الدولي، السنة صبينا 31 دوسي، تخذوا منهم 3 دوسي كبار فيهم دي بيجي كبار منهم، هذا بالإضافة اللي البروجي اللي هما مازالوا متواصلين متاع السنين اللي فاتت، مازال عنا 10 مشاريع مازالت في صدد الإنتاج تمويل أوروب كرياتيف. لابل متاع الموبيليتي أرتستيك اللي هو أقرب للشباب التوانسة والشباب والفنانين في 41 بلاد، بعد الحملة اللي عملناها، عملنا حملة في تونس الكل 22 ولاية وفات في 10 مدن، عيطنا لهم استدعيناهم، دونك هذي رينا الامباكت متاعه في أنه العدد متاع المشاركة مقارنة بسنين الفارطة ضرب برسك في 3، على خاطر بين 22 و25 تصبوا 72 دوسي أكهو، خذوا منهم 25 بروجي متاع موبيليتي. في الابيل الوحيد اللي مازال اللي تعمل 25-26 الاخرين 3 ابيل، هذا ابيل بركة تصبوا 69 بروجي، تاخذوا منهم 26 بروجي، دونك 32 شخص تونسي باش يمشيوا يعملوا دي موبيليتي.
10: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى بذل جهود دولية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربه على لبنان والانسحاب من الأراضي المحتلة. موقع سيمافور ينقل عن خبراء أمنيين قولهم أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تستمر لأشهر، حيث أدت الضربات الجديدة إلى تعطيل الهدنة الهشة وتوسيع نطاق الصراع. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدى ساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
12: الأولى في تونس.
13: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
14: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: اريدو، طور عالمك.
16: سبور اكسبريس.
0: مرحبا بكم لاعبين الترجي، رجعوا من البارح للتمارين اللي تتواصل في البارك بي بعد فترة قصيرة، بعد فترة راحة قصيرة من العايدين نلقاو لاعب عادل بالطيب. أيضا تم العدول لفكرة القيام بتربص خارج تونس، وتم برمجة عدة مباريات ودية ضد اتحاد كرتاج باش تكون غدوة، أيضا ضد الحزم السعودي ضد سان بيدرو ومستقبل المرسى. من جهة أخرى انطلقت اليوم عملية بيع الاشتراكات. لاعبية النادي الصفاقسي يختتموا تربص سوسة بمباراة ودية باش تكون اليوم بدايم 5 متاع العشية ضد اتحاد كرتاج. أيضا شباب العمران يواجه اليوم وديا النادي البنزرتي في مركز التربصات في عندراهم، الماتش مبرمج مع 4 متاع العشية. مستقبل مرسى أعلن تعاقده مع قصي معشة لاعب الترجي التونسي بعقد مدة 3 مواسم بعد نهاية تجربة معشة مع الترجي. نفس الشيء بالنسبة للثنائي الترجي ريان الحمروني وياسين بوخيس، أمضوا عقد ب3 مواسم مع مستقبل المرسى. في الأولمبي البيجي تم انتداب متوسط الميدان محمد أمين بن عمار. في كرة السلة تم الإعلان على المدرب الجديد للنادي الإفريقي والألماني أندرياس فاغنر لتدريب الفريق، واللي فاغنر سبق له قبل تدريب النادي الإفريقي. كانت هذه في نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت زي كفا ما قلنا. خليكم مع مين في أكتر وقت.
17: sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
13: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
14: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
15: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فام.
1: مساء نور، مساء الخير، على السلامة، مرحبا، طريق السلامة إن شاء الله بإذن الله ليكم الكل، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وإن شاء الله نوصلكم سلامات حتى للديار نتاعكم، خرجتم الخدمة بإذن الله إن شاء الله موفقين، إن شاء الله تبحيرة ممتازة لقصد ربي مشي البحر إن شاء الله بإذن الله، غطسة ممتازة إن شاء الله ربي يحميكم الكل. أميمة مساء نور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: الحمد لله في فورمة أميمة.
2: خير. لاباس.
1: أكربست لي مريول فيه لا. طول السلام عليكم لا. عفوا عباد مسبقة ليه ما وما يمل يوم سبقة ليه
2: تحبنا full sentence
1: صحيح تحبنا نحكي ومعتها فيها وعليها شنو بش نقوله
2: لا
1: صحيح فلا كرش مريول فيه ليه ده اليوم يا جماعة على 23 513 ألف تنجموا تشاركوا معنا من توا كان تبعثون على واتساب. اليوم أميمة باش تحكي لنا شوية آخر على شنو؟
2: باش نحكيوا على التجارة الإلكترونية في تونس بين المصداقية والتحيل بين العباد اللي قاعدة تبيع في دي برودوي على لي ريزو سوسيو وحال على الإنترنت. هل صادفتوا إنه مرة شريتوا حاجة وطلعت مش هي، مش كيما في التصويرة ولا مش كيما الفيديوهات اللي قاعدين يهبطوا فيهم، ولا الحمد لله إنه أموركم واضحة قد ما تشري وجاكم باهي وتلقاو لي برودوي هما بيدهم؟
1: أنت جربت التجربة ذي ولا قبل؟
2: أي برشا ديما نشري.
1: شنو كانت النتيجة؟
2: الحقيقة بوغ لو مومون لاباس.
1: الحمد لله لاباس. أي أحمد ربي.
2: الحمد لله هاني قلت الحمد لله.
1: خاطر جينا المهم معناتها لا أنا لا ما نجربش أنا ضد من. أنا شوفها بعيني وشوف وشوف معناتها قطوس في شكارة معناتها.
2: إي مش قطوس في شكارة أما كومنت تشوف معناتها.
1: من دي سيت معروفين أي أما من كي يبدا مهبط بيبليكاسيون على فيسبوك الحق تاع ربي لا.
2: هما دي باج. أما كومنت هكاك حتى دي باج يتحايلوا على عباد وبعديك ما تلقاهاش أصلا.
1: كنت عندي فكرة نتاع مشروع، كان واحد يسمع فيا توا يحب يولي لاباس عليه في الشهر هذا عندي.
2: كنا نحبوا نوليو لاباس عليه.
1: عندي فكرة.
2: أعطينا.
1: تطلب رأس مال صغرون وبرشا وبرشا تجربة في مجال معين.
2: باهي.
1: مروحة روشارجابل. فنتيلاتور ريشارجابل
2: الميني فنتيلاتور
1: لا مش ميني جوستومون لا الكبيره هذيك بكل وتكون فيها باتريه تشارج القصان الضوء معناتها تنجم تصلح
2: حكينا عليها المره الاخرى
1: اللي هي وفات معناتها
2: ما عادش موجوده
1: دونك كان فما شركه تونسيه بيع لكم الفكره بلاش
2: هاك بعتها سيف
1: فهموا علاش لا جوستومون خاطرنا قاعد نحكي هكا باش ناخذ مثال ولايه تونس توا الضوء مقصوص على انا سفاري على باب الخضراء بعد تشوف كمان نلقى الليستة مش كي العادة برشا على كارتاج درمش على كارتاج حنبال على كارتاج محمد علي كارتاج بريزيدانس كارتاج ياسمينة مع تقريبا كل سنترو فيل في لفايت الشرقية اثنين مقصوص عليها الضوء حي تحرير حي زهور حي ابن خلدون حي ابن سينا منازه ما عنديش معلومة الحق جمرت فيلاج مقصوص فيها الضوء تقريبا راك تشوف معناتها تونس هذا ولاية تونس أكاورة معناتها فما 54 بلاصة توا في الجمهورية مقصوص فيها سيدي حسين السجومي مقصوص الضوء الوقت هذايا حي التضامن مقصوص عليه الضوء المنزة 5 جردان المنزة 1 جردان المنزة 2 مقصوص فيهم الضوء بالنسبة للوقت هذايا معناتها ما مازال سكرة الجديدة مقصوص فيها معناتها برشا
2: بلايص
1: 54 معناتها بلاصة مقصوص فيها الضوء ان شاء الله قيلوله ممتازه دونك المراوح خمو فيها المراوح راهي تنجح راه
2: على القصن هذا وي تنجح على الاخر
1: على الاخر اخذوا معنا شويه اخر ان شاء الله مع صديقنا مراد الجويني نشوفوا وين فما سيركيلاسيون وقيت هذا
0: بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العاشر مساء تعليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
3: تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلل حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلوسيا تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على مزيكا فام.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
4: صديقنا مراد الجويني، ماضي ساعتين و 13 دقيقة. مساء نور، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا أمير، مرحبا بصوت كيف وكل اللي يسمع في مزايكا فام.
4: ربي فضلك مراد يا باهي، لقيت هذايا وين موجودة ذروة السيركولاسيون؟
5: لقيت هذايا أمين الذروة نتاع السيركولاسيون لاحظوها على مستوى مدخل سيدي بوسعيد، خصوصا على مستوى سارع 14 جانفي، كذلك على مستوى سارع الحبيب بورقيبة، نفس الشيء على مستوى سارع الجمهورية، واحنا داخلين إلى ساحة داخلين إلى المرفق بلا هي على مستوى حي السلامة، نفس الشيء بالنسبة لعين زواج، واحنا مسكين معناها بالطريق الوطنية رقم 9 داخلين إلى البونيونوك بلا كيف على مستوى محول سكر كيف اللحظة حركية فيها كثافة مرورية، نفس الشيء بالنسبة لوسط العاصمة على مستوى سارع ولاد حقوس سارع باب سيدي عبد السلام، واحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون، وفي المقابل من ساحة القصبة واحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون عبر سارع 9 أبيض بين القاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نحن في وسط العاصمة على مستوى سارع المنجسلين سارع الجزيرة سارع باب المانا، كذلك على مستوى باب جديد تو لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، نفس الشيء بالنسبة لسارع جمال عبد الناصر واحنا جايين من بورد فرونس. في الحال ما نسير سارع حبيب بورقيبة على مستوى المحول واحنا ماشيين إلى سارع تركي وإذا الحركة فيها الكثافة في الجولان، وتتواصل الحركة هذه إلى حدود الوردية ثم بعد مدخل المروج واحد وكذلك مدخل المروج اثنين وين نلقاو الحركة فيها الكثافة في الجولان. طريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور على مستوى محول سانغوبا على مستوى ميجرين، كذلك على مستوى سيدي الجيك لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية، شيء زي اللي طلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه بطبيعة الحال التخفيض من السرعة إجباري خصوصا في بعض المفترقات اللي بطبيعة الحال تظهر لنا اللي هي معناها تصنيع فارغة ولكن في الأخر نتاعها بالكل باش نلقاو شوية من بوتياج، دونك ناخذوا الحذر نتاعنا ما فيش شك زاد نبعد على كل ما من شأنه اللي باش يسد التركيز نتاعنا أثناء السياق، نخليو روحنا كونسنتري على الكونديت بطبيعة الحال ردوا بالنا زاد كذلك على السيارة اللي هي بتقودنا من مكان إلى آخر، ماذا بينا زاد نثقبوا ديما العجلات معناها الضغط نتاعها نثقبوا المال تاع الرادياتور بطبيعة الحال قبل ما نخرجوا الصباح ماذا بينا نثقبوا الزيت نتاع الموتور حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة، ما فيش شك اللي يجينا نذكروا على مستوى الإفراط في السرعة والمقاتلة هذه اللي هي في الحقيقة معناها حتى على مستوى الإحصائيات أمين قاعدة تخلفنا في أكبر ضحايا على مستوى طرقاتنا ولا سيما معناها على مستوى الطرقات الوطنية وكذلك طرقات السيارة. نزيد نذكر اللي السرعة هي المحددة ب 110 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات السيارة وكذلك على مستوى الطرقات الوطنية وبعض الطرقات الجهوية محددة ما بين 70 و 90 كيلومتر في الساعة. نبعد على عامل المجازفة، نبعد على السياقة اللي هي بطبيعة الحال تنجم توصلنا إلى ما لا يحمد عقباه من خلال المجاوزة الممنوعة اجتياز الخط المتواصل بطبيعة الحال زاد ردوا بالنا في عملية المجاوزة قبل المجاوزة أثناء المجاوزة ثم بعد المجاوزة وقت تفرجوا إلى السبيل الأيمن حتى تكون السياقة بتاعنا آمنة بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة للي يشاركونا في استعمالنا للفضاء المروري. إن شاء الله النصائح هذه تفيد اللي قاعدين يسوقوا توا، نتمنى لهم إن شاء الله أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
4: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله أسعد الأيام في الأمان.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
1: أمين بانك le partenaire de votre succès.
2: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
4: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غيّر أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسا 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
5: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: كما كل عام وكل صيف، تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرت الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال العائلة.
8: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة 24 طابع فرماج فوندو التارتيني دو لا مارك كارفور 6990 في عود 7490.
9: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متل عشية على موزايك فم وميتهو.
1: مباشرة مع دوات نيراز الجوي أخونا حمزة. مساء نور. مرحبا.
2: مساء الفل والياسمين خويا مين لي. تحية طيبة ليك وكافة مستمعي موزايك.
1: إن شاء الله تلقى سلامة ليك وإن شاء الله ولكل أصدقائنا المستمعين اللي خموا. يمكن نقول لك اليوم الحمد لله مفرشكة شوية في تونس العاصمة ذولي في حدود 32 ذولي اليوم
2: 33 درجة. لا بالفعل هو يتواصل هبوب النسائم الشمالية تقريبا بأغلب جهات البلاد واللي ساهمت بصفة ملحوظة في تلطيف الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى المعدلات العادية لشهر جويلية. اليوم نتوقع حرارة قصوى تتراوح أعلاها بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 إلى 39 درجة ببقية الجهات، توصل إلى حدود 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي بالتحديد جهتي البرمة وكذلك برج الخضرة. وبالنسبة لحالة السماء تكون هناك بعض الغيوم المرتفعة ويكون طقس مغيم جزئيا تقريبا بأغلب الجهات، ممكن تتكاثف أحيانا السحب بالمناطق الساحلية الشرقية بالتحديد جهة الوطن القبلي وكذلك جهة الساحل، مع توقعات بنزول بعض الأمطار اللي تكون بكميات ضعيفة وتكون متفرقة. بالنسبة للبحر سيكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالسواحل الشمالية. البحر بالنسبة للسباحة ستكون مسموح بها بأغلب سواحلنا الشمالية بداية ولا انطلاقا من شطوط البرقة مرورا بشط الزوارع، كذلك شطوط بنزرت إلى خليج تونس، وصولا إلى قربص حتى قليبة الهوارية، كذلك حمام الغزاز، كلها البحورات تعوم اليوم إن شاء الله. بالنسبة للسواحل الشرقية من خليج الحمامات سواحل جهة الساحل ومرورا بصفاقس قرقنة وصولا إلى جابس جربة جرجيس، البحر يكون متموج إلى مضطرب، السباحة ممكنة مع ملازمة الحذر واتباع الأعلام اللي يحطوها الأخيان التابعين للديوان الوطني للحماية المدنية. وبالنسبة للغدوة إن شاء الله يتواصل إجمالا طقس في استقرار مع تقلص في سرعة الرياح، وبذلك البحر يكون إجمالا قليل الاضطراب بكافة السواحل، والسباحة تكون مسموح بها تقريبا بكافة السواحل غدوة مع استقرار في درجات الحرارة غدوة مقارنة باليوم باستثناء أنها ممكن تشهد ارتفاع طفيف بالمناطق الداخلية. بالنسبة لنهاية الأسبوع يومي السبت والأحد إن شاء الله ما فماش تغيير يذكر في العوامل الجوية باستثناء أنه درجة الحرارة بشهد ارتفاع طفيف مقارنة باليوم بمعدل درجة إلى 3 درجات تقريبا بأغلب الجهات. هذا الارتفاع ما هوش باش يكون ملحوظ وإلا محسوس، بالعكس باش تكون حرارة صيفية عادية تكون فهمتني في المعدلات العادية إن شاء الله لشهر جويلية خاصة بمناطق الساحلية. المناطق الداخلية ممكن تشهد ارتفاع طفيف ويتجاوز المعدلات العادية لشهر جويلية بدرجة إلى 4 درجات تقريبا، لكن نطمن المستمعين أن ما فماش مؤشرات نتاع موجة حر جديدة وماناش باش نعودوا لدرجة الحرارة المرتفعة اللي شهدتها بلادنا في وسط شهر جويلية.
1: سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هكا سعد الأيام في الأمان.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متل عشية على موزايك FM.

0: افتروورك كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
1: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
3: شوية ساعة تنفسوا مليح خاطر اليوم بالرسمي نهير مهبول بالرسمي اليوم نهير بإذن الله باش تشوفوا فيه برومو ممتاز

0: جعفر اسقانس المهدية. درجة الحرارة فيها من 29 31 درجة. تقسم سحب وأمطار ضعيفة متوقعة. بالنسبة للخليج جيبس الشفار جيبس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل القصوى حتى 31 درجة وسحب عبر. قلت لكم اليوم النهير بالرسمي مهم برشا. اليوم جورني دو فولي هكا اسمها. اليوم العرض الخاص من عن ترافل تو دو اليوم بالذات. اي واحد يمشي لاجانس ترافل تو دو باش يتمتع بتخفيض 10% زياده على لي برومو الموجودين. معناتها معناتها مثلا كان فما ديجا تخفيض نقولوا احنا مثلا ب 30 فانو بال 10% ذا يولي اليوم 40 وديجا تنجم توصل حتى التخفيضات ب 55% كامله معناتها اكثر من شطر السوم. لوفر هذيا متوفره حتى للسبعه متاع العشيه في ليزاجونس نتاع ترافل تو دو وهكا تكون ضمنت على تفرهيدة وضمنت عليها تفرهيدة مع العائلة والصغيرات بالرسمي بحسن أفار وأحسن الأسعار اللي موجودة. ما تراتيش الفرصة وتتمتع بالتخفيضات الموجودة اليوم مع ترافل تو دو. نذكركم للسعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهري جويليا وأوت. الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح سهل برشا، ما عليك كان تختار الفترة، فترة اختارتها تدخل موقع traveltodo.com ولا تتصل بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103 70 103 103. نذكر مرة أخرى للسعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهري جويليا أوت. الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي أنك تدخل موقع traveltodo.com ولا تطلب 70 103 103.
1: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. الموسيقى
0: يا أمين، شو تعمل اليوم في الموسيقى؟ يا أمين، شو تختار لهم اليوم في الموسيقى؟ سمعتهم كل شيء تقريبا العشرة أيام الأولانيين. بان ديما الحلول تاع الموسيقى محلاها ومزيانة وحاجة تفرهد وتنفنف على الأخر في أن جونغ وأن ستيل الحق ما عاديتوش برشا. قبل في أفتر ورق قلنا هاي شوية راي ينجح القائلة، شوية راي شوية آخر شاب رزقي يقولكم شاب رزقي عمل سينجل بركة لسه ما يعنيكم شيء من الأغنية أنا الغلطان ماشي انتي تسمعوها إن شاء الله معانا شوية آخر. شاب مامي حاولوا من أحلى ما غنى شاب مامي، والبداية باش تكون ملك الراي بامتياز سينجل يكسر الدنيا في سنوات التسعين. الشاب خالد ديدي أوكي ديدي، أما كان واحد فيكم يعرف 10% من الكلمات انتع الغناية ينجم يربح اللي يحب عليه. تراسمه وعاودوا شو يقول.

0: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: الصيف متسمع على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
2: مونوبري ديما معك.
3: كاليبسو
4: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
5: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أربع مؤسسات اقتصادية ناشطة في قطاع السياحة والفندقة بتونس وجربة تتحصل على علامة المؤسسة المكونة، وهي علامة تمنح من لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويستهدف ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والإكساء في إطار تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص. ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعتبر أن تطوير وتثمين الموارد البشرية وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي يظل في صميم السياسة العمومية للدولة لتحقيق التنمية والتشغيل، مضيفا أن إرساء نظام الجودة لإدارة المؤسسات التكوينية ومنح علامة الجودة للمؤسسات الاقتصادية المكونة يعد مكسبا وطنيا، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية عبر تطوير نمط التكوين المتداول بالتدريب والتكوين المهني بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن عن فتح باب تقديم الترشحات لاختيار المدينتين اللتين ستظفران بلقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 2028، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الجسور الثقافية وتعميق الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول لشبكة فوكس نيوز إنهم ملتزمون بمواصلة سياسة الضغط الأقصى على إيران. وتتصاعد التطورات في لبنان وسط تأكيد قائد الجيش استمرار تنفيذ المهمات رغم الصعوبات واستعداد الجيش للانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، متهما إسرائيل بعرقلة جهوده عبر مواصلة الاعتداءات. ورئيس مجلس النواب نبيه بري يشدد على أن الجيش هو النموذج للدفاع عن لبنان، في حين يصل الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فنفونات، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وصالح وكامل الفريق. أفتر وورك، دمتم على الاطلاع.
5: الأولى في تونس
4: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزيكا فنفونات.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام بوانغوت.
1: ماضي 13 دقائق بعد شوية ان شاء الله نعملوا طلع على درجات الحرارة المسجلة بالنسبة لليوم، نعملوا درجات الحرارة الليلية زادا نشوفوا شنو هي الامور بالنسبة لليلة ان شاء الله باش تكون النسمة والى لا ما قبل. سيسر روحكم في الطريق قدر الامكان، أميمة تعطيكم بعض المعلومات المهمة.
2: في الطريق الوطني عدد 8 شارع طيب المهدي في أرينا، شارع الاستقلال فما حركة كبيرة، في المرسى في شارع الحبيب بورقيبة نهج أمريكا، شارع علي بلهوين شارع 14 جانفي فما حركة مرورية، ونرجعوا للعاصمة في شارع محمد الخامس شارع المغرب العربي الكبير، شارع مدريد شارع لندرا شارع باريس الحبيب ثامر والمنجي سليم باب حر فما اختناق مروري كبير اللي يتواصل حتى الباب الجديد في شارع المصف بي شارع كارتاج وصولا لمقبرة الجليس فما حركة مرورية كبيرة اللي تتواصل حتى نهج طه حسين ومحمد مناش وصولا لنهج الساحل وتريسوت. فما حركة كثيفة زادة في شارع نفافريل باتجاه مفتاح سعدالة وساحة باردو تحديدا في شارع طيب المهيلي وشارع فامارس وصولا لشارع الحبيب بورقيبة. دونك سيسر وحكم وطريق سلامة للجميع.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على مزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام ومتهو.
1: مساء الخيرات ان شاء الله باذن الله ليكم الكل. نعم نطلع على الليله درجات الحراره قداش باش تكون اليوم. 25 درجه في الليل درجات حراره الدنيا بالنسبه لتونس العاصمه. بالنسبه للحمامات 25 درجه نفس الشيء للكيف. اليوم 19 درجه في الليل مستحبه برشا. في الكيف 19 درجه. في سوسه اليوم 26 درجه. في صفاقس ان شاء الله باذن الله في الليل باش تكون 26 درجه. في بنزرت 30 درجه. جست للمقارنه فإنه فرنسا قاعدة تعيش في موجة حر اليوم. برشا أماكن في تونس الجمهورية أبرد من مناطق عدة في فرنسا. هذا انطلاقا يمكن درجة الحرارة باش ترتفع شوية ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله طريق السلامة عليكم الكل. شوية آخر نعمل وطلع على الميتيو دي بلاش.
0: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بوبليسيتي. الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: كاليبسو
5: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: نسمة بحري
2: جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. موجود خونا سرحان. مساء النور مره اخرى خويا سرحان. مرحبا.
3: مساء النور. اهلا وسهلا. مين؟ مرحبا بك.
2: به نسألوا اليوم على حالة البحورات. قبيلة شوية قلنا أنه فما بعض البحورات المضطربة شوية ذولي في خليج حمامات، فما بحورات أريضة شوية.
3: صحيح. وبطبيعة الحال بعد ما كل ما يتعدى المنخفض وما يتبقى من تأثيره على بحوراتنا، معناها كنا في منخفض الضغط الجوي أثر على بحورات السواحل الشرقية من قليبيا حتى الخليج جابس، أقل نوعا ما في سواحل الشمال. اليوم إن شاء الله سباحة ممكنة جدا، بحر هادئ إلى قليل الاستيراب بشواطئ الشمال الغربي، تبرقة، راسنجلة، سيدي سالم، شواطئ الرمال في بنزرت، سيدي علي المكي، هذوما الشواطئ فيهم سباحة ممكنة جدا، بحر هادئ إلى قليل الاستيراب. الرياح بشكون شمالية شرقية من السماء بالباهي من بين 5 إلى 15 انعقدة تقريبا. بحورات خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية إلى حدود سليمان، كذلك بحر قليل الاستيراب إلى متموج، يعني بحر فيه نسبيا شوية موجة لكن طقس صافن إلى قليل السحب مع رياح شمالية شرقية من 5-15 نقطة توصل حتى 20. بالنسبة للوسط الشرقي، الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز، قليبية، قربة، الحمامات، بحر مضطرب، الرياح تكون شمالية شرقية 15-20 نقطة. يبقى أيضا مضطرب في بحورات شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، وصولا إلى رجيش والشابة من ولاية المهدية. بحر فيه شوية موجة، ما هيش كبيرة برشا لكن مقارنة بالشمال فما موجة في السواحل الشرقية إلى حدود يعني شواطئ جابس الشفار، جابس جربة، جرجيس، بحر هادئ إلى قليل الاستيراب. فمحليا متموج، معناها مش حاجة كبيرة، لكن غدوة في الحقيقة بحر ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة الترفيهية خاصة في بحورات الشمال. فما شوية موجة في السواحل الشرقية تتواصل يوم الغد ولكن دون يعني أهمية كبيرة برشا. إن شاء الله سلامة للناس الكل في ظل ما تبقى من عصلة صيفية.
2: يعطيك صحة يا سيد، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
0: نسمة بحري After Work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لاغو دو لا شونس ابارتين العاشر نص متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 30 جويليا الفنان المصري إيهاب توفيق. والفنانة التونسية إيمان شريف. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. بروجرام صيفي
2: ماضي 43.

0: 10 تعليل، ونهار 2 أوت سهرة مع الفنان اللبناني ريان. في مهرجان بنزرت نهار 1 أوت فما سهرة مع الفنان التونسي وليد الصالحي، ونهار 2 أوت فما سهرة مشتركة بين الشامي ومرتضى الفتيتي مهرجان الياسمين بيرادس. 1 أوت تلقاو حفل فني للفنان إيهاب توفيق.
1: ممتاز برشا، يعطيك الصحة أميمة، بارك الله فيك. نفس شوية أختي، عندك أنت الأخبار الأربعة؟
0: عندي حتى الستة.
1: أي ملا برا حضر الأخبار لطن نعملوا شطحة نحن مع صديقنا سليم هشتك بشتك القائلة مع أخونا سليم ميكس شرقي على امتداد تقريبا 15 دقيقة، وصلنا حتى الأربعة موعد الأخبار.
2: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ديوان الحبوب التونسي يطرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف الشعير وفق متعاملين أوروبيين. وتضمن طلب المناقصة توريد القمح على 3 شحنات 25 ألف طن لكل شحنة على أن يتم شحنه في الفترة ما بين 25 من أوت و30 من سبتمبر حسب المنشأ، فيما طلبت المناقصة توريد شعير على شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن على أن يتم شحن في الفترة نفسها. اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية بمدنين تصادق على إسناد 4 مقاسم بالمنطقة الصناعية بتجرة من معتمدية مدينة الشمالية مقابل إرجاء النظر في 4 ملفات أخرى إلى حين استكمال المؤيدات اللازمة. وتمت عملية المصادقة خلال اجتماع اللجنة المنعقد بإشراف ولي مدنين وليد طبوبي، والذي نظر في 8 مطالب للحصول على مقاسم صناعية واطلع على مدى تقدم أصحاب الملفات في الأجراءات الإدارية والمالية لإحداث مشاريع في مجالات صناعية مختلفة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، لا تزال أزمة مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية مع استمرار تعطل حركة الملاحة وتراجع إمدادات النفط والغاز وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة إذا استمرت الأزمة. وخلال أشهر الحرب شهد المضيق فترات من الإغلاق الكامل والتعطل الجزئي، مما أدى إلى تراجع إنتاج دول المنطقة بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، وتسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار دولار من عائدات الطاقة خلال الأسابيع الأولى من الصراع. بعد هجوم صاروخي إيراني استهدف ما قال طهران أنها قاعدة أمريكية في الأردن، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهديد قائلا أن واشنطن تتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع مينجر وصالح وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس. After work من 2 الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايك FM.

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
2: لايك ديزلايك مع أميمة كما كل يوم. اليوم والله موضوع مهم برشا. مين تحب نبدأ الساعة؟
3: نبدأ بزوز لايك. هو ما الحقيقة
2: زوز لايك أنا نبدأ بالفلوس ساعة.
3: بالفلوس نحكيه على فيديو لزميل لبرهان اليحيوي اللي تلقاوها على الباج متاع موزايك افام في الانستغرام والفيسبوك اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ولقى تفاعل كبير وسط حسين متوينسه. الحكايه بدات كي خرجت مراه مع بنتها تقضي في القاصرين وفي طريقهم للدار وهما راكبين تاكسي لقات الطفله مراه مبلغ مالي يقارب 10,000 دينار محطوط بحذاها. خذوا الفلوس للدار على اساس انها امنه وبعدها هبطها خالها عفيف تدوين على فيسبوك وباش يلقى الاصحاب متاع الفلوس هذوما. بعد البحث وصلوا بالفعل مولا الفلوس وتبين اللي المبلغ هذاك كان مخصص باش يخلصوا به في عملية جراحية رجل كبير في العمر وكان يستناه على أحرم الجمر. من غير تردد رجعت العائلة الأمانة لأصحابها. الحكاية هذه تبدو عادية أما في زمان ولد فيه برشا قيم تتقاس بالمصلحة. ذكرنا اللي الخير مازال موجود إنه تربية والأخلاق ما يتشريوش بالفلوس. الأمانة ما هيش موقف وقتي, هي تربية ومبدأ, وفلوس الناس عمرها ما تولي رزق لغير أصحابها. كيف يكون ضمير حاضر حتى أبسط المواقف تولي درس في الإنسانية وتخلي الناس تسترجع شوية ثقة في بعضها. نسمعوا شوية شنو قالت المرأة.
4: شنو مرام الصباح مشينا المرش نراقبوا كمان القضية. جيت مروحة أنا ومرام, طلعت مرام لقيت فلوس محطوطة بحذاها في التاكس عربة 10 ملايين. في هبطها زيت أنا ومرام هذيك ديريكت سكرت عليها وخفيفها عندي كده. جيت أخويا قلت له إجا شوف راني لقيت برشا فلوس محطوطة, حاول تساعدني خليني الفلوس اللي نوصلوا الأمانة دي لمواليها. أكيد لمواليها راهي مادام مبلغ كبير أكيد راهم مواليها محتاجين الفلوس اللي وراهم تو قاعدين يلوجوا عليها. يا أخي ديريكت طلبنا أخويا العفيف, قلت له خويا العفيف راي عندي فلوس هذيا إجا تصور بارتجيها هبطها. يخي بالوقت رجع لي قال لي راه مصحاب الفلوس عم تكلموا باش يجوا تعشية للدار. جو هنا كيت للدار راجل كبير ومعاه بنات والاثنين يكون عمره 70 سنة 80 سنة. كي خلطنا هنا للدار ديريكت بدا يتحمل موسي مرام وقال راني باش نعمل بها عملية. قلت له إن شاء الله ربي يجيب لك الشفاء وإن شاء الله توك تدخل العملية وتعمل العملية توجك السبيطار. وسلمت له الأمانة وكا والحمد لله فرحانة إلي الفلوس وصلت لهم عليها وبيت الناس كل فرحانة.
5: جل العيلة هذيك ظروفها يعني بابا الله يرحمه ماما ربوني على التربية والأمان.
2: اللهم صل على النبي.
3: البنية سورتو كي كبنت بابا الله يرحمه أمي ربوني تربية باهية وربوني على الأمانة.
2: باهي احنا حطينا سونداج على الباج انستغرام تاعنا, كان تلقى فلوس ترجعهم ولا
3: 81%. شنو قالوا حسب رايك؟
2: ما يرجعوش.
3: لا قانون رجعوا
2: 81% رجعوا.
3: اي نعم. و19% لا
2: 19% لا. والله شو نقول لك انا 81% هذوما سا ديبون من الرقم ما ساعه
3: مشكوك فيه تقول انت
2: بعد قداش ينجم يرجعوا بعد قداش ما عادش يرجعوا معناتها
3: صحيت المونطون قداش من الى
2: 10 ملايين ينجم يرجعهم. اوكي نتصور المراه ذي مهما كان المبلغ اللي
3: كانت باش ترجعوا اكيد
2: كانت باش ترجعوا. انت ترجع جينيرال مو اميمه ولا
3: هو الحقيقه ما صارتش معايا حتى مره حتى دينار ما لقيتوش طايح في
2: الشارع. بس عمرك ما لقيت والله
3: ما لقيتش
2: عمري ما لقيت حتى دينار طايح حتى
3: ريت بربي.
2: بون مره لقيت فلوس في وسط ديستريبيوتور
3: قدي
2: ما عرفتش ليش بدانا فلوس لقيتهم
3: ما نساو ما جبدوش الفلوس
2: ما تجبدوش ولا تجبدوا ماخر ولا هو في باله ما حبش يمشي. يا اخي مش حاجه كبيره معناتها 50 دينار
3: اي باهي ليه نقول لك عمل ما لقيت
2: ما عرفتش شنو نعمل معناتها شنو باش نعمل.
3: ليه ما تنجم تعمل اللهم تراجع البنك وشوفوا
2: ليه مسكرين وقتها في الليل.
3: ايش عملت؟
2: تبرعت بهم معناتها.
3: اوكي تخي بيان
2: ما خديتهمش انا تبرعت بهم معناتها شنو باش نعمل ما نجمش طلع اون بلوس كل مولاه هو اصلا ما يعرفش اللي هو تنحاولوا
3: تنحاولوا الا لا
2: وباش ترجعهم البنكه تاخذهم البنكه عاد ياخذهم عاد يستحقهم خير.
3: اما الحقيقه في مبالغ ماليه كيما هكايا وخاصه انه العبيد تبدا مستحقتها معناها كيما
2: الكهربائيه تلقى مليون طايح مثلا
3: ونعرف انا معناتها نجم نهبطوا نهبطوا على فيسبوك كان لقيت اماره نخبيه
2: كي نجي كان اقول لك نتاعي
3: ليه تعطيني اماره عاده النجم يكون يعرف قداش مثلا اسكو ب 20 ب 50 ب 10
2: جبتهم من البنكه طول تحطوا كيكه ما عرفش عليهم
3: ايه كيك عاد شوف نعملو محقق كنا نولي
2: تلقى مثلا 10 ملايين ترجعهم ولا
3: والله رجعهم
2: ده
3: كي نعرف موليهم بيان سور معناها نرجع
2: 100 مليون
3: والله رجعهم من خاطر كيما والله لا لا والله رجع
2: وحبش نقول قداش مره شهريتك
3: برشا
2: اي تو الرقم اللي بالرسمي نكتشفوا فيه ايمانك قوي مليار
3: يدي مليار شكون عنده مليار باش يخرجهم باش يجي تلقاهم
2: مليار
3: نرجح
2: وراقبوا 50 كان بداو يراقبوا 50 صاروا
3: ما تحسهمش برشا زعما انت
2: اي مليار ترجعهم ولا
3: مليار ما تعبت لبس عليه من الاخر
2: تو ماش نحكي وريت ماش ما عادش نحكيه على الامانه ولا نشوف في العبد اللي عنده
3: لبس عليه دك من مليار
2: هل تجوز معناتها هذه سرقه هل تجوز سرقه واحد لبس عليه لا ما هذا كيف كثير ولا لبس عليه كيف
3: اسمع انت كيما كنا قبل صحيح
2: ثلاثه تحت عبد بيعي
3: اكزاكتو هذاك
2: دخل فيك الشك من مليار صليح منين من العشرة ولا من المية ولا من المليار يدخل فيك الشك قال لي من العشرة
3: لا قال لك نرجعهم حتى 100 مليار
2: لبنى نعرف حتى مليار فرنك لبنى بالله العظيم لا ترحمك مش كده حتى 10 فرنك بتاعي مالك في حاجة عندي
3: عرفت
2: لبنى هيك انتو كاملوا بعثونا انتوما مساجات قولوا لنا زادة على رقم 23 513,000 قولوا لنا معناتها كان ترجع ولا ما ترجعوش انتوما زادة الفلوس به نمشي زيت زيتونة
3: نمشي زيت زيتونة
2: نعمل زيت زيتونة
3: صحيت به زيت زيتونة وين حصل تونس في منافسة جامعة نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون من بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم تحصلت العلامة التونسية على 3 جوائز في الفئة دبل جولد بيست إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميدالية فضية وجاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس إنه الإنجاز هذا يؤكد إنه النجاح اللي حقه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير اللي يوليه الأمريكيين لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. ذوك الذهب الأخضر التونسي أمين يثبت مرة أخرى أنه أكثر من مجرد منتوج فلاحي هو سفير لتونس في العالم وعنوان للجودة والإتقان وتتويج جديد أكد أنه النجاح يبدأ من الأرض ويوصل إلى أكبر المحافل الدولية وقت اللي تقترن جودة المنتوج بحسن الترويج والعمل المتواصل للتحسين وخاصة أنه ندخل الأسواق عالمية جديدة. ذوك حاجة باهية وتكون العائدات متاع زيت الزيتون في تونس تعاون برشا نحكيه على خاصة معناتها على العملة صعبة ذوك باهي برشا انه نخدموا على ترويج اكثر لزيت الزيتون
2: واضح ان شاء الله باذن الله واحد يتمنى انه ديما زيت زيتونه التونسي متالق اسكو تعملوا عوله ولا تعملوش عوله انتم متاع زيت زيتونه في العام ولا تشريوا كل معناتها بيريود تاخذ بالدبوزه كيفاش تعملوا انتم امام
3: احنا عوله
2: الأولى في 10 لترات أكثر هكيكا
3: أكثر 20 هكيكا علاش 100 لتر عاملة 20 باين يكملوا لك
2: 20 لتر باين
3: ما سا ديبوند قداش عندك في العائلة بيان
2: سور لبنى قد دبوزة نص لتر تشدها عاملين
3: لبنى ما تستاهلكش برشا زيت ما تستحقش برشا زيت
2: صريح قد علا تاع قداش من لتر اخونا صريح المخرج معنا اليوم
3: 10
2: لترات انا كيك في حدود 10 15
3: يعني قلت لك انت والعائله قداش فاهم
2: به يعطيك صحه اميمه بركه لو فيك شويه اخر لازم تعرف ان شاء الله نحكيوا على حرب سبيسيال على الاخر مشاو يحاربوا جنود اخر رجعوا اكثر من اللي مشاو شنو هي صار علاش صار وين بالضبط وقتاش هذا كل نحكيوا فيه بعد شويه
1: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لازمك تعرف
1: حادثة طريفة جدا لازمك تعرفها اليوم الذي خاض فيه ليشتنشتاين وهي بلاد في الأوروب. ليشتنشتاين حرب 80 جندي لكن رجعوا 81 جندي. ماذا غريبة الغرائب هذه؟ اسمها عام 1866 أثناء الحرب النمساوية قررت إمارة ليشتنشتاين الصغيرة دعم حليفتها النمساوية وبعثت لها جيش إلى الجبهة. الجهيد اللي عندهم وقتها ما كانش برشا، كان عندهم 80 جندي فقط، بعثوا لهم 80 جندي. المهمة متاعهم كان الجيش الصغير هذا انه يقوم بحراسة ممر ستيلفيو على الحدود الإيطالية طوال فترة الصراع. ما جاتش حتى وحدات تعادوا، لم يتم إطلاق أي رصاصة، حتى كرتوشة ما ضربت، وقعد الجنود معظم وقتهم قاعدين يستمتعوا بالهواء النقي في جبال ليزالب والمناظر الطبيعية الممتازة. تم حاربوا على الأخر ذوما بعد وفاة الحرب، فجأة وفاة الحرب عاد الجنود بسلام إلى عاصمة الإمارة. ووقت جاءوا يحسبوا فيهم وقت الاستعراض كانت المفاجأة، بعثوا 80 جاءوا يحسبوا فيهم يلقاهم 81. ماذا منين جاء الجندي هذا؟ من أين جاء الجندي رقم 81 هذا؟ وفقا للرواية الأكثر انتشارا فأنه توطت علاقة صداقة بين الجنود والضباط استمرار نمساويين. واحد إيطالي يقولوا فار من الجنود ما حبش يرجع لبلاده، رجع معهم هما غطوا عليه هما قالوا هكا نحن كلنا كيف كيف، عطوه تنوي من عندهم دونك ما عندهم حتى إصابة وما صار لهم حتى شيء. ومن وقتها ولاو معناتها 81 رجعوا كي جاوا يحسبوا، بعد استعرفوا قرعوا لرواحهم قالوا لا راهو هذا مش معانا، كان مع جنود العدو ما سخفنا ولا صحب معانا، ما كذاك علاش عطيناه تونيو ورجع معانا. ليشتنشتاين الدوله هذه اخذت الدرس جيدا. عام 1868 قررت انها تحل قواتها العسكريه نهائيا. اي تعرفش كيفاش؟ ما عادش عندنا جنود احنا وقتنا. ومنذ التاريخ هذايا لم تعلن ليشتنشتاين الحرب على دي أي دولة أخرى، دونك ما عادش دخلت في حتى حرب من 1868 حتى لليوم.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Mosaïque FM. Yahoo. Publicité. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. حادث مرور بالطريق الوطني الرابطة بين طبرقة والنفسة يسفر عن وفاة شاب في العقد الثالث من العمر وإصابة 5 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة. وتتمثل صورة الحادث الذي جد بمنطقة استراحة الفكرون على الطريق الوطني الرابطة بين طبرقة ونفزة في اصطدام سيارتين واحدة والأخرى أجنبية، مما أسفر وبحسب المعطيات الأولية عن وفاة شاب على عين المكان وإصابة عدد من ركاب السيارتين بجروح متفاوتة الخطورة. وللإشارة فإن هذه الطريق الرابطة بين طبرقة ونفزة كثيرا ما تشهد حوادث مرورية قاتلة بسبب كثرة المنعرجات وضيق الطريق في بعض الأماكن، وهو ما يستوجب التحلي بأقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة القانونية وتجنب المجازفة خلال المجاوزة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. حملة رقابية جهوية مشتركة انتظمت بكافة معتمديات ولاية بنزرت في إطار الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة ترويج التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات الطاقية والفنية، أفضت إلى حجز ما يزيد عن 100 مكيف وتحرير محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيها ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة. ووفق ما نشرته ولاية بنزرت انتظمت هذه الحملة بإشراف ميداني من رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة أكثر من 15 فريق مراقبة من مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والحرس الديواني والأمن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين. واستهدفت مراقبة المحلات المخصصة في بيع المواد الكهرومنزلية وعددا من المخازن المعلنة والعشوائية بالمعتمديات 14 بالجهة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إنهم أكثر تصميما على استعادة سيادة الوطن وأن السلام لا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول، مضيفا خلال زيارته إلى تركيا أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءا من صناعة المستقبل لا متفرجة عليه. من جهته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن لبنان في مقدمة الدول التي تستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات. والمشوار يتواصل مع مينجارا وصالح وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيكا فامبونات.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام فيها وعليها.
1: يا سيدي وصلنا للوقاية اللي فيها وعليها.
2: فيها وعليها باش نسألك انت ساعة امين، هل تشري حاجات من الفيسبوك من الانستغرام من اللي سيت ولا لا؟
1: لا ما با من اللي سيت ايا من الفيسبوك. لي
2: بوكوا؟
1: خاطر ما مشكوك في جودتها،
2: مشكوك
1: ما عندي انا مادام ماهيش موجوده في بلاتفورم معناتها قانونيه معترف بها درشنا وكل، دونك ما نجمش نعطي الثقه 100%.
2: حسب اخر الارقام التجاره الالكترونيه في تونس قاعده تكبر من العام لعام، وخلال سنه 2025 تم تسجيل حوالي 19.3 مليون عمليه شراء الكترونيه بقيمه جمليه وصلت الى 1375 مليون دينار، وهو رقم يبين اللي تونس ولا تعتمد اكثر على الشراء عبر الانترنت سواء من مواقع الكترونيه ولا حتى من صفحات الفيسبوك والانستغرام. اليوم بكليك نجم تشري لبسه، حاجات للدار، مواد تجميل، ولا حتى ماكله وحلو وما تبع المناسبات، هذا الكل يوصلك حتى لباب الدار. الخدمه هذه ربحت الوقت وسهلت الماموريه على برشا عبيد وخلق زيادة فرص رزق لبرشا شباب دخلوا عالم التجارة الإلكترونية. أما كيما فيها برشا إيجابيات، فيها زيادة الوجه الآخر واللي هو الغشة والتحايل. برشا مواطنين عاشوا تجارب خايبة، يطلبوا سلعة يشوفوها في تصاور ممتازة لكن كي توصلوا يلقى جودة مختلفة، المقاس مش هو، اللون تبدل، وأحيانا حتى المنتوج ما عندوش حتى علاقة باللي طلبوا. والأخطر من هذية فما صفحات تبيع في نهارين ولا ثلاثة، تلم الليكوموند متاحة وتختفي، لا رقم يتجاوب ولا صفحة تبقى موجودة أصلا. في المقابل زيادة فما تجار قاعدين يخدموا بضمير، يحترموا الحريف، يوفروا منتوج مطابق، يبدلوا سلع إذا فيها مشكل، ويحافظوا على ثقة حرفائهم. وهذا اللي قاعدين يثبتوا التجارة الإلكترونية نجم تكون ناجحة كيف تكون مبنية على المصداقية قبل الربح. المشكل اليوم مش في التجارة الإلكترونية في حد ذاتها، بل بالعكس هي ولات جزء من حياتنا اليومية. أما في غياب الرقابة الكافية ووجود صفحات مجهولة الهوية، يبقى المستهلك لهنا هو الحلقة الأضعف. في الأخر التجارة الإلكترونية تبقى سلاح ذو حدين، تنجم تربح بها الوقت والفلوس، وتنجم زادة تخسرك إذا غابت الثقة. هذاك علاش قبل ما تشري ثبت في صفحة، أقرأ لي كومنتير وتأكد اللي قاعد يبيع معروف ونجم يضمن لك حقك، لأنه ثقة كيما تتبني بصعوبة نجم زادة تتهد في عملية شراء واحدة غير مطابقة.
1: باش نعمل اكتيف صغرون
2: ومايل
1: معاك. مش كان اللي تضر وكان الحريف هو المضر الوحيد. فما تجار زادة متضرين خاطر فما عبيد زادة تعالي كوموند وكي يوصلوا ليفرون معاش يهز عليه التليفون. دونك واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة راه تنجم تلقى بدا في راس المال نتاعو.
2: بيان سور خاطر هذيك فلوس قاعد يخرج فيها للليفرور. دونك إذا ما تهزش أنت وما تاخذش الحاجة اللي كمانديتها راه باش ترجع له الروتور وهو اللي باش يخلص.
1: نعرف برشا معناتها أصدقاء عندي ولا ما عادش ليفريو بسبب المشاكل
2: ولا يقول لك أعطيني أكونت على الحاجة اللي باش ما هذيك المشكلة.
1: يقول لك خويا إجا على عين المكان خوت أنا ما ليفريش.
2: وي
1: اشري على عين المكان. انا ما
2: هي من هنا باش تحرموا برشا عبيد اللي في مناطق معينه اللي يكونوا اونيت ما ينجموش ياخذوا.
1: عندي صديق معناتها يعيش في الولايات المتحده الامريكيه ياخذ من فما سيت تيمو اسمه
2: مش كان في امريكا في الاوروبي كل
1: في امريكا هو هذا صديقي معناتها را اوفر مزيانه نتاع في جدار صغرونه اللي تبدا معناتها كيما الميني بار هذوك كل ب 50 دولار
2: اوكي.
1: فانه عجبته شراها معناتها وصلت له للدار وكان شديد الفرحه. ما طلعت مينياتور ما هي بيدها صغيرة
2: مينياتور
1: أما هي كبيرها قدك
2: صغيرة. هذيك علاش عندي أستوس للعباد اللي ياخذوا من السيت كيما هكايا كيما برشا السيت موجودين البرا معناتها يجيبوا منهم. دوك أقراو لي كومنتير الموجودين تحت أي برودوي تلقاو تصاور حقيقيين معناتها يهبطوها مع عباد اللي خذوا البرودوي هذاك ويحطوا لي كومنتير نتاعهم اذا المقاس ماهوش هو اذا ثبت معناتها تاخذ حاجه اكبر منك ولا اقل منك. دونك ثبتوا في لي كومنتير نتاع العباد وشوفوا التصاور الحقيقيه قبل ما تشريوا.
1: يعطيك الصحه اميمه. اقعدوا معنا الشيخ هشام طلع صديقنا صلاح الدين السكوحي باش يكون موجود في الغزاله هكا ولا
2: هكا.
1: دونك شويه اخر صديقنا السكوحي مباشره من الغزاله
0: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلوسيا تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزايكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: تتواصل حملة استهلك تونسي حتى نهار 10 اوت باش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والاخر يهم كارفور ماركيت، فيهم دي برودوي 100% تونسية باسعار تنافسية، وتنجموا الحرفين تاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاة كي يشريوا منتوجات تونسية، واللي نجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا للكارفور والا المجازان كارفور ماركيت. ما عليكم كان تعملوا طلة زادة على الكتالوج باش تقمروهم مليح. كل يوم يكون موجود معنا مراسل موزايك فام في واحدة من المجازان. اليوم معنا صلاح الدين السكوحي اللي موجود في حي الغزيرة كارفور ماركيت باش نشوفوا معاه شكون المواطن او المواطنة اللي طلع بالرسمي تونسي لوماكس وخذا 10 فما فوق منتوج تونسي 619، وكان طلع عنده اكثر من 10 منتوجات تونسية باش يربح 100,000 نقطة وفاء، اي ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاء. صلاح الدين مساء نور.
2: مرحبا بك امين، ومرحبا بكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا رب طريقه سامه الناس الكل. احنا موجودين كما قلت في كارفور ماركيت الغزاله لهنا كي العاده نشوف واحد من الحرفاء الاوفياء للمنتوج التونسي، الناس اللي تكونسومي تونسي والجو تونسي للماكس، وين نلقاو كل مره حريف او حريفه بطبيعه ماخذ اكثر من 10 منتوجات تونسيه. واليوم معنا مدام رجاء، نسلم عليها. مدام رجاء مرحبا.
3: السلام امين.
1: مرحبا يا لله، ان شاء الله قيلوله ممتاز.
2: نسلم عليك. سلم عليك انت، راهي سبيسيال مو خاطر قتلي، راني بنت حومه امين، راني راسيه، وسلم لي على امين بالكدا.
1: تشرفوا يا لله، وتحيه ليك وتحيه راس.
3: بون نسكن في راد مقابل ليسي تاعنا الانترنا بحيك في الحومه بتاعك.
1: راه حومه دار بابا عاد غاديك الاخير عاد
3: دار فيله.
1: بون لله، مرحبا مرحبا
2: عايشك يا مدام. دونك اليوم ما بنت حومتك امين، شوفوها اذا ما عندها حتى دغره، اللي مختارها بالزر باش الناس ما تطلع حتى شيء، بعد تبدا تسمع تشوفوها لهنا اسكو خذيت 10 منتوجات تونسيه ولا لا. تنجموا تابونها في اللايف والبيس نتاعنا. هو انت تبارك الله مدام رجيل خذيتها كرتون الكل صافا، امورك واضحه. دونك شوفوا التيكيت كيس تاعك، نشوفوا القضية نتاعك. دونك ناخذ كل شيء، نحكيو على الغلة، الخبز هذوك اللي كاتبوا توينس، المقرونة نلقاو زادة بالطبيعة، الياغورت، الجازوز نلقاو زادة، التن نلقاو زادة، برشا حاجات هنا موجودين منتوجات تونسية 100% فت العشرة بالوافي يا مدام رجاء. هذاك علاش تربح معانا 100,000 بوان فيداليتي يصبوا ان شاء الله في الكارت فيد نتاعك. نحكيو على
3: ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة
2: ان شاء الله ديما رافقة.
3: يعيشك يعيش فضلك يعيشك.
2: هذوما بقيمة نحكي 100 دينار امين لهنا كالعادة تونسي للماكس، راه مازلت متواصلة. فما زيد نذكر اللي منتوجات، فما منتوجات معينة تلقاوها تونسية في كارفور تنجم تربحكم إذا تاخذوها 619 بوان فيداليتي بالطبيعة، وان شاء الله ديما فيدال في كارفور.
1: سلاح يعطيك الصحة. أمين صوتو وينو؟ عطيه الكاسك ميسيلش بالله سلاح برا، عطيه الكاسك سلاح ميسيلش به للا.
3: أهلا أمين
1: أختي الغالية مرحبا.
3: هاي
1: يا للا مرحبا بنت حومتي،
3: ديبا نسمعك وقل على رد خل شاء الله نار نكلم أمين.
1: يا للا ربي فضلك ورواد سيا ولد حومتي، راكم فوق راسي من فوق ورادس من أحلى البلايس اللي ديتهم في الدنيا، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين، وإن شاء الله بإذن الله ألف مبروك لأختي الغالية، يعطيك صحة بارك الله وفاء. وسلاح زد أنت يعطيك صحة، بما أنه اليوم الخميس ونعرفه في الويكاند كل نهار خميس ونهار جمعة يكون عنا موعد مع الحوت عليك، شوية آخر راجعين مع الحوت عليك.
0: After work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك
2: تحياتي لكم هذا موعد جديد مع هايتك على موزايك فيم نحكيه على شركة ميتا والأرقام اللي أعلن عليها مارك زوكربيرغ البارح المدير التنفيذي متاع شركة ميتا أعلن على النتائج متاع شركة ميتا بالنسبة للثلاثي الثاني من 2026 النتائج من أفريل لجوان 2026 وفي النتائج هذه فما زوز معطيات المعطيات الأولانية تخص المستعملين عدد المستعملين متاع البلاتفورم متاعه والمعطيات الثانية تخص الماني تخص الفلوس نبدأ بال معلومات الأولانية اللي حكى عليها مارك زوكربيرغ بالنسبة للمستعملين قداش من واحد اليوم يستعمل المنصات متاع شركة ميتا وقت نحكيه على المنصات نحكيه على خمسة بالأساس هما فيسبوك انستغرام واتساب فيسبوك ماسنجر وثريدز بالنسبة للسيرفيس الأخرين كما النظرات الذكية ولا الكاسك بتاع رياليتي فيرتويل هذوكم موش داخلين في الحكايات اللي حكى عليهم مارك زوكربيرغ البارح 3.6 مليار شخص يستعملوا على الأقل واحدة من الابليكاسيون بتاع شركة ميتا يوميا باش تفهموا قداش الشركة هذه عندها حضور في حياتنا اليومية ونحكيه كيف قلت لكم على الخمسة منصات ونحكيه على وسائل التواصل الاجتماعي بالأساس انستغرام خلط للزوز مليارات مستعمل أكتيف يوميا مستعمل نشط يوميا أي مستعمل يدخل الانستغرام يوميا فيسبوك تعدى الزوز مليارات بالنسبة للمستعملين اليوميين زاد نحكيه على المستعمل النشط اليومي utilisateur actif quotidien بالنسبة لثريدز يتعدى 500 مليون مستعمل اكتيف مونسويل لأنه مستعمل نشط شهريا وبالنسبة لشركة ميتا قال مارك زوكربيرغ انو الابليكاسيون هذه ولت الابليكاسيون متاع الدردشة اللي عندها كروسانس عندها نسبة نمو الاقوى والاكبر في التاريخ هذا هو الكلام متاعه بالنسبة لثريدز واتساب بالنسبة للأرقام متاعه زادة عمل ريكور كبير ياسر 30 مليون مساج في الثانية في الفينال متاع كأس العالم بالنسبة للمنصة هذه متاع شركة ميتا توا نجيو بالنسبة للكلام على الاستراتيجيات والكلام على شنو تحب تعمل شركة ميتا الانتليجنس ارتيفيسيال حاضرة بقوة في كل الخدمات متاع شركة ميتا وتأثر تأثير مباشر حتى على الأرباح تنحكيو على الشيء هذه بعد شوية بالنسبة للشركة ناوية أنها تمشي أكثر في استثمارات قوية فيما يخص الذكاء الاصطناعي أكثر من اللي مشيت فيه في العام اللي فات يعني ما بين الثلاثي الثاني من 2025 ونحن جايين فما اليوم 9 ملايين مؤسسة صغرى يستعملوا أنوتي بيبليسيتير فيما يخص الذكاء الاصطناعي شركة ميتا مركزة برشا على استعمال الإشهار بالذكاء الاصطناعي أما لو كان نجيو نركزوا على خدمة ميتا فيما يخص الانتليجنس ارتيفيسيال الشركة حكيت على خدمتها كيفاش أعلنت على ميوز بارك 1.1 وميوز إيميج وكيفاش أنه بالنسبة لميتا اي اي لزانتيريكسيون زادوا ب 60% مقارنة بنفس المدة عام ناول وحكيت على الخدمة بتاع ميتا سوبر انتليجنس لابز للابز اللي تخدم عليهم شركة ميتا باش تطور أكثر خدمتها على الذكاء الاصطناعي هات نجيو توا نحكيو على الفلوس شركة ميتا ربحت 60.8 مليار دولار بزيادة ب 28% في ظرف عام مقارنة بعام ناول في نفس المدة المرابيح الصافية 15.85 مليار دولار مقارنة بعام ناول الشركة تتراجع ب 14% عام ناول كانت 18.34 مليار دولار والشركة علت الخسائر هذه ولا التراجع هذه ب يعني الفلوس اللي حطتهم بالنسبة للخطايا والمشاكل القانونية 2.4 مليار دولار عندهم علاقة بالمشاكل القانونية متاع الشركة في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا 1.18 مليار دولار يخص التعويضات بالنسبة للناس اللي خرجتهم الشركة وطردتهم تعرفوا أنه شركة ميتا عرفت طرد جماعي كبير ياسر المدة اللي فاتت والإنفستيسمون متاع الشركة فيما يخص الذكاء الاصطناعي داتا سنترز لجي بي يو لبيوس هذوما زادة عندهم دخل في تراجع المرابح الصافية متاع الشركة في الثلاثي الثاني من 2026 البلاتفورم أرينا أعلنت رسميا على الترتيب متاع شهر جويليا بالنسبة للجنيراتور متاع تصاور عن طريق الذكاء الاصطناعي الترتيب في منافسة قوية ياسر. والترتيب هذايا لاحظوا فيه حضور باهي برشا بالنسبة لي أوبن إي آي، لكن زادا فما نمو بالنسبة للمنافسة من طرف شركة مايكروسوفت. ونانو بانانا يوخر بالنسبة للترتيب. هات نشوفوا شنو فما في العشرة مراتب الأولانية. أوبن إي آي الأولانية بجي بي تي إيمج تو المود هاي، في المرتبة الثانية قاو ريف 2.1، وفي المرتبة الثالثة قاو مايكروسوفت إي آي إيمج 2.5 اللي ما عندهاش برشا من اللي لانسيتو، وفي المرتبة الرابعة قاو أوبن إي آي بجي بي تي إيمج 1.5 المود هاي، في المرتبة الخامسة قاو جوجل بنانو بانانا 2، في المرتبة السادسة قاو نانو بانانا 2 لايت، في المرتبة السابعة قاو هاي دريم او 1 ايمج 1.5، في المرتبة الثامنة قاو سي دريم 5.0 برو عند باي دانس شركة نتاع تيك توك، وفي المرتبة التاسعة قاو جوجل نانو بانانا برو، في المرتبة العاشرة قاو انفيديا كوسموس 3 سوبر تكست تو ايمج. هاي تيك، هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليه ساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك اف ام. Calypso. Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماليه ساعتين لستة نتاع العشية على Mosaïque FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. الحوت عليك مع مصطفى كرام.
1: اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب ابليس يحضر عنا كالعادة مصطفى. مساء نور مرحبا.
2: اهلا وسهلا والحوت عليك.
1: عيشك بارك الله فيك. تفضل خويا على شو نحكي
2: اليوم؟ باش نحكيو على سمكة مزيانة برشا شبابة برشا، فيها الألوان، الخطوط الصفورية، فيها الزروقية، فيها الخضورية، والحقيقة ما يزمليش نكثروا منها برشا الخاطر الحوتة هذية تسبب الهلوسة. قول قائل شكوني هالحوتة هذية في الوقت هذية، خاصة تربخ من شطر أوت حتى لسبتمبر، معروفة برشا بجزيرة قرقنة. الحوتة هذية يعطوها غادي كشوشة اللي احنا زادنا نسميوها الشلبة، اما هي زاد الحوت هذه زاد تجي مع بريود مع الهندي، وشكون ما يعرفش التين الشوكي. وشنية الخلطه اللي ما بين اش مقرب قلقه للهندي للشلبه؟ اليوم جربنا نحن طريقه كنا صغار نستعملوها برشا في الصيف، ناخذوا كل القشور نتاع الهندي قصوهم تريفات تريفات ونبداو نفوحوا بهم في البحر اللي تتلم علينا كالشلبه، ونعمروا لها امسونات بالقشور والظلاف نتاع الهندي جويدين باش نجموا نصطادوها. اما كيف ما لاحظتوا البريود هذية ما شفتوها دنيا قمره وبرشا كرينتي، اخترت لكم بالنسبه للمسيت باش نمشيو نصطادوا الشلبه هذية. حبيت نعطيكم المعلومات مهمه برشا بالنسبه لنهار الخميس، التوقيت وقتاش نحن في ال 24 ساعه عندنا دو ماريوت اي دو ماريباس. بالنسبه يوم الخميس مع الساعه الثالثه مع الساعه الاربع درجه يعني مع 3:55 دقيقه باش يكون البيك نتاع الماريوت. صحيح الدنيا قمره وضاويه، دونك فما برشا كرينتي، الكوفيسيون دو ماري باش يكون عالي ما يقارب 80، دونك يبدا برشا كرينتي ونحبوا نصطادوا الحوته هذية ماذا بينا نمشيو في ريوس الماء، ما راس الماء يعني البيك نتاع الماريوت. وقت البيك نتاع الماريباس، البيك ماريوت قلت لكم مع 3:55 دقيقة، وبعد ما يقارب 6 سوايع العاشرة صباحا و08 دقيقة باش يقف الماء جملة في البيك ماريباس. دونك يبدا برشا كرينتي ما نجمش نصطاد، نجي العاشرة نتاع الصباح الماء راهو باش يقف جملة، وباش يعاود يقف الماء الأربعة نتاع العشية و7 دقائق، ويعاود يقف مرة أخرى العاشرة نتاع الليل و23 دقيقة. دونك عندنا دو ماريوت دو ماريباس، صحيح برشا كرينتي باش نجموا تصطادوا باللي فلوتور. تبعوا السيت هذايا ماري بيش .com وتنجموا تدخلوا في الجمهورية التونسية في كل بلاصة كسوا رفرف حزيلوا من الحدود التونسية الجزائرية حتى ليبيا، تلقاو بورت وقتاش البيك الماريوت والماري باس. تدخل على سيت maripesh.com وبعثونا تصوركم امتاع الشلبة شديتوها. بالنسبة للشلبة ايش يقولوا لي اصدقائي من قرقنا؟ وتحية لصديقي انيس الشعري اللي اعطاني برشا معلومات على الحوتة هذية اللي معروفة برشا في جزيرة قرقنا، جزيرة تذركم صغيرة. ايش يقول لي راهو نحن في الوقت هذيك في جزيرة قرقنا ناكلوا شلبة امتاع الزون وين فملوت تشير سيد يوسف، خاطر غاديك البوزيدوني ماهيش قوية برشا، هذا حسب كلامه جربوها وقولوا لي. وفما الشلبة اللي جاي من نور مشيرة العطاية يقول لك راي هذيك كي تاكل منها برشا تنجم تسبب لك في الهلوسة. علاش الهلوسة؟ على خاطر الحوتة هذه تستقات على نوع العشبة اللي هي البوزيدوني اللي فيها كي نوع المخدر، عملي كي تاكل منه يعني التسمم هذاك يزيد يدخل لك يعني في بدنك ونجم يسبب لك يعني في أحلام هكا بتاع تشوف النجوم في القايلة كما يقولوه. دونك لهنا زاد بالنسبة للشلبة، للناس اللي ما تاكلش الشلبة واحد ننصحكم تشريوا الشلبة الصغيرة هذيك ما يفوت السومة 5 دينارات، وراهي مفاوحة برشا ونستعملوها كطعم لصيد القراط، راهي طيارة برشا. وكيف كيف كي تلقاو منها البريود هذي كونتيتيك صغيرة تشريوها تكنجلوها، واللي مغروم بصيد كلاب البحر الركا على خاطر تاكل باش بينتو في اوت ندخلوا على قمره اوت وقت الماشيه نتاع لي بواسون هذوما كارتي لاجينو اللي هو نحن نسميه الكتات، وراه يموت ويفنى على حاجه اسمها شلبه. ما نجم نقول لكم كان الحوت عليكم ونتقابلوا المره الجايه.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك. هكا نكون وصلنا لاخر افتر ورك. صالح يا بيه يعطيك الصحه بارك الله فيك، ومينا كل الفريق نشكركم ونقول لكم ان شاء الله باذن الله نتقابلوا غدوه الجمعه. افتر ورك بالنسبه اليوم وفات، نتقابلوا غدوه الجمعه في لمن.
0: الحوت عليك مع مصطفى كرم. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Calypso.
1: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. اندلاع حريق بمنطقة العسل التابعة لمعتمدية الفضول من معتمدية كسرى جنوب ولاية سليان ظهر اليوم، حيث تواصل مصالح الغابات بالشراكة مع الحماية المدنية عمليات التدخل للسيطرة على الحريق والحد من انتشار النيران نحو أشجار الصنوبر الحلبي. ووفق ما أفاد به مصدر محلي لمزيك، لم يتم لحد الآن تحديد أسباب اندلاع الحريق، وينتظر أن تستكمل عمليات التدخل وتطويق الجيوب النارية لحصر المساحات المتضررة. لجنة أسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 26 و2000 على ثلاث عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع صيد البحر بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. والجلسة انعقدت بإشراف المديرة العامة للوكالة أنجي دوغي، حيث شملت عمليات الاستثمار المصادق عليها مشاريع أحداث وتوسعة وتجديد بولايات منوبة وباجة وجابس. كما صادقت اللجنة على إسناد ثلاثة قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية تمتد على مساحة جملية تبلغ 27.3 هكتارات بولايات القصرين والكاف وتطاوين بقيمة جملية في حدود 410 ألف دينار، وذلك بهدف إنجاز مشاريع فلاحية على هذه الأراضي. وتندرج هذه القرارات في إطار أعمال لجنة إسناد الامتيازات بعنوان سنة 26 و2000، ورمي إلى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وتعزيز بعث المشاريع الفلاحية لفائدة المستثمرين ولا سيما الباعثين الشبان. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية تقول أنه لم يتم تدمير أي طائرة أمريكية أو إلحاق أضرار بها في الهجمات الإيرانية الأخيرة، كما تؤكد أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والمسيرات في الهجمات الإيرانية. الشرطة البريطانية تعتقل عددا من المشاركين في مظاهرات احتجاجية في العاصمة لندن بالتزامن مع عقد جلسة مراجعة قضائية لمحاكمة 1579 شخص اتهم بتأييد حركة فلسطين أكشن. أكثر من 1500 مهاجر عبروا سباحة من المغرب إلى مدينة سبتة الواقعة أقصى شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط والخاضعة لإدارة الإسبانية، ما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش. والسلطات الإسبانية تقول أن مئات المهاجرين دخلوا بحرا إلى مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة، بينما طلبت سلطات المدينة تدخل الجيش الإسباني بعد عبور آلاف الأشخاص الحدود دون تصريح ومعظمهم قادمون من المغرب. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع حيدر الشامي في سبار إكسبريس. دمتم على اتباع.
2: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيه على بوادر أزمة كبيرة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي وتهديدات متبادلة, لكن البداية من تونس. والإدارة إدارة قوافل قفصة قدمت استقالتها الجماعية من تسيير الفريق, إذا ما أكدوا سيد خالد بن نور رئيس القوافل لعماد تومي مراسلنا في قفصة. والأسباب هي تفاقم الأزمة المالية, انعدام التمويل من الراعي الرسمي منذ 10 أشهر تقريبا, زيادة على عدم رغبة عديد اللاعبين في المواصلة مع الفريق وتضاعف الديون. دونك خالد بن نور رئيس القوافل أكد أنه تم إعلام السلطات الجهوية ووزارة الإشراف بالاستقالة. يبدو زاد فما تطورات أخرى في الملف هذايا, على كل بعد شوية في ريكاب سبور نرجع الملف قوافل القفصة بأكثر تفاصيل. نجيو للنادي الصفاقسي اللي يلعب الآن مقابلة ودية مع اتحاد كرتاج في مقر تربوسات في القنطاوي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني وكذلك بحق 3 من لاعبي المنتخب الأرجنتيني على خلفية الأحداث اللي صارت بعد نهائي كأس العالم ضد إسبانيا. وفي ملف آخر, فتحت لجنة الانضباط إجراءات بحق اللاعبين كما قلت اللي هما باريدس ومولينا وكيف كيف تياغو وحتى المدرب المساعد روبرتو أيالا, كيف كيف فما اللاعب إسباني غافي. كل هؤلاء اللاعبين والمدربين باش يصدر في شأنهم عقوبة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي تلقى تهديد مباشر من الاتحاد الأوروبي, وتذكروا أنه في الأيام الأخيرة جاني إنفانتينو كان تحدث على إشراك أو فكرة إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في الاتحاد الدولي لكرة القدم, الشيء اللي اعتبره الاتحاد الأوروبي وكأنه عملية عرض الفيفا للبيع لأصحاب رؤوس أموال. وهدت بكل وضوح الاتحاد الأوروبي, هدت بكل وضوح انه اذا كان الاتحاد الدولي او انفانتينو مازال باش يتمسك بالموضوع هذا وبالفكره هذه, فانه لن يجد منتخبات من اوروبا في كاس العالم القادم, وبالتالي قاعده الازمه تكبر بين الاتحاد الدولي لكره القدم والاتحاد الاوروبي. والاتحاد الاوروبي اللي قال يمكن التعامل مع كاس العالم بوصفها منتجا استثماريا ولا ينبغي مطلقا التنازل عن اي جزء منها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص. كاس العالم ليست للبيع. أكثر الأخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوان نت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ركاب سبورة.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
5: موزايك اف ام لا راديو 100% تيوب.

0: على صلاة بكم. شكرا على اختيار موزيكا فام. أعودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على أهم وآخر الأخبار. وآخر الأخبار تقول تطور كبير في ملف يوسف البليلي مع الترجي التونسي. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل كيف دياكيتي مهاجم الترجي التونسي يقترب من المغادرة. بعد شوية كل التفاصيل نادي الإفريقي، هل وقع المهاجم الكامروني الكانغ ولا لا، تفاصيل كل بعد لحظات. كيف زاد نعيم سليتي، كان فما بعض الاتصالات، وين وصلت الاتصالات هذية مع النادي الإفريقي. نحكي على فريق هيئته استقالت، قدمت استقالة جماعية، لكن زاد أكثر من هكا، تهدد الآن أو قررت الانسحاب من البطولة. تنرجع بعد شوية على معطيات هذا الملف. واليوم في آخر الميسيون دوزيام بارتي من ركاب سبور نحكي على الإعداد البدني. قاعدين نشوفوا نفس الكل صور وفيديوهات الأندية وهي قاعدة تحضر برشة تعب برشة شارج للاعبين. حابين نسألوا اليوم مختصين شنو المقاييس بالنسبة لهذا هذه المرحلة من الإعداد البدني. هل أنه فما شارت فما دينار من اللي يتعاملوا بهم الأندية الكل، ولا زاد مفتوح باب الاجتهاد حسب الحالة وحسب الملاعبية اللي عندك، وقتش البيك وقتش طيح شارج، وكل الكلام والترمينولوجيا دي كلنا نرجع عليها بعد شوية باش نحكيه على مرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة الإعداد البدني قبل انطلاق الموسم. يرافقني اليوم في التحليل والتعليق لكل هذا الناقد الرياضي الصحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك حيدر، مرحبا بيك، مرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على راديو موزيكا فام، مرحبا محمد وبالإخوة في الاستوديو.
0: لا سهل عبد الوهاب، الحماس هذا من جايبه عبد الوهاب في القائل أخوي، تبارك الله عليك. محمد سليم، أهلا
2: وسهلا،
0: تبع لي الحماس.
2: مرحبا يا أولاد كل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: زايدون في الإخراج، أهلا وسهلا بيك هادية في الإخراج الرقبي. فاصل قصير ثم البداية من آخر مسار في ملف يوسف البليلي وترجي.
3: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Mouraï et le Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: ذكركم تنجموا تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك ولا على شان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام ولا بقية الفريكونس. نعود نسلم عليكم جميعا. وآخر التطورات في ملف يوسف البليلي والترجي الذي تونسي الآن في هذه اللحظات اللاعب يوسف البليلي يقوم بالفحص الطبي تمهيدا لإمضائه لعقده جديد مع الترجي التونسي. طبعا كل شيء متوقف على طبيعة الفحص والنتيجة شنو باش تعطي بالضبط، لكن بعد انتظار وبعد ذهاب وإياب وعودة وكذلك كلام خاصة من مصادر ليبيا على اتصالات مع اتحاد طرابلس، فينالمون يوسف البليلي الآن يقوم بالفحوصات الطبية اللازمة في انتظار تحديد معناها الحالة الصحية متاعه، ومن بعدها تكون المرحلة مرحلة إمضاء العقود مع الترجي الرياضي التونسي. دونك هذه الخبر وتعليق مع محمد سلامة وعبد الوهاب. نقولوا أن الملف الآن يمشي في طريق جيد بالنسبة للزوز أطراف البلادي وترجي تونسي، ولا الجملة هذه نستعملوها وقت تتصحح العقود
1: بعد إجراء الفحص الطبي؟ نتصور حيدر مبدام اللاعب خضع وجاء عمل الفحص الطبي، ما نتصورش انه مره اخرى باش يعاود يغير رايه، ونتصور مادام قبل انه يوصل مرحله الفحص الطبي اكيد جدا انه في صوره نجاح الفحص الطبي الترجي الذي تونسي باش يوقع مباشره العقد مع اللاعب اللي كان فاهم معه فيه قبل ما يمشي للجزائر. لهنا نتصور معناها المرحله هذه صعيب ياسر انه تصير تطورات اخرى. دونك نتيجة الفحص الطبي اللي هي مهمة مهمة جدا في حالة اللاعب ذي، لأنه الناس كنا نعرفه أنه راجع من أربطة متقاطعة، أكيد جدا أنه حتى الفحص بيكون فحص طبي معمق لأنه يفرق
0: باش تعرف العبيد معمق
1: باش تعرف العبيد راه الفحص الطبي يفرق، معناها تنجم تعمل فحص طبي عادي أو فحص طبي معمق. لهنا أكيد جدا أنه باش يكون في الحالة هذه فحص طبي معمق، ونتصور في صورة نجاحه وفي اجتياز الفحص الطبي الترجي الذي تونسي مجهز العقد بشي وقع له مباشرة بعد إجراءه.
0: نفس السؤال لك يا عبد الوهاب، تتوقع أنه الملف مش ينتهي في الحد هذايا الفحص الطبي الآن، وكانوا الآن يوسف بلالي يسكر الباب على أي اتصالات أخرى ولا على أي مواضيع أخرى بخلاف ترجي تونسي؟
2: أكيد مع قبوله أنه بشي معناه يخضع الفحص الطبي أول حاجة يجي يرجع لتونس ومعناه يقبل بالفحص الطبي، هو معناها قبول ضمني انه باش يكون على ذمه الترجي الرياضي التونسي. كذلك من مصلحه الترجي الرياضي التونسي انها تغلق الملف هذا بسرعه بصراحه للتفرغ لعديد المسائل الاخرى، لانه الوقت موضوع البلايلي خذا وقت معناها حيز زمني كبير قدام الترجي برشا تحديات، سواء على مستوى الانتدابات او حتى على مستوى معناها التحضير للموسم، ونعرفوا للادوار التمهيديه معناها في ظل الاسبوع الاول من شهر سبتمبر تقريبا. دونك الترجي الرياضي من مصلحته انه يغلق الملف هذا، واللاعب كذلك من مصلحته انه يحدد خياراته. الاكيد انه الموضوع في اتجاه الشكل الايجابي اللي باش يستقبل به الترجي ويقبل بها اللاعب يوسف البليلي.
0: هو كان شرط اساسي، وديما نذكر لان هذه معلومه يوسف البليلي الان على ذمة الترجي وفيزيت ميديكال وتمهيد لإمضاء العقد بطلب منه بعد ما غادر واتجه للجزائر وقعد مع المولودية، هو اللي طلب باش يرجع. ديما معلومة نأكدوا عليها لأنه هذه المعلومة الصحيحة بنسبة 100%. محمد مهم جدا اللي كنت تقول فيه، معناها أنه تكون معمقة الفحص هذا طب يكون معمق، ملاعب يراجع من إصابة كبيرة وقت طويل بعيد على الكرة. لكن زادة ديما ذكروا انه راه حتى العقد اللي باش يتم امضاؤه باش يكون معناها مشروط بما ستصدره التاس في الملف نتاعو. هذا مهم جدا جدا
1: بالضبط. هو معناها لهنا في الاخير يعني بعد عوده يوسف البليلي لتونس، نتصور حيدر انه المفاهمه الاولانيه اللي كانت هي ما تغير فيها حتى شيء، وانه العقد مشروط بمده العقوبه اللي باش تكون التاس، هل يصدر النتيجه نتاعو نهار 6 أوت. لهنا اكيد جدا انه يعني نتصور ان الترجي حماه نفسه وخلى كل الامكانيات وخل وكل معناها الامكانيات الممكنه في قرار التاس لمصلحته.
0: به قبل ما نحكيوا على دياكيتي كل عادة ناس مازلتوا حقوا معهم بتسألوا على ريبيرو، فما يمكن الحاجة الوحيدة النجم نأكدها أنه تم تمديد إقامته في تونس مرة أخرى، معناها كان المفروض يروح الويكاند اللي تعدى، تم تمديد نهارين أخرين والآن تم تمديد إقامته في تونس ممكن إلى آخر الأسبوع هذا. مازال موجود ريبيرو في تونس ومازال ترجى تونس يحاول يلقى الحل بالنسبة لهذه الصفقة. كما قلنا من أول مرة وقت اللي ظهر المشكلة هذين وترجي معناها حسب تأكيد مسؤوليه قاعد يبذل في مجهودات كبيرة على مستوى الاتصالات والتواصل مع الناس من ليبيا لإيجاد حل ومخرج للمشكلة هذه، لأنه اللاعب رافض تماما أنه يلعب في اتحاد طرابلس، راغب في أنه يعمل تجربة مع ترجي الرياضي تونسي. والإشكالية الآن أنه لازم تتفض من الجانب الليبي، هذا الكل تعرفوه، فقط المعلومة نأكد عليها أنه تم تمديد إقامته في تونس. خلينا نمشيو لأبو بكر دياكيتي لمهاجم الترجي الرياضي التونسي واللي يقترب من تجربة سعودية مع نادي الحزم تحديدا. الخبر تعرفوه، وتوقفت الأمور لمدة معينة لكن عودة رجعت في 24 ساعة الأخيرة، رجعت بقوة وممكن بشكل كبير أو بنسبة كبيرة ياسر دياكيتي يكون في الدوري السعودي الموسم القادم. كيفاش تنجم تقدمها الصفقة دي إذا كان صارت محمد؟ مصلحة اللاعب، مصلحة الترجي، مصلحة الأطراف الكل، كيفاش
1: تصور؟ شوف شفنا دياكيتي معناه عنده بوتنسيال وراه معناه في اللي ماتش يلعبهم في الشامبيونز ليج. في الوقت الحالي المدرب معناها معتبره خيار ثالث أو خيار رابع، لاعب صغير مواليد 2006 أكيد جدا أنه إعارة في الدوري السعودي الممتاز. ترجي أكيد جدا أنه بش يدخل فلوس في الإعارة هذه، يعني بش تكون إعارة فيها معناها مقابل مبلغ مالي نتصور مفيدة لجميع الأطراف، خاصة الترجي الذي تونسي أنه جوار في العمر ذي بري في بطولة مهمة مهمة جدا. يعني لو نجح
0: هي ما يبقى سوسي واحد محمد عبد الوهاب، معناها صعيب انه يكون اساسي في فريق كره، ومعناها انت باش تبعث لاعب معناها تبعثه باش يتمرس وباش يلعب اكثر وياخذ طونجو اكبر.
1: هنا الريسك هنا الريسك اللي يعني في الاعاره هذه، يعني على اعاره اخرى في فريق يكون ضامن فيه طونجو 100%. نتصور الترجي اكيد جدا انه بالمبلغ اللي باش ياخذه في الاعاره يكون خلص به المبلغ اللي جاب به اللاعب في اول مره. وممكن لو نجح في معناها لأنه تحب ولا تكره في أي فريق في العالم فما مهاجم يبدأ الماتش مهاجم يكمل، يعني أكيد جدا أنه بشيخه من الأول ديبود ماتش كسو 4 ساعة 20 دقيقة. لو نجح في
0: هو في الحزم فما المهاجم السوري
1: سوما خرج جابوا مهاجم ثاني معناها كونغولي ظهر لي أكيد جدا هو بش يكون المهاجم الثاني معه، ولهنا معليه هو كان أنه يوري روحه كان برز معناها في الحزم أكيد جدا أنه بش يتحلوا برشا بيبان بش يرجع للترجي التونسي ولا بش يعمل بمعناها فونت بأكثر فلوس الترجي التونسي.
0: قاعدين يسألوا فينا الناس إعارة مش تفريتني إذا كان مشاهد ياكيتي ولا قلت انه قربت معناها بين ترجي والحزم، اذا كان صارت باش تصير في شكل اعاره في في في دوريات اخرى وفي بطولات اخرى. عبد الوهاب موجودين معناها الاتفاقيات بين الانديه، ملاعبي ما يلعبش عندي نبعثه لك اكثر طونجو انت تستفيد والملاعب يستفيد في تونس تقريبا، فما قطيعه في الموضوع هذا كل واحد ما يحبش يعطي ملاعبيته.
2: اكيد جدا هذه معناها تنافسيه ربما كي معناها من بلاد لبلاد موجودة
0: أو نعطي الفريق ما عندوش نفس الرهانات معايا ما لعبش معايا
2: ومش الغريم بالنسبة للفريق ذاك، وهذا طبيعي. أنا نشوفه نحن حتى يا حيدر كي تبيع فريق جوار الملاعبي ساعة ساعة يشرطه مش في معناه عقد معنوي، مش يقول له كي جي تلعب معاه مضبيك ما تلعبش معناه ما تكونش في التشكيلة اللي بشوي جاني. وهذه تصير كان في تونس، دونك الإعارة أنا يمكن منطقيا تكون من بطولة البطولة أقرب. بالنسبة للدياكيتي أنا نحس اللي معناه اختيار أنسب وربما الفائدة باش تعود للاعب كذلك للترجي الرياضي التونسي اللي باش يخلي اللاعب معناه عنده طونجو مهم ياسر، كذلك اللاعب باش يتمرس في بطولة زادة محترمة جدا، فما عائدات مالية للتراجي، فما منفعة زادة للاعب، وزادة هذا يدخل في إطار حسن التصرف في اللاعبين الأجانب، لأنه التراجي الرياضي عنده كم هائل من اللاعبين الأجانب. زادة راهو مش باش يخلي العدد الكبير نتاع اللاعبين الأجانب، دونك يخلي هذا مكان لاعب آخر، ربما التراجي تفيزي في لاعب أجنبي، دونك هاكا يخلي مكان. أنا نخوها من زاوية أنه حسن التصرف في اللاعبين الأجانب، ومعناها الجيسيون تاع الملاعبية ما تخليش لاعب ربما أكثر على البنك، تعطيه فرصة أخرى باش يحتك مع فرق أخرى ومع بطولة أخرى، وكي يرجع على القليلة بإضافة منتظرة ومرجوة.
0: دونك هذايا كل شيء في خصوص آخر تطورات في الترجي التونسي. نذكر بها يوسف بلايلي الآن يقوم بالفحوصات الطبية اللازمة، ومن بعد على ضوء شنو باش نعطي الفحوصات هذه، على ضوء نتائجها شنو طبيعتها بالضبط، باش يكون المرور لإمضاء العقود بين البلايلي والترجي. ديما نحكي نظري، ديما بربي راكي نقول مادام تصحت شيء نقعدوا ديما نحكيه في النظري. الملاعب يتو قاعد يعمل في الفيزيت ميديكال، إذا كان لاباس باش يصحح العقد نتاعو، هذا شنو لازم يصير، أما يصير ولا ما يصيرش موضوع آخر. تتفاصل الخبر المؤكد الآن قاعد يعمل في الفحوصات الطبية. كملنا مع آخر مسار، بعد شوية نحكيه على فريق ينسحب من البطولة، تفاصيل بعد لحظات. آخر مسار.

0: تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة، دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة، من 31 جويليا ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: وصلين في ريكاب سبور. قوف القفصة ينسحب من البطولة. هذا الملخص تفاصيل والمعطيات اللي كل ناخذوها من عند رئيس النادي سيد خالد بن نور. على سارة سي خالد، مرحبا.
2: أهلا مرحبا بك خويا حيدر، مرحبا بضيوفكم، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا.
1: دونك القرار كان من الاول انسحاب جماعي او استقاله جماعيه، والان انتم تنسحبوا من البطوله تماما.
2: فعلا هو معنا للاسف، معنا شوف بشوف وين وصلنا، بشوف الكوره، بشوف الرياضه، بشوف معنا الجمعيات وين وصلت. وصلنا باش ننسحبوا من البطوله، هذا قرار معنا مش سهل، لكن بإجماع الناس الحاضر الكل وقت اللي الظروف خلينا باش نتخذوا قرار كيف ما هكا. الناس اللي يقولك شنو معناها، شنو وصلنا، كيفاش علاش وصلنا كيف ما هكا، نحب نقول لك معناها اخويا حيدر، اليوم الجمعيه للشهر العاشر 10 شهور ما دخلتش حتى مليم لخزينه النادي. الممول الرئيسي لجمعيه قوافل القسطه هي شركه تصنيع القسطه كما تعرف، عندها يجي 10 شهور ما دخلتش معنا الميزانية كاملة اللي احنا ماخذين فيها اتفاقية ومسجنين في القبضة، ما دخلش منها حتى مليم. هذا بالنسبة سوى لنا احنا، سوى بقية الجمعيات هذا كل في جهة مشغولين احنا. الموارد كلها منعدمة، لا بلدية تعطي، لا شركة نقل تعطي، لا مجمع كيميائي يعطي، لا المستثمرين، لا رجال عمل لمن يعطي. وصلنا لدرجة معناها عم نول باش كملنا الموسم، معنا أنا بعت اللي عندي بعد في آخر حاجة، معنا كملت كل شيء في أخلين بعت كربتي الخاصة باش كملت بها الموسم. وظن الناس كل تعرفه، معنا من سلطة ما غيره من مندوبية وكل شيء. اليوم فريق قوافل القسطة الأسبوع اللي فات جانا معنا قرار معنا من المحكمة باش نخرجوا من المقر. ونزيدك معنا أشياء معنا اللي للأسف معنا نقول للأسف معنا نوصلوا حتى القطع الطير الكهربائي، معنا الضوء مقصوص في يتقص في المقر، وهذا علمنا به الناس كل. اليوم قعدنا مع الهيئة قلنا نتو شنو اللي موجود، شنو رأس مال هي الجمعية، ما هي ملعبية، إيكيبمون، رستوراسيون، استاجيات، هاي الملعبية قالت لما نعاد باش يرجع منهم، قال لك أنا ما خذيش مستحقاتي العام الجاي نعم غير ما تناديني راني ما نرجعش، زيادتنا على ثمن لاعبين اخرين عندهم نهايه العقود نتاعهم. الرسور اللي رسورون
1: يعني قداش عندكم الملاعبي تو اللي لو كان ترجعوا تتراني وكذا ينجم يكون موجود معاكم؟
2: ما عندناش لما انت يرجع، ما قالك حتى لاعب قال لك ما نرجع وما ننافس في البلاصه هذه ما دامني ما خذيتش فلوسي. انا راني رغم اللي تصرفهم معناها هذايا نعتبر معناها التصرف مخطر، لكن راهو ديما عندهم الحق، راهم لعب على الجهه اللي جاه لهنا كجمعيه دي اللي جاي يلعب فيه، عنده عائله وراه، عنده التزامات، عنده مسؤوليات. وقت اللي نشوف معنا في العيد الكبير معنا الناس ما جتش باش تعيد، راهو شيء معناه اسفر وملاعب راهو عنده عائله، راهو حتى يحب ياخذ علوش كي الناس، يحب يمشي عايد، يحب يصيف، يحب تو يترنى، عنده التزامات، عنده صاله يخدم بها، عنده صاله، عنده دي فيتامين، عنده كذا، كيفاش باش يجيك حاضر العام الجاي؟ بخلاف الملاعبيه اللي عقودهم منتهي. هذه بالنسبه للملاعبي، وكلمتهم قدام الاعضاء الكل، معناها حاولت نتصل بهم، حاولت حتى نعمر كمبيالات جديده، قال لك من غير ما انا ما نحاولش رانا ما خذيناش مسحقاتنا رانا ما نجوش. حاولت نزيد نعمل انجاجمون جديد. الرستوران كيف اللي وكل عام الاول عنده 53 مليون، قال لك انا راه معنا من غير ما تجيني تو، معناها بتاع مزية انا نقدرك ونحترمك من غير ما تجيني. الديار المكريه، الاكيبمون باش تلعب بيه، الشبان اللي مشت ضاعت معناها قرابه 300 موجاز، هي ذا كل وين باش نمشي، وين متعدين احنا، نعم نزيدو نكملو قدام، وين باش نمشي، وين متعدين. اذا باش نوصلو باش حتى اللوكال معناها يجينا في حكم باش نخرجوا منه والضو يتقص، راهو معناها هذا الشيء معناها يندله الجبين.
1: معناها اليوم الوضعية، سامحني سي خالد، اليوم الوضعية مفماش ضو في اللوكال اللي هو اصلا ما عادش عندكم حق تقعدوا فيه، وما عندكمش ملاعبية وفلوس باش تبداو البطولة. معناها هذه وهيئة مستقيلة مع عضو واحد، فما يبدو فما عضو واحد مستقالش من العيئة.
2: لا لا، هو الهيئة أخذت القرار هذا نتاع الانسحاب من البطولة. هو إذا كان انسحبنا من البطولة شنو ما شنو مش مازالت ما وين من أي هيئة باش تبقى؟ هي جمعية كاملة باش تنسحب من البطولة، أنا الهيئة باش تبقى؟ ما فيش تبقى حتى نحكي على انسحاب من البطولة. أخطر من من من هيئة، الهيئة
1: هو فقط من باب التدقيق سي خالد. نعرف انه عضو واحد ما يأثر الصوت، لكن فما عضو واحد هو ما كانش موافق هذا، صحيح هذا ولا؟
2: والله ما نعرفش. ما
1: يبدو فما عضو واحد معاكم ما هوش موافق على الاستقالة الجماعية وعلى الانسحاب من البطولة. اوكي نجم يكون صوته غير مؤثر، لكن مش الناس تبدا فاهمه فقط.
2: اي والمعنى اللي في ظل هالأزمة هذه كل زيد تدخل علينا الجامعة من غادي في الحملة الانتخابية، تبدأ تسمع في حوايج وتعالوا وكورة وكذا. أنا وقت اللي جو يعملوا في الحملة الانتخابية جو يكلموا فيه على برنامج، قلت لهم بربي لا تحكوا لي على برنامجكم الانتخابي لا حد شيء، أروا أنا تتحكي لي على الكورة التونسية وزيني نطور الكورة التونسية وهو في، قلت لها الكورة التونسية عندها دولة وعندها سلطة إشراف تشرف عليها وتعرف كيفاش تطورها. أنا بالنسبة لي أنا جيتني الحملة الانتخابية أو أخويا تنكلمك، أنا تنكلمك على القوافل القصد، عندي حاجتين قلت لها هاك تسمعهم مني، حسين جنايح ومعز الناصري قاعدين قدامي. قلت لهم عندي حاجتين، لا تحقرون ولا تظلمون. أظن الزوز حاجتين عندي، هم زوز طلبات سهلين فيهمش حاجة. قلت لهم لا تحقرون ولا تظلمون. الزوز اللي قلتهم اللي ما عملوه، أولا عندي قداش وأنا نطلب توفي مقابلة انت على رئيس المكتب، ما نجمناش معنا نمشوا باش نقابلوا رئيس الجامعة اللي رئيس الجمهورية معناها أعلى هرم في السلطة المرة فاتت وقت راسلناها رجعنا المراسلة، وهنا معناها مكتب جامعة ولا أقوى حتى من رئيس الجمهورية. يصرف المنح للجمعيات الكل إلا القوافل القفصة ما يصرف لهاش من حتى اللي نتاع العائدات نتاع كأس العالم باش يقص معناها ديون نتاع عام الاول ولا العام اللي قبله. لا ارجعها نسالوكم ان 10 سنين ولا 12 سنه، يا هل صرحنا تو في وقت نتاع قصان ديون باش تقص لي ديون؟ انا محتاج المليون وال500 والجزء منين و3 ملايين باش انت تجي تقص لي؟ انا نسالك عندي 10 ملايين، عندي 15 مليون، عندي 15 سنه. بعثنا له مكتوب رسمي باش يشوف كيفاش معناها ياجل معناها ملك الموت يعطي راح، ملك الموت كي جيت يقبض بشر يعطيه راح، وهو ما عطاناش راح باش نقابلوه ما نجمناش نقابلوه. ايوانا عاد اللي قلنا هولك، احنا قلنا لا تحقرنا ولا تظلمنا. الظلمان ماكم شفتوه باش علاش طاحت الجمعيه؟ ما طاحت في جره الظلم وعاود المقابله وك الدنيا ذيك وك اللي شفتوها ذيك الكل ما رجعنا لك المهازل ذيك. وتو الحقران هذه ثاني مره نعمل له مكتوب رسمي باش نقابلوه المكتب الجامعي ويرف. تقول انت انا ثاني مشي انا اطلع له من هنا نعمل 12 ساعه نخلط غادي كي يقول لي لا والله يا رئيس الجامعه اليوم ما جاش. نزيد نعود أن نرجع نروح معناها نزيد روح القصة. هذا مكتب جامعي اللي احنا انتخبناه، احنا هاو باش نسحبوا ثقة من المكتب الجامعي فارد مارا سيدي. احنا ما نصوتناش عاوتا نسحبوا منك ثقة سيدي، لا لا لا لا تبقى تعرفي ان نصبح صانعك وها سيدي وهاو تنمشوا نزيدوا نبطلوها الكورة فارد مرة في الجهة وخلي 300 مجاز يمشي وانت يمشي وخلي نشوفوا وانت نوصلوا احنا بها الوضعية هذي.
1: به أقعد معي سي خالد، خلينا نخرج فاصل قصير ومن بعد نزيد نفهم أكثر. معنيش فاصل به مالا، خليني نكمل في نفس الاتجاه هذايا باش نسألك في في في في موضوع سي خالد. يبدو أن وزارة شباب ورياضة فتحت تحقيق بشبهة تدليس وثائق تصرف في تصرف أموال في قوافل القفص، هل الخبر هذا صحيح ولا لا؟
2: معنيش حتى شبه التصرف ولا عندنا حتى عندنا في تدقيقات كما يصير في أي جمعية معينة في أي جمعية من جمعيات تونس تجي معناها التفقدية كما جت لي نحنا كما جت للردية كما جت للمظالة كما جت للجابس كما جي لأي واحد غير احنا زيد الماء زيد دقيق بثنش حتى يختنجوا عندنا حاجة احنا تتحشموا منا.
1: اي مو جديد موضوع ومش مش يتحشموا منكم سي خالد، مو جديد الموضوع. فما شو التدليس الاخبار هذه يجيني من مصدر رسمي راهو على فكره، معناها فما مصدر رسمي يكتب لي الجمله هذيا، معناها انه فما شو تدليس في وثائق تهم التصرف المالي في قوافل القفص. يعني سألتك عليها معناها حتى ما عندكمش حاجه بور لو مومون،
2: ما عندناش حتى حاجه من الحاجه دي ولا عندنا هو المال ما فماش حتى تدلس بشي.
1: هو المال ما فهمش باش تصرفوه وتدلسوا فيه
2: معناها
1: اي شو الحل تاع سي خالد؟ معناها باش تسحبوا ثقه من الجامعه وباش تنسحبوا من البطوله؟ معناها نعرف انا على الاقل انت رقم 10 ولا 11 في العميل الاخراني تعدى معايا يقول لي انسحبت من البطوله وبطلت ومن بعد يرجع، ونعرف ان صعيب قرار صعيب، هو قرار صعيب. اما فعليا شنو باش يكون الحل سي خالد؟
2: راهو هو القرار صعيب ياسر، خاطر علاش هو صعيب؟ على خاطر عنده مخلفات، عنده مخلفات اخرى. احنا ذاك علاش باش نمشوا ونزلوا معنا حتى الفريق معناها القانوني نتاع الجمعيه باش نشوفوا، ترى غادي باش نزلوا معنا عاد المنفذ باش نمشوا للجامعه تنشوفوا شنو كي تنسحب معنا والبطوله تكون في معناها تجري ايش يصير، وكي تنسحب والبطوله ما زالت ما بدتش شنو يصير، باش نشوفوا ترى شنو احنا اللي يصير، شنو اللي باش يكون شنو مخلفات القرار. رغم انا صحيح راه برشا يقول لك راني تنسحب ويهدد وكذا، واحد هو ديما هذه انا نسمع فيها. احنا شنو الهدف من هذا؟ شنو الهدف من الانسحاب هذا؟ ليش ما عادش نحبوا نلعبوا كوره، ما عادش نحبوا ننشطوا، ما عادش نحبوا نأطروا شبابنا؟ وانا احنا نحبوا حلول، احنا كي نتكلموا كاكرا نلوجوا على الحلول، احنا مانيش نلوج على. وبالمناسبه غدوه الحي احنا مخرجين برقيه للسيطره رئيس الجمهوريه في الوضعيه هذه باش نشرحوا لها اللي صاير هذا كل جد.
1: محمد،
3: وضعيه صعيبه يعيشوها الانديه حيدر، معناها تراكمات، لانه اكيد جدا قوافل في القفصة يعيش نفس المشاكل اللي عايشتها بعض الانديه بسبب رخصة الأندية اللي جات جديدة ليسانس كلوب، أنه النادي مطالب بخلاص جميع الديون اللي عليه. معناها ممكن قوافل القفصة ظهر لي عنده ديون من 2000، مش معناها مش من الهيئة هذه، من 2012 ولا 2013 مطالب أنه باش يخلصها تو. كي تلقى المبلغ هذاك كبير مع ما فماش مداخيل مع اللي شارج، أكيد جدا أنه الأندية باش تقف. ولهنا أكيد جدا معناها سي خالد نعذر، وأنا معناها صحيح رئيس النادي ولا الهيئة مطالبة بإيجاد المصاريف المداخيل، لكن المداخيل باش المداخيل اليومية، المداخيل تاع السيزون تاعها. أما النادي معناها تو خاصة في الوضعية نتاع قوافل القفصة في الرابطة الثانية بخلاف البيدجي نتاعو نتاع العام مطالب باش يخلص الديون القدم نتاع 10 و11 سنة، معناها مهمة شبه مستحيلة، وتوقف النادي ما نعرفش هو شاطرني راي ولا.
2: صحيح احنا حتى رغم معنا عملوا رغم الميزانيه هي ناقصه شويه، ولكن قعدنا ديما نخلصوا في دوسيات، بالاخص الدوسيات اللي تعدت للفيفا ذيك نتاع السبعه الملاعبيه الاجانب. الملاعبيه المحليين ديما تكون الاثر نتاعهم اقل شويه، هم الملاعبيه الاجانب هم المخترين في محكم فيفا، فيهم سحب نقاط، فيهم برشا. خلصنا الحدود اليوم انا عندنا عامين للتالي خلصنا 340، وخلصنا عملوا حوالي 315 قرابه 600 واش، رغم هذا يخلصوا فيه من ميزانيتنا. معنا نعملوا سياسه نتاع التقشف باش نحاولوا نخلصوا دوك باش نتفادوا اكل باش يكون عندهم على من انجرار معنا. وبالنسبه للملاعبيه المحليين كيف خلصنا عملوا 100,000 دينار في عقل كانت مسلطة على النادي، يعني بقينا لو حتى الميزانية جت موجودة كنا تنقصوا تنشوفوا كيفاش كل مرة نرضوا الدوسي اللي هو مستعجل معاش فيه. لكن تو وقت الميزانية انعدمت فرد مرة، نتكلم فيك على من نوفمبر 2025 لليوم
1: كاسة فارغة معناها،
2: وكان دينار وكان مدخل دينار مدخلش راو
3: مش معلومة حيدر المعلومة حتى نجم المتلوي يعاني في نفس المشكلة.
2: أي جمعيات الجهة الكل، نجم المتلوي، قوافل في القفصة، هلال رديف، المضيل، العرايس، الكل.
1: عندك تفضل عبد الوهاب.
4: شو والله يعني كنت نسمع فيه شيء مؤسف حقا، واللي كان يحكي فيه سي خالد أعطاه صورة على معناها المعاناة متاع فرقنا والمعاناة متاع المسؤولين متاعنا زادة اللي قدام مسؤولية كبيرة، يا منين باش يوفر السيولة، مشي منين باش يوفر المال. بون سي خالد انا باش نسالك فقط، انت حكيت على معناها فريق قانوني باش تسهل، هل شنو التبعات؟ هو نورمالمون من الاولى والاجدر انك سي خالد حتى بمعية الفريق القانوني اللي معاك تشوفوا شنو التبعات ساعة الانسحاب بطولة قبل ما تعلن على الانسحاب البطولة، لانه زاد راهو انت كمسؤول على فريق في منطقة تتنفس كرة معناها يعني تصور انت البطولة ما فيهاش معناها ولا الرابطة الثانية ما فيهاش قوافل القفصة، راهو حاجة كبيرة ياسر هذا.
2: صحيح راهو هو بين معناها بين الإعلان على القرار هذا وبعد وتطبيقه في على أرض الواقع في الجامعة باش نمشي ونطبقوه ونشوف واش يطبق، أنا ثم مازال ثم مشوار آخر كبير. ديما احنا ما كنقولوا للكلام هذا راهو نحبوا من خلاله نوصلوا علاش احنا قلنا رانا باش ننسحبوا، راهو مشنا عندنا معناها المادة الأولية كما يقول لك معناها باش تكون عندك جمعية واحنا رفضنا. راهو كاين جمعية هي شنو هي؟ هي ملاعبية، هي إيكيبمون، هي ستاجات، هي دي رستوران، هي ديار للكرا، هي لوكال، هي إدارة، هذا كل معنى هذه باش تتضافر هذا كل باش تكون ثم جمعية. إذا أنت إدارتك مش خاص ما عاش يحبوا يخدموا، إذا المطاعم ما هيش باش توكلك، الديار ما هيش باش تسكك، ملاعبيتك مش موجودين، قلت ما نيش باش نجي، التأمين مش خالص، شنو باش تعمل معنا؟ كيفش باش نعمل؟ كيفاش نعمل باش نكون باش نعمل جمعيه؟ انا امر وكاني معنا مهمه ولا شبه مستحيله.
1: واضح واضح سي خالد، نعملوا سويفي معاك في الايامات القادمه اذا كان فما حاجه تبدلت. الحقيقه الوضعيه صعيبه ياسر وصعيب زاده باش تتبدل هكا في ايامات، مع على الاقل يكون فما بوادر ايجابيه. شكرا ليك سي خالد بن نور، يعطيك صح رئيس قوافل القفصه، مرحبا. شكرا ليك. دونك هذه وضعيه قوافل القفصه الان اجمالا. سمعتوا التفاصيل، خليني اقول تحشم شويه ساعاتها، لكن العنوان الكبير انسحاب البطوله حتى قبل ما تبدا، وما فهمش هي مدير استقاله جماعيه، فهمش ملاعبيه الناس كل تحب على فلوسها، دونك مرجع حد لوكال مقصوص الضوء وكيفاش وما خلصوش الكرا، دونك خرجوه. دونك المكونات نتاع جمعيه، المكونات نتاع جمعيه اللي لوكال وملاعبيه ومسيرين ما فهمش.
3: ذكروا وقت حكينا على موضوع الرابطه الثانيه واللاعبين تاع الرابطه الثانيه مع اسامه، الناس قالت تهولوا، هذيك الحقيقه
1: صحيح صحيح صحيح. دونك خلينا نحكي بعد شوية على آخر أخبار النادي الإفريقي.
5: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les savants tarachés.
1: وصلين في ريكاب سبور وبعد شوية في الجزء الأخير من ريكاب سبور يكون معنا المعد البدني خليل الجبابلي, معد البدني النادي العربي الكويتي. نحكي عن البريباراسيون فيزيك والاستاج هذوما اللي يسبقوا انطلاق الموسم. فما بروتوكول تتابعه الناس الكل, فما اجتهاد كيفاش التوزيع بالنسبة للملاعبية التوانسة. الناس قاعدة تفرج فيديوهات وتصور ملاعبية تعاني وقاعدة تتعب وكذا. اسكو هذاك صحيح اللي لازم يصير ولا برشا برشا؟ عنا ما نحكيه بعد شوية, لكن خلي قبل نحكيه على آخر أخبار النادي الأفريقي. والبداية بالكاميروني تاديوس نكامينغ, صح ولا مازال مصححش عبد الوهاب الملعب هذا؟
2: رسميا مازال مصححش النجم. ونحكيه حيدر في الموضوع بخصوص تاديوس هذا نكامينغ الكاميروني, أنه الاتصالات متقدمة, وجهات النظر زيادة متقاربة جدا بين إدارة النادي الأفريقي واللاعب. دونك والإمضاء وشيك بعد اجتياز الفحص الطبي, وأساسا بعد قدوم اللاعب لأنه مازال ما وصلش. دونك حتى وصوله حيدر باش يكون نهاية الأسبوع على أقصى تقدير نهار اثنين يكون اللاعب موجود هنا, اللي نجم نقولوه. دونك بالتالي مازال ما صحاش.
1: معناها الملاعب ماهوش في تونس وما عملش الفيزيت ميديكال, دونك ما نجموش نحكيو على سيناتور نتاع كونتراتو. فما حتى منطق في هذا,
2: لكن النجم نقولوا اللي الاتصالات متقدمه بين اداره النادي الافريقي واللاعب, وجهات النظر كذلك متقاربه, بما يوحي انه الامضاء باش يكون وشيك حال وصول اللاعب وقدومه الى تونس, اللي كما نعاودوا نقولوا اللي باش يكون نهايه هذا الاسبوع على اقصى تقدير نهار اثنين حيدر.
1: به دونك هذا خبر مؤكد, تاديوس نكامينغ مازال ما امضى حتى عقد مع النادي الافريقي اصلا, لانه مش في تونس ومازال ما اجتازش الفحص الطبي, واللي هو معناها بشرط
2: حاجه طوى. شفنا يا حيدر, خاصه النادي الافريقي عمره ما يصح اللاعب طالما انه ما عملش الفحص الطبي, ورئيس النادي عاد دكتور وما نحكيوش في الموضوع هذا.
1: بالطبيعه ملايم سليتي برشا كلام, من خلينا نقول اسبوع اكثر شويه, برشا كلام على الاتصالات, على تقارب تباعد. شو الوضعيه بالضبط بالنسبه اللي حابين النادي الفريق اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا تو باش يفهموا, هل موضوع سليتي فما ممكن يصير ولا ما يصيرش؟
2: شوف, من وجهة نظر إدارة النادي الإفريقي, النجم نقوله لإدارة النادي الإفريقي أغلقت ملف نعيم سليتي. علاش؟ خاطر لأنه من الأول أعطت معناها عرض للاعب, الوكيل اللاعب, الوكيل الفرنسي متشبث معناها بقيمة بشروط مادية نجم نقوله مجحفة, والنجم حتى نقولوها حيدر في حدود 250

0: نادي افريقي ما فاتش ال 25 مليون معناها شهريه للاعبين، وذاك راهم في محاوله في مسعى النادي افريقي انها تحافظ على الموازنات الماليه، وعندها الحق راه يقول لك انا نجيب ملاعبي نعطيه 80، وفما ناس اساسيين وفما ناس لعبوا وفما ناس جابوا شامبيونا وما فاتت الشهريه نتاعها. دونك من زاويه اداره النادي الافريقي موضوع ربما بنسبه كبيره تم غلقه، لكن تقعد اذا اللاعب تنازل على الشروط المجحفه وقرب ياسر معناها للعرض المادي نتاع النادي الافريقي، علاش لا ينجم يكون سليتي في النادي الافريقي. لكن حسب معناها التقديرات اللي نشوفوها مع الاداره نتاع النادي الافريقي حتى مع الاطار الفني، صعيب برشا انه سليتي باش يكون في النادي الافريقي الموسم هذا.
1: معناها لازم تضحيات من اللاعب كمان.
2: بالضبط، لو يحب يجي
1: لو يحب
2: بالضبط. انت تعرف عنها فرق ما بين فلوس البطوله القطريه فلوس البطوله التونسية، معناها أنك باش ترجع البطولة بتدخل البطولة التونسية لازم تضحيات مادية. هذا معناها أكيد جدا أنه البروجي ولا المشروع الرياضي بين اللاعب والوكيل متاعه شنو مخمين على كوتي سبورتيف كوتي ماتريال، معناها لهنا الباهي أنه هنا حايدر معنا النادي الإفريقي والهيئة متاع النادي الإفريقي تعرف إمكانياتها وما تعملش هبلات اللي بعد معناها ينجر عليها كسسوا الفستير، لأنه الفستير مهم ومهم جدا في كرة القدم. أنك ديما راهو كان في وسط فستير كيبدا جوار يخلص برشا راهو أكيد جدا ويدى ديفيرانس كبيرة مع معدل الأجور متاع الباقي الفستير، راهو مهما تكون لمونتاليتي راهي تخلق مشاكل. والحاجة الثانية معناها كما قلت لك قال على الكوتي سبورتيف، معناها النادي الفريقي ما عندوش بيزوان يرجوم تاع جناح، لأنه موجودين الأجنحة خاصة معناها الكوتي جوش في النادي الفريقي وين يحب يلعب أكثر
1: موجودين، وحتى الدوبلور موجودين
2: ذلك من أكثر المراكز اللي فيهم لاعبين تاو في النادي الفريقي هو الأجنحة وسط الميدان. معناها لبزوان إرجو ما هوش البوست ذاك أنك حتى مادين تنجم ذاك عليه برش.
1: حبيب
0: كلام محمد يحيين اللي نقوله شنو اللي بزوان تاع الكلوب أفريكان اللي قاعدة إدارة النادي الفريقي في اللحظة هذه قاعدة تدرس فيه، أنه يكون عندها مهاجم تنتدب مهاجم وتنتدب أكسيال أو زوز معناها مدافعين محوريين إن اقتضت الحاجة، يقعد بوست معناها مش أولوية زادة اللي هو معناها بيفو، لكن معناها البوست متاع أو انتداب نعيم سليتي مش معناها أولوية كبيرة أو ضرورة ملحة. دونك هذكم هما يقعدوا دو بوست المدافعين محور الدفاع وفي الهجوم، هذه اللي قاعدة النادي الافريقي تحط في الاعتمادات وقاعدة تدرس في الموضوع.
1: هذا هو دونك تقريبا كل شيء في خصوص الزوز ملفات ذوما تاديوس كانغ ونعيم سليتي. ونكونوا كملنا مع اخبار النادي الافريقي، بعد شويه يكون معنا المعدل البدني للنادي العربي الكويتي خليل جبابلي، نحكيوا على البريباراسيون فيزيك اللي تسبق انطلاق الموسم، قواعدها بروتوكولها شروطها، هل في تونس نطبقوا اللي يصير في العالم بالضبط، عندنا شويه اجتهاد ولا المدرب الاول يتدخل ساعات في خدمه البريباراتور ولا لا، برشا عندنا ما نحكيوا مع خليج بيبي بعد لحظاتها.

0: واحد من افضل لي بريباراتور فيزيك التوانسه واللي من سنين موجود بعد نجاحات كبيره مع الترجي دي تونسي, من سنين موجود في الكويت. خليل جبابلي, اهلا وسهلا, مرحبا.
1: اهلا قايدر, مرحبا بك. مرحبا بالخيان الكل, يعطيك الصحه على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا بك. انا محمد, عن سؤال وعن حكايه بك نحكيوا فيها قبل لونتين. قلنا خليل جبابلي, صبري بو عزيز, وحتى سليم لبرق, يبدو فرد منطقه الكل تجروين.
1: صحيح
0: تجروين ثلاثه.
1: تجروين وصبري من القلعه الخصبه, يعني
0: كلنا تجروين بعيد 20 كيلومتر, يعني
1: كلنا قرينا في المعهد العربي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف. نوجه له تحيه كبيره لخرج اطارات مميزه في العدد البدني والتدريب والتدريس بصفه عام.
0: صحيح صحيح, ونحن بيدنا نحيوا
2: الطاقات هذو. قيس يعقوبي يظل من الشير هذيك.
0: صحيح صحيح, هذا قيس يعقوبي من الجهه هذيك. دونك مرحبا خليل, انت من سنوات في الكويت والان مع العربي الكويتي, ان شاء الله موفق وان شاء الله بالنجاح. حابين نحلوا معاك الملف هذا, ملف الاعداد البدني

0: انه الجماهير تبدا تفرش ملاعبيتها معناها التعب في اقصى حالات والناس تعبه معناها كو واكثر من 200 ساعات برجور وكذا والناس تبدا شيخ على هذا على اساس انه فما خدمه كبيره قاعده تصير. الصوره الحقيقيه شنو هي بخلاف هذاك الصوره اللي نشوفوها؟ شو المطلوب؟ هل فما بروتوكول معين الشارج وقتش تطلع وقتش تطيح؟ نحب نفهموا منك هذا الكل خليل وانت عشت معناها عشرات المرات
1: هيك معك. طبعا حيدر يعطيك الصحة، هو الموضوع مهم جدا خاصة نحن في فترة تحضيرات صيفية واللي هي لازم تكون عندك فلسفة العداد البدني عندها عوامل كثيرة. يعني إذا نشوف الدوري التونسي، خلينا نكونوا في الدوري التونسي، الدوري التونسي انتهى الدوري ما نحكيش على الكيس طبعا انتهى 14/5 والعودة باش تكون 14 ماي والعودة باش تكون 22/23 أوت إن شاء الله. يعني فعليا اللاعب التونسي إذا نشوفه أغلب الفرق نادي الفريقي الترجي السيتي، خلينا ناخذ الانديه نقول اللي تلعب في رابطه الابطال الافريقيه اللي عندها هدف ولا في الاتحاد الافريقي اغلبهم بدات من واحد جويليا ولا ما بين واحد وعشرة جويليا اغلبهم. اذا تشوف حيدر فتره الراحه باش تكون من 14 ماي او من 31 ماي ونهائي كاس تونس ال 10 جويليا واحد جويليا ما بين 40 و 45 يوم راح واللي هي فتره طويله كثير جا السنة كاس العالم بالطبيعة باش تكون عندك فلسفة تعرف اللي 45 يوم راحة تتطلب على الأقل من 6 إلى 8 أسابيع من التحضيرات
0: أقل شيء 6 أسابيع معناها
1: أقل شيء شهر ونص. باش نجيك النقطة هذه اللي في الدوريات الكل فترة الراحة ما تكونش ما تعديش 21 يوم 15-21 يوم على ذلك نشوفه في نوعية التمارين ونوعية فلسة إعداد بدني مغايرة على اللي صاير نحن في الدوري. يعني فما دوريات اللي راح نتيحة تكون 15-21 يوم بطبيعة البدن عاد يكون عنده ذاكرة ففي مراحل إعداد بدني نجم نتخطى عليها ونتعدى المراحل الثانية، بينما لما يكون عندي لاعب مرتاح 45 يوم مطالب إني على الأقل من 6-8 أسابيع
0: معناه باش نعود له من اللول معناه
1: برافو اللي صاير اللي احنا مرات بعض مش الكل خير الكل ما شاء الله عليه عنا كفاءات كبيرة في العدد البدني ولكن مرات تشوف حاجات اللي قاعدين نعمل في كوفي كولي. يعني أنا نجي ونتعدى المراحل هذيك ونتعدى مثلا تلقاني في أول أسبوع بعد 10 أيام نلعب في مباراة ودية وقت اللي أنا لاعبي فعليا 45 يوم يعني فعليا إذا تلقى عامل 10 أو 12 يوم في واحد وإنديفيديوالي إذا ما أعطاوش البريباراتور فيزيك البروجرام دي دي. يعني أنت جيت بنيت على بدن فارغ وقعدت ديريكت وما تعديت المرحلة هذيك من بعد نزع لك انا
0: لا نحب نفهمها النقطة هذه معناها ان انت تلاحظوا تو اللي فما برشا شارج قاعدة تصير على الملاعبية وقت اللي هما مرتاحين برشا كان المفروض فما تدرج مثلا هذا شنو حبيت تقول
1: يعطيك الصحة ممكن في هنا شنو الفلسفة نتاعك على هذا البدن احنا في تونس شنو الفلسفة قبل اذا نرجع قبل في التسعينات بنحب لاعب قوي انا هذيك الفلسفة تاع المدرب
0: فما اونديرونس وفما
1: فوالا توا إذا تشوف اللي أنت شنو صاير في العالم تحب الدوري تاعك سريع تحب متفجر إكسبلوزي تحبه يعمل دي سبرنت ريبيتيتيف يعني قادر إنه يكرر سبرنتات متكررة كثير ويكون جاهز أونيفو تكتيك وأقل بليسيو وأهم حاجة إنه يجي نهار 22/23 بالإكزامبل يبدو ديفيرونس في المباراة هذيك يكون حاضر 100% مش بعد 3-4 مباريات من الدوري بالثقافة زي البدنية تاعك هذا الهدف تاعك
0: اي معناها هو اي نعرفه خليل معناها هذايا سي تريز امبورطون وخدمه كبيره وفما بلانيفيكاسيون تصير وكل شيء باش البيك يكون وقت ترجع تلعب كيفاش يصير كيفاش علميا يصير باش نفهم باش تلقى الملاعب نتاعك في 100% في اول ماتش في
1: البطوله. علاش اخترت مثلا دورينا باش نبعدوا ناخذوا الدوري نتاعنا هذاك اهم مثال الدوري نتاعنا ولا الشامبيون نتاعنا وقت 14 ميلا اغلب الفرق قاعدة 6-7-8 فرق يلعبوا في الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي تاع الكاس. يعني اغلب اللاعبين من 14 ميلا حطيت واحد ولا 10 ولا 5 جيلة في راح ولا انا غلط؟
0: لا صحيح
1: يعني 45 يوم فعليا بدون تمرين في الملعب مع مدرب ولا مدرب خاص ولا طاقم لاعبين بدني ولا طاقم تدريب هنا لازمك تجي حيدر وتكون كثير برشا البيك نتاعك والفورم نتاعك اذا تكون الساعه نهار 23/22 اوت مش تكون نهار 9/9 بعد 3 أو 4 مباريات هذه اول حاجه دونك مطالب انك نمشي لمرحله التحضير اقل شيء 6 اسابيع تكون المرحله الاولى ريكونديسيونيل يعني اعاده تاهيل تقييم اللاعبين تكيف مش نعاود نكيفوهم على نيفو دونديرونس يعني الحبل نتاعهم باش نبنوا قاعده تاع بازون ديرونس قاعده هوائيه باش نصلحوا شويه الاختلالات العضليه اللي جات في الميزان اللي نقصت بها باش نقصوا شويه. شنو المشكل؟ المشكل انك انت لهنا في الكونديسيونين برشا ناس توا في تشوف انت وتتابع ما عادش يمشيو لها ما عادش يخدموها وقت هذه وقتها ما عادش نخدمها هنا وقت اللي عندي جسم نتاعو يكون ذكر يعني اللاعبين نرتاحوا برك لمده 15 يوم اسبوعين فقط مده نرتاح 45 يوم نجي نتعدى المرحله الاولى والمرحله الثانيه تاع سترينث فونديشن يعني انا باش نبني قاعده عضليه مهمه جدا المرحلتين هذوما الاسبوعين الاولى واللي يتعدوا فيهم في تونس على ذلك نجي ونشوفوا من الجوله الرابعه والجوله الثالثه وحتى من الجوله الاولى ما فماش حتى ريت حطيت الجوله الثالثه السابعه يعني باش نلقاو نبداو شويه في الريتم شويه ونلقاو الريتم محترم
0: ماذا زاد خليل ما عندوش علاقه زاد بالجيان دو في نتاع الملاعب بجاهزيتهم زاد هما
1: باش نجيك باش نجيك باش نجيك انا باش نجيك يعني اذا نتحرك انا نتعدى المرحله الاولى والمرحله الثانيه ونمشي طول شنو نمشي طول مرحله تحويل القوه يعني سترينث سبيد القوه الانفجاريه والبريومتريك والسبريت والراسا يعني السرعات المتكرره نمشي طول نخدم فيهم بعد ثلاثة أربعة ايام خمسة ايام ندخل نخدم فيهم وقت اللي انا نخدم على بدن فارغ نحكي أنا نحكي معك يعني بالعامية مش نسك كل تفهم قاعد نبني في بنية على بدن خايف ما حضرتلوش أنا مدة أسبوعين 10-15 يوم ما حضرتش الباز بتاعي اللي هي القاعدة الهوائية يعني الانفيرونس مش نبدأ نبني بينه نجبد أنا كيما البرميل راه نحكي معك بصفة عامة مش نسك كل تفهم كيما عندي يعني أنا سمحني برميل تعمل كل مرة بتجد منه شوي أنا نجي نجبد كيفية أنا ما حضرتلوش ما رتبت شي 20 متر رتبت شي 5 ترات مو كل مره نسبه ليتر خمسه مرات وكي بينما تكون عندي الباز على طول المده مع فتره التحضيرات الشتويه اللي هي تعاود فيها تاهيلك باش نكون في مستوى مميز احنا تو في تونس ورينا نجيو نقصوا ديريكت مو من بعد 10 ايام نلعب ماتش ميكا بعد نتسائل علاش عندي عدد اصابات كبيره نتسائل علاش اللاعبين ما عندهمش كيف دو فورم ولا مش متواصلين على مستوى كبير يعني على مستوى تاع اربع خمس مباريات في نفس المردود وهذا تشوف فيه انت حيدر انت تتابع اكثر مني الدوري وتشوف فيه يعني هذا اكبر مشكله انا قاعد تشوف فيه وحتى نحكي فيه انا والاولاد اللي فريمون هنا وقت اللي تقول لي سمعتك قلت لي الكوتش يتدخل هنا وقت قيمه الهيد كوتش هنا وقت قيمه الهيد كوتش هنا وقت قيمه الاستراتيجيه والتخطيط بتاعك على ذلك فما مراحل سوا خاصه بالنسبه للاعب التونسي اللي مرتاح من 14 يناير مش معقول انه بعد 10 ايام من التمرين نجي نلعب مباراه وديه قال شنو بشوف قيمه انا من الناحيه الهوائيه ليه مباراه راه فيها كل شيء هاي
0: خليل
1: فيها قوه
0: انا نحترم على الاخر الاختصاص معناها يعني نحترم انه كل واحد راه عنده سافوار فير في دومين وكذا ما نجمش تعاد ولا تو ذي الكل مهم ياسر معناها يعني ونحب انا ساعات نفهم وكذا نبدا نتبع هاو فما مدرب مثلا نعطيك اكزامبل علاش احنا نقولوا فما فوزي البنزرتي مثلا ياخو جروب يهزهم يجريوا في الفلاز اطلع عابط وعنده التقاليد نتاعو يعمل فيهم 35 سنه هو وبعد تلقى الاكسبلوزيفيتي تلقى الانديرونس وتلقى الجمعيه
1: لا ما بديش بالحق هيدا حتى اللاعبين ديما يتعود تعدى السجية دي وحتى واحد يحب يحكي فيه وكل ليه خاطر قبل ما ينسى لك البريود هذيك تعدى على البريود دونفيرونس اكستونسيف وانتونسيف يعني الهوائيه عامه وخاصه مش وصل لها ليك تقول لي عدد التكرار عدد الراحه ممكن تنكشوا فيه نقول لك ايه اما الترانسيت الفرون صحيح وقاعد يتعمل له في اكبر انديه واذا تابع توا التحضيرات لكن تقول لي شو الناس كي تمشي لها الاساس يقول لك لا عدد التكرار كبير الشده فهمت لا والجرعات التدريبيه عاليه شوي هذاك فيه النقاش هذاك نجم نتناقشوا فيه فهمت كل واحد راسه ما تنجمش انت بسي فوزي بمستوى هذاك تاع سنوات ونجح فيه بس ما تنجمش انت تنجم تقول هذيك عنده فلسفته هو خاصه
0: صحيح هذاك علاش
1: هذاك علاش فما فلسفه في الاعداد البدني
0: بالضبط هذاك علاش احنا تسالنا اسكو فما دينار معينين فما بروتوكول خاص فما كذا
1: وفما
0: من الاسف ما عادش عندي وقت للمثال للاسف خليل والله العاد عندي وقت
1: تعطيك بسرعه
0: في 10 ثواني
1: الترجي اللي عمله الاسبيرونس الترجي المره هذه تاع فتره الاعداد العامه وبعدين اللي تيست فهمتوني دو بيرفورمانس واللي عامله سو هذيك قاعد يعمل فيها كل معدين بدنيين، ولكن الشيء اللي عامله سراجي هذيك هو المثال المميز حاليا. واللي لازم الناس كل تتبعوا فيه، ونصور اللي الأولاد كل قاعدين يتبعوا فيه وقاعدين يعملوا في مستوى مميز. يعطيك صحة حيدر.
0: شكرا خليل. هو يعطيك صحة، وللأسف ما خديناش برشا وقت الموضوع هذا بحر وكل ديتاي لازم تقعد تسأل فيه وكذا. تبارك الله عليه، هو نجم يفهمنا الحقيقة.
1: يعني يقول وأنا ما هوش علم صحيح، وكل واحد عنده طريقة عمل، ولكن أنا ديما نحكي على الدوري التونسي وعلى اللاعب التونسي.
0: شكرا خليل جباب، يعطيك صحة. موفق اخويا العزيز، ان شاء الله بالتوفيق ليك في البطولة الكويتية مع نادي العربي. شكرا محمد، يعطيك صحة. شكرا عبد الوهاب زياد كان معنا في الاخراج، هادية في الاخراج الرقمي. يجيكم مرة تسويت في الاخبار، واحنا غدوا ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى. موزيكا فم
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار السبت غرة أوت، الموعد بشيكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات والتي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وما تزخر به من كفاءات وبنية تحتية مقبولة وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق، التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والانتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي سالول يتعزز بجهاز تفتيت الحصى، مما سيساهم في الرفع من عدد المرضى المنتفعين بهذه الخدمة من 1500 إلى 2600 مريض سنويا. ويتميز هذا الجهاز الرقمي الحديث الذي تقدر كلفته ب 2.5 مليون دينار بدقة عالية في التشخيص والتدخلات الفورية، إلى جانب نجاعة كبيرة في تفتيت الحصى، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والتكفل بالمرضى. مصالح إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء تواصل تنفيذ برنامجها الدوري للعناية بالفضاءات الخضراء بمختلف الدوائر البلدية، وذلك في إطار المحافظة على جمالية المحيط وتحسين جودة الإطار البيئي. وشملت التدخلات وفق بلاغ نشرته بلدية تونس اليوم الخميس كل من الدائرة البلدية السجومي وحديقة الباساج والدائرة البلدية جبل جلود ودائرة البلدية المدينة. وتمثلت التدخلات بالخصوص في صيانة وتهيئة المساحات الخضراء ومحيط العمارات السكنية والعناية بالمغروسات وتهذيب النباتات وقص الأعشاب وتزييد الأشجار، بما يساهم في توفير فضاء بيئي لائق لفائدة المواطنين والمحافظة على المظهر الجمالي للفضاءات العامة وتأمين سلامة مستعملي الطريقة. في أخبار العالم، أكثر من 1500 مهاجر بينهم بالغون وقصيرون وصلوا من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما صرح به حاكم المدينة خوان خيسوس فيفا للتلفزيون الإسباني، مؤكدا أن المدينة تواجه حاليا حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة. سبع سفن تجارية تعبر مضيق هرمز منذ منتصف ليلة الخميس حتى وقت إعداد المادة، بينهما سفينتان مدرجتان على قائمة العقوبات الأمريكية، في حين استدارت نقلة الأسفلت مارين فلوكس بعد شروعها في دخول المضيق من جهة خليج عمان وعادت ولم تكمل رحلتها المعلنة إلى الشارقة. وتظهر بيانات ملاحية من منصتي مارين ترافيك وكابلر حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن ست من السفن السبع خرجت من الخليج، في حين دخلت ناقلة الغاز البترولية المسال المعقبة كليبر وحدها وكانت تبحر فارغة باتجاه ميناء خور الزبير العراقية. موجات الحر المتكررة تدفع ألمانيا إلى مواجهة صيف استثنائي بعدما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة من 10,000 منذ بداية العام في حصيلة غير مسبوقة تعكس تصاعد أثار التغير المناخية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اغطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

السبعة وسبعة دقائق. عاصمة مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مزيكا ثامن طوالي تسعة متاع الليل. الموعد يتجدد مع أخبار كواليس كل شيء على المهرجان التونسية القاهري في سويعتين من زمان. نجومكم اللي تحبوهم سوى في تونس وإلى زاد الساحة العربية والعالمية تلقاهم معنا هنا في استوديوات مزيكا ثامن، ولا تلقاونا بحذاهم في متابعة خاصة شوية آخر في بورتخي كما عودناكم في كورنيش. اليوم نحكيو على الهادي حبوبة اللي بيكون موجود في عرض تكريمي في اختتام مهرجان أذنى للفنون الشعبية أكتو كولتور. يكون عنا زوز مواعيد، موعد مع المهرجان الصيفي بوادي الليل، كيف كيف نحكيه على حومتنا فنانة في باب سعدون. تفاصيل شوي آخر نعرفوهم على المهرجانات هذه، ودي ما نذكروا أنه الثقافة من حق الجميع. الانترفيو ساعتنا الأولى يكون بحذنا محمد خواص جميل يتغيب علينا لأسباب تنكتشفوها شوي آخر، ولكن مش يكون في بلاستو خروف بحذنا هنا في استوديوات موزيكا فيم ومنال بكوري. اللي ما يعرفش السبيكتاكل هذا خيال جميل نكتشفوا تفاصيله شوية آخر، هو موجه للصغيرات والكبار مع طاقة وموهبة استثنائية. المحمد خواص شوية آخر في ساعتنا الأولى. ساعة ثانية لانفيتي دو جور نحكي ونستقبل مع بعضنا الفنان اللبناني ريان اللي يحكينا تفاصيل عرضه الخيري في قرطاج في البرمجة الرسمية. كان بحثنا هنا تقريبا شهر ونص التالي في نجوم على موزيكا فام، وقال حلمه يطلع في قرطاج. نتصور أسرع حلم تحقق بالنسبة لريان. هذا كل بتبيع يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الإعداد، تحية لكل فريق القسم الثقافي في التنسيق، وكيف كيف بتبيع في التيران في الميدان ليندا ذي غسين وسارة في الإخراج الرقمي. اليوم معنا حسام وخلودة في الإخراج. لتسويت نبدأ مع الموزيكا لطفي بشناق كيف شبحت خيالك. راجعين معاكم في كورنيش ما تفلتوش المواقع.

0: Publicité.
1: Calypso.
2: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafel avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: Corniche, Messina Jama,
4: Messaba, les deux Antalil.
5: الساعة 12 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. شوية اخر نستقبلوا بعضنا هنا ضيوفنا في استوديو. قبل هذا نخليكم مع بورتري خاص وخاص جدا كي نحكيو على الكبير الهادي حبوبة اللي استنيكم في اختتام مهرجان اذنا للفنون الشعبية. تفاصيل من المسيرة وقصة ممتعة ولازم تحكي اكثر من مرات وتسويت مع الواثق بالله شاكيرا.
2: بورتري جاه الله يا حب اسمعني. كي تسمع الغناية مباشرة تعرف اللي صوت هذا ما يتكررش. صوت فيه حومة، فيه عرس، فيه فرحة، فيه زادة وجيعة الناس البسطاء. صوت الهادي حبوبة، واحد من أكثر الأصوات اللي رسمت ملامح الأغنية الشعبية التونسية. الهادي حبوبة المولود في 15 أوت 1949، مبداش مطرب، البداية كانت مع الإيقاع، يضرب على الطبل ضمن مجموعة الثنائي الشهير زينة وعزيزة. أما الموهبة كانت أكبر من مجرد عازف، صوت وحضور وحركته على الركح كانوا يقولوا من وقتها الراجل هذا باش يكون عنده

1967 من فرنسا يخرج أول شريط باسمه، كان يعتمد على التراث التونسي، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت مع الأغنية اللي ولت علامة في مسيرته. بجاه الله يا حب اسمعني، الأغنية اللي فتحت له أبواب الشهرة في تونس ووصلت حتى للجالية المغاربية في أوروبا والعالم.

من غادي بدأ حبوبة يصنع عالمه الخاص، ما عادش اكتفي بالتراث، قدم أغاني صنعت ذاكرة أجيال كاملة. يالو ميمة، ليلى والمزود خدام، عويشة، راني مضام، ناري عزينة، وكدلالي. أغاني تحكي على الحب، على الفراق، على الغربة والفرحة، كلمات بسيطة لكنها قريبة من القلب والوجدان. الطريق ما كانتش مفروشة بالورود. في فترة من الفترات المزود كان مهمش، ممنوع من الإذاعة والتلفزة باعتباره فن مرتبط بالأحياء الشعبية والزندالي، لكن الهدي حبوبة ما استسلمش، واصل يغني في العروسات، في السهرات، وفي كل بلاصة فيها جمهور يحب يسمع صوته، والجمهور هو اللي انتصر في النهاية وفرض المزود كجزء أصيل من الهوية الموسيقية التونسية. ألف وتسعمائة واحد وتسعين المحطة الفارقة في مسيرة هدي حبوبة، وقت اللي شارك في عرض النوبة للفضل الجزيري وسمير العقربي، العرض اللي أعاد الاعتبار للموسيقى الشعبية وقدمها في ثوب جديد قدام جمهور واسع داخل تونس وخارجها، والانطلاقة كانت على مسرح قرطاج الروماني.

0: مع سنين دار الهدي حبوب العالم، غنى في أكثر من 100 دولة، من فرنسا لألمانيا من كندا إلى الصين، ووقف على أكبر المسارح حتى مسرح قرطاج، عاش معاه لحظات استثنائية خاصة في زوز حفلات 2004 و2013 وين أثبت أنه الغناية الشعبية التونسية نجم تكون في أرقى الفضاءات.
1: عشقي عليا وجدك عشقي عليا.
0: الهدي حبوبة متميزش كان بصوته، تميز برقصته اللولبية بلباسه الفضفاض وبفرقته الموسيقية اللي تعطي للإيقاع حضور القوي، مع تطويره لاستعمال آلة الأورج لجانب المسود في محاولة باش يحافظ على الأصالة ويواكب العصر.

اليوم بعد أكثر من نص قرن على الركح يبقى الهادي حبوبة أكثر من مجرد فنان، هو صفحة كاملة من تاريخ الأغنية الشعبية التونسية، وصوت مازال اليوم أول ما يصدح يخلي الجمهور يردد معاه.

0: نوبة الهيدي حبوبة بجه الله يحب اسماني وصلنا حتى ل 27 دقيقة ويستنيكم في اختتام مهرجان أذنا للفن الشعبي. يكونوا في الموعد فيه عرض خاص وعرض تكريمي. نحن مازلنا معكم في كورنيش على موزيكا فيم. شوي خلنا نحكيه على عرض خيال جميل اللي ما شاء الله عنده جولة صيفية مميزة بالنسبة للسنة. شوي خلنا نكتشفوا ضيوفنا هالجميل جاي ولا شوف بلاستو شكون شكون اللي فيكونوا حاضرين معنا. خليكم معنا قبل هذا توت سويت أكتو Culture.
1: Actu Culture.
0: في أكتو كولتور كل مرة نعمل بكم جولة في مختلف المهرجانات التونسية نكتشفوا تفاصيل البرمجة. اليوم نحكي على المهرجان الصيفي بواد الليل. معنا المدير الفني صفوان الخسخوسي. مرحبا صفوان.
2: أهلا وسهلا أخت سامية. مساء النور ليك وكيف مستمعي برنامج كورنيش.
0: شنو الأحوال؟
2: ذات مزيكا سام. الحمد لله الحمد لله.
0: المهرجان يتواصل من 31 جويليا حتى 4 أوت. نلقاو الدورة 30 للمهرجان. نتصور فما احتفاء خاص فما حاجة مميزة باش تصير احتفاء بالثلاثينية متاع المهرجان. المهرجان هذا
2: اي كما كنت تحكي انت اخت سامي السنه باش يكون ضمن مختلف فعاليات المهرجان باش يمتد على 5 ايام. باش يكون عندنا يوم خاص يميز ثلاثينية هذا المهرجان اللي هو باش يكون عندنا عرض معناها كرياسيون خاصه بعنوان ثلاثينية المهرجان تحت شعار سفينة نفن.
0: هاي شنو باش تتضمن الثلاثينية هذه او العرض هذا؟
2: العرض هذا باش هو خاصه سميناه احنا ود الليل تالنت.
0: هاي
2: باش يكون عندنا عرض في الموروث والفولكلور الشعبي لمدينه ود الليل الكل.
0: باه
2: مشاركة نخبة من معناها الفنانين الشعبيين مدينة ود الليل، مواهب جديدة باش تكشفوها، باش تكون في سينوغرافية خاصة بالحفلة هذا. انتاج صغير المهرجان باش يكون ان شاء الله.
0: وقتاش الموعد صفوان؟
2: هذا باش يكون 3 أوت ان شاء الله.
0: 3 أوت دونك 3 أوت نستناو لي تالون اللي باش نكتشفوها معاكم في ويد الليل. نهار 1 أوت اخترتوا عرض كارمين لمسرح أوبرا تونس. 2 أوت الموعد يكون مع الراب بلينغوس قبلهم في الافتتاح نهي رحيم. بعد 3 أوت نلقاو لطفي بن زينة وعمرو الشاهد وقايد زداو موعد للأطفال. بالنسبة العرض 4 أوت أصدقاء الطفولة مجموعة حنبال للتنشيط. هذوما العروض اللي موجودة. حسيتهم 5 أيام شوية على ود الليل صفوان.
2: والله هو معناها كانت قبل الدورة تبدأ لما تبدا 10 أيام ولا أكثر. سائنا إن معناها عندنا في هذا العام الثاني نقص في عدد العروض ومعناها ونطلعوا في الـ في الـ في الـ معناها قيمة العروض أو معناها القيمة اللي معناها اللي قلنا باش نشتوا جهودنا في 12-16 عام. نختاروا 5 أيام يكونوا معناها متوازنين متلائمين يضموا مختلف الفنون مختلف التعبيرات الفنية ويكون معناها الحفلات هذه تكون موجهة أهم حاجة لمختلف الشرائح ومختلف معناها الأعمار الكل والأجناس الكل.
0: فما عروض حبيتهم يكونوا حاضرين ولكن التكلفة كانت عالية كانت ما نجمتوش تتحصلوا عليهم؟
2: بالطبيعة احنا في إثارة تحضير من المهرجان هذا هو بعد ذلك الوقتين المهرجان هو للعام الثاني بش معناه يكون بالشراكة من دار الثقافة ود النيل وجمعية عتيق في إطار انفتاح المنظمات المجتمع المدني وفي إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. احنا من أول بدنا نجلس احنا والجمعية كما أي مهرجان وكما تحت أي مهرجان كلمنا برشا ناس خلينا برشا بروبوزيسيونات قبلنا برشا ملفات لكن ديما تبقى التكلفة هي التكلفة والمواعيد زادة. فما الناس كلمناها من الدات ما ينجموش يكون موجود تواجد معنا. فما عروض حابينها تكون معنا معناها أجنبية وعروض من برا ما تعرف الإجراءات لازم تكون معناها قبل بمدة بحكم ضيق الوقت ارتئينا تكون برمجتنا معناها 5 أيام معناها متنوعة شوي ومتوازنة
0: هو صفوان الحقيقة ديما ما نعذرش في النقطة متاع ضيق الوقت خاطر نحس في كل مرة كأنه المهرجان جاي مفاجأة. وقت اللي انتم تعرفوا المهرجان الموعد متاعه وقتاش باش يكون في كل مرة دونك علاش ما يصيرش التحضير قبل بوقت؟ علاش ما نشوفوش نجوم حاضرين في ويد الليل؟ ورغم هذا بيان سور نشكركم على المبادرة وعلى انه المهرجان مستمر لان نعرفوا الصعوبات التنظيمية في كل مرة.
2: والله هو دينا عنا معناها عائق صغير هو بالنسبة لمهرجان الليل انه ما عندناش فضاء يحتضن الفعاليات المهرجان. احنا كما نعرف كنا ناخذ مفيف الملعب البلدي بود الليل وبالطبيعة مشكورة اول حاجة معناها بلدية بود الليل اللي مكنتنا من الملعب لكن فما عروض معناها ما نجموش معناها حسب الجزاز التقنية متاعها والفيش تكنيك متاعها ما نجموش يحتضنها ملعبها. هذاك ليس بعين ان نمشي العروض اللي معناها محتواها وانا مضمونها يتماشى مع الفضاء هذا.
0: واضح. بالنسبه للعروض باش تكون مجانيه؟
2: ثم عرض مجاني اللي هو عرض كارمن راقص من انتاج مسرح اوبرا تونس. بقيه العروض معناها الاسوام متناول، ثم المقاعد معناها بين 5000 و 8000، سمح الجرادا باش يكون من 5000 و 8000، والكراسي باش يكونوا بين 8000 و 15 دينار.
0: واضح، بالتوفيق ليكم صفوان خاسخوسي، برافو ليك ولكل المنظمين نتاع المهرجان هذا، المهرجان الصيفي بوادي الليل، وديما ناكدوا كونه المركزية الثقافية ان شاء الله تخرج ديما بعيد على الشعارات فقط، نفرحوا كونه نراو مهرجانات ومبادرات، وان شاء الله زادا ما عادش نحكيوا على مشاكل الفضاءات، نتصوروا قايت باش نحكيوا على فضاءات محترمة تحتضن كل العروض والمهرجانات. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبة اليوم.
1: Du culture. Corniche.
0: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فيم. شوية خلينا نحكيو على تفاصيل عرض خيال جميل، خليكم معنا ساعتنا الثانية، يكون بحضنا الفنان اللبناني ريان يقدم لنا تفاصيل عرض الخيري في قرطاج. رجعينا
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايكا فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فول امور جمال مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام
4: هي بابا هي بابا هي بابا هي بابا ارد السواش،
3: والفنان عبد الوهاب الحنيشي. عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جمال. أفو ريزرفاسيون 22 09 09 09، تسكرتي .tn ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.

0: بلينغوس لقب للوادي وصلنا حتى للسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك اف ام. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع وتسويت وقايت اكتو كولتور.
1: الانترفيو
0: هكذا خلني بعضي هورا ولا خليني نقول اسم الروبريك صحيح، لا خليني نخدم على روحي، لا خليني أكيك أكيك، دخلني بعضي. بكل حظ نستقبلوا بحضنا محمد لخوص. نبدأ بيك، مانيش عليك راه، مانيش نحكي عليك،
2: منال
0: بكوري. أسلم منال بكوري، مرحبا.
3: عسلامة.
0: ونستقبلوه زعما بكل حب. ولا أيوة
2: زعما زعما شنو عملتها زعما
0: خاطر انا نستنى في جميل.
2: استنى استنى اللي استنى خلنا لي تنن.
0: ما تبديش ما تبديش تعمل في المشاكل في اول حوار.
2: لا لا انا طلعنا في اخر
0: الحوار. ما خلنا نتكلم. انا نستنى باش نحكي على خيال جميل. هو اسم العرض خيال جميل لمحمد لخوص. يا اخي انت جيت بحضنا للاستوديو.
2: هو سموه خيال جميل لغايات تسويقيه، ما عندها حتى علاقه بالجانب الفني.
0: كيفاش
2: الاعداد اللي تجي تتفرج؟ اسال الناس الكل يصفقوا اكثر علي انا ولا على جميل؟
0: لا يصفقوا اكثر على جميل.
2: لا هو مش صحيح
0: ما حقا على خروف اكثر. انا نحب جميل اكثر.
2: حدي يعني انا نيش باش نقول حاجه هكا ولا هكا خطرنا لايف.
0: تقول ديما حاجه هكا ولا هكا ولا
2: انا نقول معروف نقول
0: بساعة هاني باش نرجع نحكي مع موما على العرض. احكي لي انت شنو حويلك باش ما تقولش
2: نطفي. على الناس الحمد لله يسال عليك الخير ربي يخليك.
0: خذيت بلاصه جميل اليوم؟
2: لا لا لا لا لا كل حد ياخذ بلاصته. جست جميل قلنا له هيا برا انت يا نعانا لسان يا الحاني. قال قرجيني توجع فيا.
0: مريض معني
2: مريض مسكين جميل.
0: دونك غيب يا جميل العب يا خروف.
2: دايز
0: بدلتك الشهرة شوية هكا
2: شوية شوية.
0: شو اللي تعمل مثلا؟
2: والله الدريكس نتاع الحومة ما عادش نحكي معاهم، ما عادش نخرج معاهم. نخرج يقولوا لي صغرا معانا صغرا معانا. حكاية فارغة. تعدت تعدت تعدت.
0: شو عاملة فيك سخانة سافا؟
2: لا لا ما تقلقنيش أنا السخان.
0: عليش؟
2: لا حكاية فارغة حكاية فارغة. شو الصوف ما شاء الله تبارك الله.
0: يقص عليك الضوء في الدار ولا سافا؟
2: تحديني نحكي أنا أنت؟ اللي يحكي على المواضيع هذه راهو الفينجا.
0: معليش يقص علي كذا يقص
2: يقص.
0: مش بك بديت تخفي موقف
2: يقص؟ لا اللي يقص عليه الضوء ما يخوش موقف. ومن علاش كون ياخذ موقف؟
0: وكيفاش تاخذ موقف؟ شنو تعمل كيقص الضوء؟
2: قول دع قول فيها دع شنعنا لعنيت.
0: مي المهم لاباس نخليك هكا كليماتيزور هاكا سامعات نجم تقعد عاقل غير ماشي.
2: لا لا انا عاقل في بالك جميل. لا عاقل
0: لا جميل عاقل نعرفه مليح.
2: لا مش صحيح. اللقاءات اللي معاك الاخرين الكل مسجلين الناس تعرف.
0: باهي اسكت تو سي بون يزيك. محمد لخوص ومنال بكوري رحب بكم من جديد. الحلمة قاعدة تكبر اكبر واكبر من فكرة بسيطة. نبدا معاك محمد. الفيديوهات على انستغرام على فيسبوك رافيهم. التتويجات في المهرجانات العروض سولد اوت. كيفاش قاعد تعيش فيه التطور هذايا ما شاء الله؟
4: مسؤولية مسؤولية كبيرة برشا برشا برشا. معناتها انا كل مرة نخرج من عرض نبدا مستريسي على الاخر زعما عجبهم زعما فرحانين زعما عملنا اللي علينا. فمسؤولية كبيرة برشا خاصة كي يبدأ جمهورك يكبر معناتها العباد اللي تحبك تكثر. مسؤولية فوالا.
0: والمسؤولية هذه تخليكم تخدموا أكثر على العروض تحضروا أكثر
4: طبعًا
0: خدمة
4: طبعًا.
0: على النص أكثر منال بالنسبة ليك نتصور؟
3: أي خدمة على النص أكثر خاطر أنا مانيش نتعامل كأي ممثلة. نتعامل مع برشا ممثلين وبرشا شخصيات. نتعامل مع ممثل واحد وبرشا شخصيات معناها النص ما يبقاش كيف ما هو. صحيح أنا كتب النص أما النص ما يبقاش كيف ما هو.
0: يتبدل يتبدل صنوع شنو؟
3: يتبدل صنوع
2: حسب الجو
3: حسب الجو حسب شو يظهر له خروف يقول شو يظهر له ينقد.
0: يرتجل يرتجل خروف ولا
3: يرتجل هو يرتجل
0: يخرج على النص
3: يخرج على النص يخرج على النص. هو ما هو متقلق هو راهو هو ما يحبش يكون في عروض الصغار من يحس روحه عرفت هكا شدد روحه ما يجمش. اما الخبزه مر وبر.
0: وعلاش تخرج على النص انت؟
2: والله خاطر ما نحبش نبقى في النص. الجمهور يحبني نخرج على النص. هو ديجا الناس هذاك علاش تحبني راه خاطرني نخرج على النص. كان نبقى في النص تو الناس ما تبقاش تحبني. كيفاش
0: باهي اليوم ما تخرجش على النص؟
2: لا لا تهني ندنا لايف وما تنجموش تحطوا تيت فانا نخرج.
0: اي باهي صحيتك اقعد عاقل ما تخرجش على النص. باهي اليوم نحكيوا على مجموعه مهمه من العروض. خلينا نذكر الناس يستناكم خيال جميل المرناقيه القروين الخليديه بن متير الزهر الشاب رقيب جيب السردايف العاليه بن زرت منزل بورقيبه بن زرت فما زيدا ام العرايس قبلي نلقاو نابل جرزونة بن زارت الدهماني الكيف قربة توزر بن عروس كوميدي كلوب بيربو ركبة ما شاء الله محمد.
4: الحمد لله الحمد لله.
0: العروض العروض الشتوية واللي سولداوت اللي عملتهم هما اللي يمكن مهدوا الطريق باش نراو مجموعة العروض هذه.
4: أكيد
0: فما ثقة في العرض.
4: أكيد تبنت الثقة بشوية بشوية كما قلت لك كبرت المسؤولية على خطر بالحق فما نوع من الخوف أنا نحس فيه معناتها متاع إنه يلزمني نكون قد المسؤولية يلزم العباد تجي تلقى الحاجة اللي تستنى فيها ويمكن خير معناتها فولا معناها أي تعبنا برشا في ال في ال في الشتاء معناتها في وسط العام تعبنا برشا برشا برشا برشا دونك نتصور نتصور نستحقه معناتها العروض هذه نتصور.
0: وحاجة مميزة كانوا نراو عروض خاصة بالطفل اليوم ومش الأطفال برشا بركة معناها فما في النص فما مراوحة بين حاجة موجهة للصغيرات وزيدة الكبار ينجموا يتفرجوا ينجموا يكونوا جزء من العرض تخدموا على الثنائية هذه. أي محمد
4: أي أنا ديما ما نحبش الولي اللي يجيب صغيره يبدأ يستنى وقتش صغيره يكمل يتفرج في العرض يهز ويروح معناها نحبه حتى هو يبدأ قاعد ومستمتع فعلا.
0: كيفاش تصير الموازنة من بينات الزوز؟
3: هي مهيش سهلة الموازنة على خاطر هي ساعة الكتيبة للصغار أصعب برشا أما لازمك تخلي الكبير قاعد ومستمتع ويغزر وعامل كيف معناها يمكن أكثر حاجة مخلية الموازنة هذية هي التقنية معناها مغير حتى أي نص عنده الكل أما التقنية تخلي الصغير والكبير منبهر دونك هذي عند محمد.
0: واليوم تكسروا مع الفكرة إنه مطية إنه الفن العرائس موجه للصغيرات فقط.
4: وي وخاصة إنه تو فما عرض قاعد يحضر الكبار كهو معناها أي يمكن العرض ذاك هو اللي بشي يكسر فرد مرة وتجربتنا في الكوميدي كلوب زادها خلقت معناتها حاجة هذه معناها في الكوميدي كلوب في في في سير في نفس العام والكل وصلت برشا عباد تجينا وكبار معناتها يجوا يحضروا العرض مخصص للكبار أكاها وبشي يجي تفرج في ماريونات تحكي ويتفاعلوا معاها ويضحكوا الكل فديما ما نعرفش العباد اللي تتفرج في الفيديو نتاعنا يسمعوا الحاجه ماهيش مكتوبه هذيك راه كلهم امبروفيزي النصوص هذوكم وفعلا فما برشا يجوا كبار معناتها في السن يجوا يحبوا يشيخوا ويبدوا يستفزوا في خروف ويستفزوا في جميل وباش يضحكوا ويعملوا جو.
0: واليوم نتصور الصدق اللي يخلط للمشاهد اللي قاعد يتفرج في العمل المسرحي هذا يا محمد يجي من صدقك مع الشخصيات لانه تلموت تتماها سوى مع جميل ما نعرفش مع حروف خاطرني ما حكيتش معاه برشا الموت تتماها مع الدوميها ذوما للي ما عادش معناها للي الإنسان يولي مركز معه هو ما عادش فما محمد لخوص يتنحى من الصورة.
4: الحمد لله الحمد لله هو هذاك هو هذيك هي تريك الكل معناتها الحمد لله وصلنا لها معناها تعبنا عليها برشا برشا برشا برشا خطر انا بقيت اكثر من 8 سنين باش تعلمت التقنيه فقط وتو عنا اكثر من عام ونص عروض معناتها وندور والكل دونك فما برشا برشا تعب وراها ولا
0: تكنيكمون فما خدمه تصير في كل مره محمد باش تتمرن معناها تتمرن مره وسي بون باش تخدم كل عروض ولا في كل مره فما هو تمارين
4: هو من بعد نحكي على التقنيه في حد ذاتها من بعد العروض في حد ذاتهم يولوا تمارين باش تبقى انت متمسك بالتقنية في حد ذاتها ولكن على ما يبدو أني ترخيت شوية المدة الأخرى في علاقة بالتمارين وفي علاقة بالكل وقت تشوفي في النتيجة معناتها جميل قراجيم وتوجع فيه فيلزمني نرجع نركز ونشد بلاستي ونرجع ديما نترينا والكل مع العلم أنه رفن التكلم البطني لا يقتصر فقط على اللي قاعد نعمل فيه أنا نعمل في نقطة في بحر ما زلت برشا حاجات أخرى صعبة أنا ما نجمش نعملهم
0: كيما شنو
4: فما تقنيات مثلا يخليك تحس أنه الصوت خارج من التليفون مثال هذه تتعمل فونتريلوكي تخرج من فصل الكرش

0: انك تشوفي خشني احمر ما شفتيش الخشني احمر؟
1: لا
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: ترتيحة اسكت شوي ترتيحة صغيرة. خليني نحكي معه شوي في الأوف ونرجع معكم نكملوا حوارنا ونحكي مع علاء العرض الموجه لصغيرات أما للكبار زادة خيال جميلة.
2: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجة واحدة من 31 جويلية لدنين أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.

0: توليت حسيني وصلنا حتى للسبعة وتسعة واربعين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. ضيوفنا محمد لخوص ومن البكوري, نحكي معهم على عرض خيال جميل موجود ما شاء الله في جولة صيفية مميزة. تلقاو التفاصيل على صفحة محمد لخوص على فيسبوك, على انستغرام. المواعيد اللي تستناكم نذكر: مناقية, القروين, الخريدية, بن عروس, بنينتير, زهرة, الشاب, رقيب, جابس, ارديف, بن زرت, كيف كيف, ام العرايس, قبلي, جرزونة, دهماني, قربة, وزر بن عروس, وبير بوركبة. هذه بالنسبة للشهر, وتقريبا كل يوم تعرضوا ما شاء الله. محمد, اليوم فما مسرح تحلموا كونكم تكونوا موجودين فيه؟ وين تحبوا تتواجدوا, وين تحبوا تعرضوا؟
1: ما عنديش. عندي أنا الببليك, كله ببليك, كله مهم برشا برشا برشا. كل عرض يجيب الأهمية متاعهم. أنا ما عنديش حلم هكا أو طموح أني يكون.
0: وانت منال؟
2: مهرجان بن زرت.
0: مهرجان؟
1: لا.
2: هو يخاف منه.
1: أنا خوفني مهرجان بن زرت.
0: عليه عدد جمهور؟
1: برشا جمهور.

0: برشا كبيرة برشا.
1: ينجم يتطور العرض، ينجم يزيد يكبر العرض، الحلمة تكبر.
0: اي العرض هذا راهو سيء معناها، قداش مازالوا يمكن يكمل اقل من عام وكا
1: هكا هو مع شراو خروف.
2: يظهر لك العرض الجاي بطلتي انا.
1: صبر يا ربي.
0: العرض الجاي اللي قاعد يحضر وي بوتيتر ينجم يكون، نجم يكون، نجم يكون، نجم يكون في المسارح الكبيره الكل. معناها قاعدين نحضروا في حاجه للكبار اولا، دونك باش نحكوا على منطق اخر وعلى تلقي اخر وعلى جماليات اخرى وعلى نص بنو مكتوب بطريقه اخرى، نص خالد كريم. نحكوا على الضحك كل 30 سكوند، مستحيل نوصلوا لدقيقه ما فماش ضحكه معناتها امبوسيبل. فنحكوا على عرض ينجم يكون كبير برشا، نجموا نحكوا على وان مان شو، ما نعرفش جماليا ما نعرفش.
1: باش نبعدوا على مسرح الطفل، والا بقات فيك الفكره مازالت نجموا راو فيكم بلوتو تنجموا تخدموا حاجه اخرى للطفل اون باغيل؟
0: يمكن الباب ماهوش مسكر مي تو توجه باش يمشي لثنيه اخرى، بوتيتر نرجع نهار اخر نعملوا حاجه للصغار.
1: شنو يخلي شنو السر في العرض هذا، في عرض خيال جميل اللي يخليه يخرج من الفضاء الكلاسيكي للعرض المسرحي ونلقاه حتى في سهرات خاصه في فضاءات خاصه؟
0: الحب، الناس حب الناس والطلب، معناتها الناس تطلب العرض نمشوا للبلايص الكل معناتها اللي يحبنا نمشوا له، فهمت؟ دونك هما عندهم فينا ثقه، هما حبونا، حبونا نكونوا بحذاهم، فلبينا النداء وكا تو سامبلومون. تو سامبلومون ما فماش بالبساطه هذه، بالبساطه هذه احنا قرينا المسرح، عملناه في لاماتور قبل بيان سور برشا، قريناه تعلمناه على اي دناسات كبار برشا في التكوين المسرحي، عبد المنعم شويات، معز مرابط، بسمة الفرشيشي، معنا الناس اللي قررتنا، نوفا العزارة، الحسيل، والعبيد اللي قررتنا وعلمتنا المسرح، تعلمناش معناها مسرح، خدمناه عمل عرض خيال جميل باللي قريناه باللي تعلمناه باللي معناها بالنسبة لنا احنا حاجة بسيطة. ممكن نحكي لك على الصعب اي اما بالنسبة لنا احنا حاجة عادية جدا انه عملنا عرض خيال جميل. حبيته الناس، احترمنا الناس احنا، معناها احترمنا عقل المشاهد، احترمنا الصغير، ما استبلهناش المتفرج، اعطينا حقه.
1: فما عروض تستبله عقول الأطفال
0: طبعاً.
1: محمد
0: طبعا نقول ما فهمش عروض تستبله عقول الأطفال، طبعا ثم عروض تستبله عقول الأطفال، وثم عروض تستبله عقل المشاهد جملة، معناها مش كان طفل في ستاند اب، فما في الوان ما نشوف، فما
1: شنو الشروط اللي لازم تتوفر، شنو الحاجات اللي لازمها تكون حاضره باش ما نحكيوش على استبلاه كان نجم.
0: مقاومه العمل المسرح، اخدم المسرح كيما يلزمو يتخدمته وتجيبه يستاهله برشا، برف برشا توجيبه، اتعب برشا توجيبه، ما تخدمش عمل في جمعتين وتقول لي عملت عمل مسرحي للاطفال، خاصه للاطفال يو اصعب.
1: ولا فما برشا رسائل في العروض تخدموا عليها منال مع الضحكه اللي لازم تكون حاضره اليوم، فما معلومات تمروهم للصغيرات بضحكه في قلب ضحكه، هذا هو التحدي نتاعكم الاصعب.
3: هذا هو التحدي، اي هذا التحدي، خاطر الصغير لازم ما تجمش تعطيه هكا معلومات تقول في منعش انا اخبار، لازمك تبسطها له المعلومه تعديها له. يمكن الحاجه هذه هي صعيبه، اما انا بحكم قري في الصغار ونتعامل معاهم كانت لي معناها في المتناول، نجم نعرف كيفاش يفكروا، كيفاش نجم نخدم معهم، كيفاش نعدي المعلومة، كيفاش هما يتقبلوا المعلومة يعني. أما بالرسمي حاجة مهمة على الأخرة، وما تنجمش تدخل تعطيه هكا مسرحية تعليمية كهو، راهو صغير، راهو فما وقت، حاجة مهمة على الوقت. احنا تويكا ديما يقولنا العرض قصير، ايه بالنسبة للكبار، بالنسبة للكبار، اما هذا عرض صغير.
1: قداش يقعد هو السبيكتاك؟
3: 75 دقيقة.
1: هاي
3: دونك احنا ديجا اكثر من
0: طاقه استيعاب الطفل بنص ساعه، هو الطفل في المسرح، في المسرح عنده معناتها يتقبل 45 دقيقه 45 دقيقه، بعد 45 دقيقه ما عادش يستوعب وما عادش ينجم، ما عادش تنجم تشده صغير. احنا 75 دقيقه زايدين نص ساعه معناتها ويتشد. ورا على فكره احنا راهو ساعه عملت مره، عملنا مره عرض قعد ساعتين غير ربع، شيخنا شيخ الجمهور شيخنا معاه، عملنا ساعتين غير ربع، تعادوا ساعتين غير ربع والببليك يتبع ونضحكوا.
1: الارتجال بالنسبه ليك محمد وين تكون الصعوبه وقت اللي بين صغيرات حاضرين في الاسباس وبين زاد عندك الكبار اللي انت قبيله حكيت انه يبربشوك نوعا ما ولا يبربشوا الشخصيه اللي معك؟
0: اي ما فماش صعوبه بالنسبه لي انا في علاقه بالارتجال. مسألة ديناميكية فيا تابعتني، تابعة تابعة عقلي، تابعة شخصيات اللي معايا، تابعة معناها وكأنها ثم بعض الزملاء يتفرجوا فيا نامبروفيزي كما جعفر، كما وجيها، كما صحابي اللي معايا كيشوفوني نامبروفيزي يقولوا لي كيفاش، كيفاش بالسرعة هذه، كيفاش بالطريقة هذه، كيفاش قلت هذيك بالذات في الوقت هذاك. نقول لهم ما نعرفش،
1: ملكة موهبة.
0: الحمد لله، الحمد لله،
2: فضل الله.
1: ما سألك حتى حد خروف
2: معناه. ما قلت نسألني حد، قلت دارة بركة نشارككم حتى بجنيلة.
1: ما همش نعطيك 30 ثانية، شنو تحب تقول؟
2: نحب نقول جا ربينا تستدلهوش الناس، خاصة في ستاندات والعروض الموجهة للكبار.
3: لا لا حتى الصغار،
2: حكم هذا اختصاصي.
3: لا لا حتى الصغار،
2: كل واحد يحكي على اختصاصه.
1: انت شنو اختصاصك؟
2: انا اختصاصي عروض الكبار، ما تستبلهوش الناس.
1: ما تحبش صغار انت؟ ما تحبش؟
2: لا نحبهم، مش نحبهم. مش انا برجة لي ثانية، ناكش تشوفي في الفيديوهات اللي قاعدين يهبطوا.
1: لا
2: فهم، لا مش فيديوهاتي انا، يعجبك شي زاد نحكي على الفيديوهات نتاع العروض. فهم ناس تستبله يا سيرنيا،
1: تقلقني الحاجه هذه،
2: تقلقني برشا، تقلقني برشا. انا يسخفني الجمهور، شنو عنيتها انت تعمل عرض مدرب عليه في جمعتين وتاخذ برشا مهرجانات؟ حقك، حقك تاخذ، لكن انت تستبله. انا نعرف وانت تعرف والناس كل تعرف.
1: دونك انت شنو تقول لهم؟
2: ما تستبدلهوش، سينو راكم ماذا كهو سيزون روح، ما السيزون جاي انا نلقوكمش.
1: وانت سيزون جاي باش نلقاوك؟
2: طبعا، خاطرني انا نستبدلهش.
1: تحضر مليح؟
2: برشا، ما عندكش فكره. انا مسرحيه الكدار توا هيك اقل شيء تكون 5 شهور، درايف بين النصر بين السين وبين كل شيء.
1: اي وجميل معاك ولا؟
2: طب ايوه للاسف. اي معي
1: للاسف؟
2: اي دار بركه
1: تغير منه؟
2: لا
1: شويه
2: يمكن.
1: فما منه شوية.
2: لا ولا لا ولا لا، نكملوا بعضنا،
1: تكملوا معاكم.
2: اي نكملوا بعضنا.
1: تاكي عاود يجيب حذية جميل نسألوا هو. خروف يعطيك صحة.
2: شكرا يا عايش،
1: نورتني. مش برشا ما نورتني.
2: دار دار كنيساش نكتفور بالقليل.
1: ما القليل، ما القليل. يعطيك الصحة خروف محمد الأخوس، نورتنا في كل مرة.
0: شكرا.
1: فرحان تلكم برشا انت ومانيل بكوري. ما نلزا تكون معك في الروك، فما خدمة بينتكم الاثنين. الدور بالضبط كان نجم نحدو شنو مانيل؟
3: كاتبة، كاتبة نكتب قصص الأطفال. دونك استعانوا بيا محمد وجميل باش نحلوا قصص الأطفال وكل.
1: دونك تضفي الجانب زاد الأكاديمي أكثر على العروض والتعليمي. يعطيك الصحة محليكم الزوز، إن شاء الله راكم الحلمة هذه تكبر أكبر وأكبر، خاطر كنت بحذينا محمد لخوس بعروض أصغر من هكا. اليوم إن شاء الله نحكي على جولة صحفية، حكينا قبل على تتويجات عربية، وإن شاء الله علاش ليه محمد لخوس يكون في العالمية بالعرض هذا وبعروض أخرى. نتمنى لكم التوفيق، خليكم معنا. هذه كانت الانترفيو بالنسبة لليوم. الانترفيو ما زال مكملين معكم في كورنيش على مزيكا كافيه. ساعتنا الثانية يكون بحثنا الفنان اللبناني ريان اللي قدم تفاصيل عرضه الخيري في قرطاج. قبله هو نحكي على مهرجان حومتنا فنانة بيبي بسعدون. شوية خير معاد الأخبار يكون مع مراد دريدي. رجعينا مزيكا كافيه.

0: موزيك فام الأولى في تونس.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. أمين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès معلومات اطلع على www.amenbanktr.com, اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور أقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بيك. مع Amen Bank, الحلم تكبر وتعيش.
2: Amen Bank, le partenaire de votre succès.
0: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزيك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تمكنون أمس الأربعاء من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة يتزعمها شقيقان تخصصت في ترويج مخدر الكوكايين وغسيل الأموال المتأتية من هذا النشاط غير المشروع في منطقة حي الانطلاقة. وتعود تفاصيل العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني مكثف لمحيط تحركات المتهمين، مما مكن الأجهزة الأمنية من مداهمة معقل المجموعة وإلقاء القبض على عناصرها الرئيسية رغم محاولة تهريبهم. وقد تم حجز كميات هامة من مادة الكوكايين الخام إلى جانب مبالغ مالية ضخمة تمثل عائدات عمليات الترويج والأنشطة المشبوهة للشبكة. فباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع أفراد المجموعة وفتح بحث تحقيقي موسع للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لها والمتورطين معها في عمليات تبييض الأموال. أعوان دائرة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسيرنا يتمكنون من السيطرة على حريق غبي نشب ظهر اليوم الخميس بمنطقة العسلة في عمارة الفضول من معتمدية كسرى وفق ما أفاد به مصدر محلي لمزيكا. وأفاد المصدر ذاته أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغبي، مشيرا إلى أنه تم تسخير ثلاث شاحنات أطفاء وسيارات أطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجوية للحماية المدنية بسيرنا من أجل السيطرة على الحريق. اللجنة الجهوية للتنمية الفلاحية المكلفة بمراقبة الشتلات مجهولة المصدر بسليانة تنفذ اليوم الخميس عملية قلع وأتلاف وحرق 1553 أصل من شتلات العنب تمت غراستها بمنطقة لهمايل التابعة لعمارة الكريب الجنوبي من معتمدية الكريب، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة والمتعلق بإتلاف وحرق جميع شتلات العنب مجهولة المصدر. وأكد مصدر محلي مسؤول لمزيك أن هذه العملية تأتي على خلفية عدم ثبوت مصدر شتلات، وتشير المعطيات المسجلة على الملصقات المثبت عليها أنه تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية. وأضاف المصدر أن اللجنة الجهوية المحدثة تحت إشراف معتمد الكريب وبحضور الوحدات الأمنية تولت معاينة الشتلات المغروسة والقيام بعملية قلعها وإتلافها وحرقها تنفيذا للقرار الصادر في الغرض. 14 دولة تعلن اليوم الخميس موافقتها على إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع التأسيسي الذي استضافته المملكة العربية السعودية. وشارك في الاجتماع ممثلو 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوة، فيما توزعت المشاركة بين الحضور المباشر والافتراضي. الجيش الإيراني يقول أنه شن هجوما على أصول أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن قبل ساعات مسؤوليته على هجوم استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، كما استهدف هجوم إيراني مبنى تابعا لشركة صينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الكويتية الخميس. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اختاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: الحرزية في البنت الرومية توصلنا حتى 8:08. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيه شوية. خلنا نستقبلوا بكل حب الفنان اللبناني ريان اللي استنيكم في سهرة استثنائية في مهرجان قرطاج الدولي ضمن البرمجة الرسمية. عرض خيري، كونوا موجودين بكثافة، تلقاو تسكركم سواء على موقع المهرجان ولا زادة في مدينة الثقافة ولا سيور بلاس في قرطاج. قبل هذا كل تسويت وقايد أكتو كولتور.
1: Actu Culture.
0: سعداء جدا بعودة التظاهرة هذه، حومتنا فنانة تسويت. ناخذ تفاصيل الدورة 12 مع نجلة جريدي المنسقة العامة للمهرجان وفضاء مسار. مرحبا نجلة.
2: عافية. مرحبا.
0: شنو الأحوال؟
2: في خضم الاستعدادات.
0: الاستعدادات بعد الغياب يرجع المهرجان من جديد، شنو الإحساس اللي تعيشوه اليوم وانتوما في الدورة 12؟ في أفريل كنا عشنا دورة استثنائية معاكم، واليوم يرجع الفضاء لما وعدوا ويرجع زادة الفضاء المعتاد.
2: شكرا على المجال للحديث عن الدورة 12 في مهرجان حومتنا فنانة، اللي كما تفضلت وشرحت انها عودة للمكان الطبيعي، للمكان المعهود اللي تعرف فيه مهرجان حومتنا فنانة، البطحة، الساحة اللي مقابلة فضاء مسار للفنون. غياب عن البطحة 4 سنوات، كانت آخر دورة في 2022، ورغم دورة الاستثنائية المصغرة اللي كانت فرصة كيف لتعريف الفضاء آخر من فضاءات مسار المينا أندرغراوند في شهر أفريل، أما يبقى ديما خصوصية المهرجان هذا وأهميته في علاقة بالمكان اللي هو موجود فيه، الفضاء المفتوح، توجهه لسكان الأحياء من منطقة العمران ومن تونس الكبرى ومن مختلف جهات الجمهورية. الحدث اللي يستناه جمهوره وعنده صدى أكيد.
0: وبرشا ناس يمكن سألت ولا ما زالت تسأل، يقولك علاش المهرجان غاب وشنو اللي خلى الظروف تتوفر باش يرجع من جديد نجلة؟
2: والله تعددت وتكررت، منها مثلا فما في مرحلة دورة 23 اللي احنا بتبعتنا وكنا مبرمجينها في الخريف اول السيزون مع اكتوبر، لكن طبعا مع الاحداث اللي عرفناها الكل في غزة الأقصى في أكتوبر، ما تكونش في مرحلة تسمح بتنظيم مهرجان خاصة فيه بعد احتفالي، رغم أنه نعرفه اللي الفن مقاومة والفن ثقافة، لكن في فترة معينة اخترنا أنه ما نقدمش المهرجان هذا. وتتالت من بعض الأسباب، منها اللي خارج على نطاقنا المرتبط بإمكانيات بمسائل هذيك، هي ما نحبوش نحكيو توا في
0: خلينا بالعودة، خلينا في الأخبار الإيجابية وهي عودة المهرجان. اخترتوا شعار الثقافة للجميع، كيفاش باش يتحول اليوم الشعار هذا لواقع يطبق؟
2: ما هو شعار المهرجان منذ تأسيسه والثالثة معتها اللي انبنى عليها فضاء مسار للفنون بصفة عامة، هو تقريب الفنون والثقافة المتساكنين الأحياء الشعبية، والمساهمة في تكريس هذا الحق، مفهوم الحق في الثقافة للجميع، على هذاك هو للعموم مفتوح معناها وبصفة مجانية. أيضا بعد آخر من حيث المضمون والمحتوى، مش على خاطر بصفة مجانية وعلى خاطره هكا في بطحة معناها ما يقدمش نوعية متاع فنون هادفة، متاع فن ملتزم، متاع مختلف الفنون الفرجوية اللي تتماشى مع مختلف الفئات العمرية. وأيضا زادة حتى من ناحية التنظيمية، المهرجان سوا معناها بعد 12 سنة مع هيكل أكثر والمساهمات متاع شركاء أكثر، كما مواطن بيت العمران المشكورة اللي توفرنا الحواجز، كما الأمن اللي موجود، كما الحومة وغير الحومة اللي برشا صدقني معناها فرحانين برشا بالكم متاع الشباب المتطوع اللي يلوش في الليتاش اللي يحب يعاون فيهم. نشكر برشا مجموعة شباب قيادة اللي هما نشطين معانا مع مسار، هما شباب من مسار، من جمعية أدوبيوس ومن جمعية جسور المواطن حياتنا بالكيف اللي معانا في التظاهرة هذه.
0: واليوم مختلف واليوم واليوم نجلة نتصور الشباب كان نوفروا لهم الإمكانيات، الحماس موجود، الشغف موجود، الغرام موجود، وهنا نشوفه في المثال متاع حومتنا فنانة. خليني جس نذكر بعض العروض. نلقاو عرض قربي لنضال يحيوي في الافتتاح، أغاني الكرتون باش يكونوا حاضرين 1 أوت، فما عرض راب أوبن مايك مع كريم كوكي، فما سوق الشعر سلام ذي باش يكون مع حاتم القروي حسب ما نعرف العرض.
2: اي فوالا من الشعراء،
0: فوالا عرض اسطنبيلي فيوجن بالحسن ميهوب، سيرك باباروني باش يكون مع فوالا مع سيرك باباروني، فما عرض مسرحي بعنوان شانتي ثلاثة عن مراد الثالث الحبيب والعريس مع 8 متاع الليل 6 أوت، 7 أوت فما عرض بعنوان عيون الكلام هكا، فما زادة طيلة أيام المهرجان حيوت حومتنا فنانة ورشة جرافيتي ورسم جدارية عملاقة، و 9 أوت حومتنا فنانة أوف عرض اسطنبيلي فيوجن بالحسن ميهوب بحي زيتين العمران تونس. على أي أساس تم اختيار البرمجة نجلة؟
2: بربي للاختتام معنا أكيد مجموعة عيون الكلام، وأيضا الفنان اللبناني خالد الهبر اللي باش يكون ضيف الاختتام بعد ما كان معنا في دورة سنة 2019
0: في الاختتام باش يكون، ولا 7 أوت
2: في عرض الاختتام. 7 أوت هو الاختتام، أما 9 أوت هذيك سميناها حومتنا فنانة أوف، إنه بعد البرمجة الرسمية اللي تتقدم في البطحة، هذا معناها في إطار كيف انفتاح المهرجان على المناطق القريبة منه وتعدد الشراكات، مش يكون فما عرض في منطقة الزيتين، هو معناها أهدته أهديه مهرجان حومتنا فنانة لحي الزيتين.
0: باي واضح. دونك نرجع للبرمجة.
2: البرمجة والله البرمجة باعتبره كما قلت لك مهرجان في الشارع، مهرجان للعموم، دونك فما الطابع نتاع العروض الفرجوية الفولكلورية اللي عندها جمهورها اللي يطلبوها، لكن زادا ناخذوا الروح والفلسفه نتاع فضاء مسار، اكيد الفن الملتزم اللي وصلوا معناها سكان الحي هذا يطلبوه تعرفوا عليه في فضاء مسار، عديد المجموعات الموسيقيه الملتزمه اللي معناها قدمت العروض في الساحه واللي كان فرصه باش يعرفها جمهور اخر، جمهور من غير الجمهور اللي تعودت تكون بحذاه من طلبه او نقابيين، ولا اختلطت بجمهور اخر بسكان الاحياء الشعبيه ويطلبوا حضورهم كما نشوف مجموعه عيون الكلام. كيف تكون متنوعه، عرض بحاجه معناتها العمل اللي يخدموه في الباباروني فرجوي فيه عالم الإثارة هذيك يحبوه زاد الشباب، أغاني الكرتون هذوم اللي يحبوهم الكبار قبل الصغار وفرحانين به العرض برشا، عرض الراب في إطار ثقافة فنون الشارع اللي هي واحدة من الفنون اللي خدمنا عليها برشا في مسار واللي نعتبروها واحدة من الأنماط الفنية اللي يحبوها الشباب واللي لوجوا فرص باش يجيوا يعبروا، كانت تجربة في إطار الدورة الاستثنائية حومتنا فنانة المينا أندرغراوند، العرض فاق التوقعات، الحضور نتاع الشباب ان شاء الله نشوفوهم في البطحة نهار 2 أوت.
0: ويمكن من الحاجات زادة اللي تجلب الانتباه اللي هي ورشة الجرافيتي والجدارية العملاقة اللي بتخدموا عليها. قداش مهم بالنسبة ليكم انه الفن يخرج من القاعات واللي حاضر في الفضاء العام؟
2: هذا باختصار اللي نخدموا عليه واللي نحبوا نصوره، انه مش ما يبقاش محصور في القاعات، وانه الفن للناس الكل، وفي ما فما فرصه باش الناس تشارك حقها، وخاصه تعبيرات فنيه من نوع اللي تخليك تعبر وتوصل ميساج بطريقة فنية إبداعية، فهذا علاش نختاروه من الألوان الفنية هذه.
0: بالتوفيق ليكم نجلة جريدي، يعطيك الصحة، المناسقة العامة للمهرجان وفضاء مسار حومتنا فنانة. يرجع الدخول مجاني، يكونوا في الموعد في الدورة 12، تلقاو كل التفاصيل على صفحة المهرجان حومتنا فنانة وفضاء مسار للفنون. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور من 7 ل 9.
1: وسام تحليل.
0: مازلنا نكملين معكم في كورنيش على موزايكا فيما شوية خليكم بحذين. الفنان اللبناني ريان اللي قدم تفاصيل عرضه الخيري في مهرجان قرطاج الدولي. خليكم معنا وبتبيعة شكون الموعد مع نوستالجيا وأغاني حبيتوها وما زلتوا تحبوا تسمعوها ما تفلتوش الموعد في كورنيش على موزايكا.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: ريان حكي عينيك وصنحة 8:22 دقيقة. انتوا معنا في كورنيش على موزيك فيلم تتسويت قايت لانفيتي دو جو.
1: كورنيش لانفيتي دو جو.
0: فرحنا برشا باستقبال وبحضن على موزيك فيلم الفنان اللبناني ريان. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: سحار ريان ظهر لي. قولي علاش؟
2: علاش؟
0: سحار سحار ماجيسيان.
2: ماجيسيان ليش؟
0: من شهر كنت قاعد بحذانا هنا في استوديو موزاي كافيم وحكينا
2: كل شهر
0: ايه باش تجي حتى شهر جاي. ومرحبا وما حكينا على
2: اجلس مع مكانك. انا ما بتعرف
0: جمله واحده.
2: وي انت تغني وانا
0: وانت باش تعمل حوار.
2: وي
0: تحب الاعلام؟ تحب تاخذ تاخذ المايك وتسال؟
2: لا بحب اسال.
0: تفضل الجواب على السؤال.
2: اي جواب اي سؤال.
0: انت تفضل انك تجاوب على انك تسال وانك تسال.
2: انا احب انه يسالوني اكثر من انه انا اسال.
0: اي باين ما حكيتش معنا برشا في الاوف الكواليس. ريان فضل انه ما يحكيش معنا لانه محافظ على منين. خلينا نبدا في الحوار.
2: ليش بالليك ليش بالليك
0: خلينا نبدا في الحوار احسن.
2: تغني مع رامي عياش لانه هو اطول مني. مش تقبلي تغني معي لانه انا اقصر من رامي عياش. انت تغني مع الطوال.
0: خلينا نبداو الحوار احسن. يا ريان قلت لك من شهر كنت بحضينا هنا في الاستوديوهات موزيكا فيم وحكينا على حلم قرطاج اللي تحقق يومها في يلا نغني وتوا ضمن البرمجه الرسميه.
2: الحمد لله.
0: شنو صار؟
2: شنو صار؟ نحن قدمنا يعني انا قدمت فكره انه حابب اعمل حفل بقرطاج يعود ريعه لمرضى السرطان وتم قبول الطلب ومشي حال الحفلة.
0: الطلب كان منك؟
2: في أشخاص هني قدموا الطلب ونقبل الطلب الحمد لله.
0: كنت
2: بس
0: مرحب.
2: الفكرة كانت مني يعني أنا حبيت أقدم هذا الشيء والحمد لله لاقى استحسان عند لجنة المهرجان ومشكورين طبعا.
0: وكنت مرحب بالفكرة هذه كونه اليوم
2: فكرتي.
0: كنت تحول الألم ربما ألم مرضى السرطان
2: صح.
0: لأمل كما شفتك صرحت.
2: صح لأنه أنا قطعت بهذه التجربة مثل ما سبق وحكينا وأنا بحس أنه هلأ خلص هذه رسالتي صارت بالحياة أنه قد ما في أقدر أخدم الناس اللي بيعانوا من هذا المرض.
0: هذا تغير مع المرض؟ تغير فيك أشياء ريان؟
2: أكيد طبعا طبعا طبعا.
0: تغيرت الرسالة؟
2: مش تغيرت الرسالة. أنا كل عمري يعني إنسان بحب هذا الشيء. إنما طبعا واحد بس يقطع بخبرة شخصية وبيقطع بتجربة شخصية أكيد هذا الشيء بيخليك إنه تشتغلي أكتر على هذا الموضوع. فأنا كل هدفي بالحياة هلأ إنه أقدر إنه أخدم هيدا الناس.
0: والتجربة الشخصية عندك خليني نقول الأسبقية وإلا عندك حاجة زايدة فيك إنك نجم تترجمها بالفن؟
2: أكيد طبعا, طبعا.
0: إنك الوجع تترجمه لفن؟
2: طبعا طبعا أكيد. ونأكيد نحول عطول الحزن لفرح ونعطي الأمل لأنه أنا من تجربتي الشخصية بقول أنه فعلا هو اسم مرض الكانسر صعب والناس بتخاف من هالكلمة. إنما لا نحن اليوم بعتقد أنه كل إنسان عنده فرصة حقيقية أنه يقدر يعيش ويكمل حياته. وأهم شيء الوقاية. يعني أنا بنصح كل إنسان بعد عمره معين يعمل دي تيست معينة يعني لا سمح الله حتى لو أصيب بمرض السرطان ممكن يشفى منه.
0: وإن شاء الله ربي يشفي كل مرضى السرطان. وباش نقفل القوس الموضوع هذا ريان ولكن فقط نحب تقولي رسالتك لأنه حكينا فيه شوية المرة الأخرى كي كنت بحضنا في الاستوديو قلت لي كنت وحدي في الفترة هذيك. قلت لي كان معايا ربي فقط.
2: صح صح.
0: فالقوة كونك تواصل كونك تستمر كونك ترجع تبتسم ترجع تغني ترجع تقف على المسرح.
2: صرت أبتسم أكثر بعد المرض صراحة لأنه فعلا هذا المرض أنا بعتبر أنه غير حياتي للإيجابية. يعني كتير أمور هيك رجعت لمكانها الطبيعي. وبقول أنا يمكن في كتير ناس بتتفاجأ بس على طول بقول لهم هذا نعمة وكل شيء من عند ربنا هو نعمة والحمد لله على كل شيء حتى في البلاء. فنحن نشكر ربنا على طول على الأشياء الجميلة بس على طول لازم نشكر كمان على الابتلاء أيضا لأنه ربنا كل شيء بيزرعه بالإنسان هو له هدف. فبشكر الله على كل شيء بالسراء وبالضراء مثل ما بيقولوا والحمد لله على كل شيء واليوم أنا بخير وبقول لكل إنسان مريض أنه ما تستسلم، خليك قوي وإن شاء الله ربنا معك وبتشفى وبتصير منيح وأحسن من قبل.
0: قبلت منذ البداية الأمر؟
2: وإيه؟ برحابة صدر. هيدي مشيئة ربنا، نحن ما فينا على مشيئة ربنا، ما فينا نتجبر، ونحن هو اللي أعطانا الروح وهو اللي بياخدها، فنحن ملك ربنا مثل ما بيقولوا. وكل واحد إنسان، ما أنا بقول أنه ما في إنسان بغادر هيدي الدنيا قبل ساعته، فوقتها تجي لحظتنا بدنا نغادر من هالدنيا، إنما عطول بدنا نكون مليئين بالأمل وبالفرح وبالحياة وبالمستقبل، وعطول ما نفقد الأمل نضلنا أقوياء، لأنه نحن عنا نعمة الإيمان وعنا ربنا معنا، واللي ربه معه ما حد عليه. الحمد لله.
0: الحمد لله ريان. اليوم بخير، اليوم ترجع عودة من قرطاج من جديد، انطلاقة جديدة ريان
2: إن شاء الله.
0: تستباخ تخير احنا نقوله قرطاج.
2: أكيد طبعا طبعا، يعني هيدي بعتقد انه هيدي معجزة من عند ربنا، وهيدي مكافأة من ربنا انه انا ارجع اكون موجود على مسرح قرطاج بعد هالغياب، ويكون وجودي على مسرح قرطاج له رسالة. فبشكر الله هيدي النعمة، وأنا كتير سعيد جدا جدا جدا، وبشكر الله أنه عطاني هيدا الكادو اللي لا يتمن،
0: وكادو في دورة 60، دورة عندها رمزية خاصة لمهرجان قرطاج الدولي. اليوم
2: أنك تكون للجنة المهرجان طبعا، اللي
0: دورة تاريخية
2: الحمد لله
0: ستبقى في الذاكرة وفي البيت.
2: أكيد طبعا طبعا طبعا.
0: الموعد باش يكون 2 أوت، خذوا تذاكركم. الحفل تعود مداخيله الفئات الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية اللي تعمل عليه نشر ثقافة الرعاية التلطيفية في تونس وتطويرها بهدف تحسين جودة حياة المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية والتخفيف من معاناتهم، فضلا عن دعم ومرافقة العائلة متاعهم. وباش يكون حفل خيري لمرضى السرطان، تنجموا تكونوا جزء من الحاجة هذية، تنجموا تعاونوا تاخذوا تذاكركم، تاخذوا البي متاعكم سواء من مهرجان قرطاج، سواء من الصفحة الخاصة زادة بالمهرجان، ولا من مدينة الثقافة. ما نعرفش تبعت شوية الأصوات اللي حكيت مع برمجة ريان في قرطاج،
2: الحفلات يعني؟
0: لا، تبعت شنو تقال مع برمجة ريان الفنان في قرطاج؟
2: ما لقيت غير الإيجابية، كل شيء كان إيجابي. يعني
0: هما شكون يقول قديش باش تخلصوه؟ علاش جايبين ريان؟ شو عنده؟
2: علاش؟ علاش جايبين ريان؟ علاش؟
0: يعني نسأل فيك، علاش جايبين ريان؟ قديش باش يخلص ريان؟ باش تخلصوه بالدولار؟
2: ما فيش دولار الحمد لله، الدولار كله رايح للجمعية، وهذا الهدف من الحفل.
0: حفل مجاني؟
2: لا، أنا أخذت مقابل، أخذت مقابل محبة الناس، أخذت مقابل أنه وقفت على مسرح قرطاج، أخذت مقابل أنه منحوني هذا الشرف أنه كون نرجع موجود على مسرح قرطاج، وأنه طبعا أنه مقابل هيدا الشيء نحن عم كلنا، أنا واللي رح نكون موجودين بالحفل رح يكون لنا الدعاء الصالح إن شاء الله، هذا أهم شيء.
0: دون مقابل مادي؟
2: أكيد طبعا.
0: فعليش ريان في قرطاج اليوم؟
2: عشان الجمعية، عشان الرسالة فقط.
0: لو يطلب منك ريان بعد حفل قرطاج حفلات أخرى لنفس الغاية،
2: دائما وأبدا جاهز وعلى الهواء عم بقولها، مش بس قرطاج، أنا وين ما كان أنا بقدر وصل رسالتي وساهم بالنجاح، أنا بنجاح هذا الشيء وساهم برسالتي، أنا جاهز، مش فقط قرطاج، هاي رسالتي أنا صارت بالحياة.
0: دونك الباب مفتوح مع الفنان ريان، اللي الرسالة بالنسبة ليه تغيرت، وبرشا حاجات نتصور تغيروا في ريان. ريان اللي طلع على قرطاج 2007 يرجع بعد 20 سنة تقريبا على نفس الركح. شنو الاختلاف بين ريان اللي طلع على قرطاج وعمره 25 سنة تقريبا، وريان اللي باش يطلع اليوم بعد كل التجارب اللي عاشها؟
2: مازال عمره 25 سنة بعد 20 سنة.
0: كيفش السحر هذا؟
2: لا، انا عمري سنتين هلا صار لي، انا مبدئيا بقول ربنا عطاني العمر من سنتين، انا من شفاء الى اليوم صار عمري سنتين الحمد لله.
0: نلغيهم ال 25؟
2: لا، ما فينا نلغي، بالعكس كل لحظه من الحياه الى معنى، وبشكر الله على كل شيء عطاني وعم يعطيني، ففرحه كتير كتير كتير كبيره، والكلمات عم تخدعني صراحه لاول مره، مش عارف شو بدي اقول، فسعيد جدا انه انا موجود اليوم بعد تقريبا 18 سنة على وقوفي أول مرة على مسرح كارتاج. هالمرة كمان عم نكون على مسرح كارتاج وإن شاء الله منتقب مع الناس ومنغني سوا ومنفرح، ورح تكون ليلة فرح. يعني نحن مش راحين نحزن ولا شيء، راحين نفرح ونغني، وأهم شيء إنه كل إنسان رح يظهر من هذا المهرجان رح يظهر هو وتارك بصمة جيدة إيجابية إنه هو عمل عمل خير.
0: وشوي آخر بش تحكي لي شنو تبدل على المستوى الفني، وبش نحكي على بروجرام الحفل. خلينا نسمع ريان في أغنية أخرى ونرجع نكمل مع حوارنا.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لاشانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو
0: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de New Rai El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: الساعة 38 دقيقة، مازلنا معكم في كورنيش على موزاي كفام. ضيفنا الفنان اللبناني ريان اللي استناكم من نهار اثنين وتعالى ركح مهرجان قرطاج الدولي. حفل خيري تعود مداخيله كاملة لمرضى السرطان. رحب بك من جديد ريان. قبل الترتيحة قلت لك شنو اللي تغير على المستوى الفني؟ شنو ترجع تقول الريان متاع 2007؟ عندك نصيحة تقول هيلو مثلا؟
3: عندي نصيحة أقولها له، لا بل له ضلك على اللون اللي أنت الناس حبتك فيه، اللون الغنائي الرومانسي. وإن شاء الله هلأ عم نحضر أعمال جديدة إن شاء الله، وفي كمان سوربريز رح يكون في أغنية لتونس رح نغنيها على مسرح كارتاج
2: باللهجة التونسية ولا باللهجة
3: اللبنانية؟ اللبنانية.
2: أوكي.
3: تحية من لبنان إلى تونس. وأكيد عم نحضر لأعمال جديدة، أغاني جديدة، تحضيرات جديدة إن شاء الله قريبا رح يسمعوا كل الناس.
2: باش تكون في نفس الفايب، في نفس النمط الغنائي،
3: نفس النكد والحزن.
2: يا ربي
3: ويا ربي
2: علي ترتاح.
3: هناك مطرب أفراح وهناك مطرب أطراح، أنا مطرب الأطراح.
2: أم كلثوم كانت مطربة أفراح وأطراح.
3: أنا الاثنين، لا إنه الحمد لله، بس إنه أنا الناس حبتني بهذا اللون، فأنا وأنا بحبه هذا اللون، الشجن اللي فيه شجن الحزن. إنما لا أكيد في عنا رح ننوع الأغاني، رح يكون في الأغاني اللي فيها إيقاع، ورح يكون هناك الأغاني الرومانسية إن شاء الله.
2: ريان كيكون فرحان كيكون سعيد شنو يسمع؟ توا في الكواليس كنت تشتح على النغم التونسي على الإيقاع التونسي.
3: بسمع كل شيء، أنا ما في شيء معين ما بسمعه. يعني كل شيء جميل بسمعه، ما عندي أي تابو معين يعني.
2: ولو تسمع أغاني هناك شكون تسمع؟
3: حسب، إذا أي أغنية جميلة بسمع،
2: آخر
3: بس
2: أغنية.
3: ما بسمع لحالي أنا يعني. كيفش؟ أنا الأغنية بس تنزل عادة وتصير بين إيدين الناس، أنا ما بسمع أغنيتي، بحسها خلص بطلت لي، صارت هيدي ملك الناس.
2: تسمع أغاني اللي ريبريز اللي يصيروا مثلا لأغانيك؟ تحب شكون يعود لك أغانيك ولا ضد الفكرة؟
3: لا لا ماني ضد الفكرة ما ابدا، مع انه في الدرادوتر والامور الهيدي، انما لا ما عندي اي مشكله انه يغنوا اغاني. لا
2: بالعكس، نتصور تفرح انه الجيل الجديد مازال يسمع ريان. وانت اللي انتقدت في مرات سابقه في حوارات ليك يمكن المستوى اللي وصلت له بعض الاغاني العربيه بالنسبه ليك، فما خط احمر للكلمه واللحن؟
3: طبعا طبعا، انا هيدا على الصعيد الشخصي، انما الاغنيه يعني موجوده، هذه الانواع من الاغاني موجوده من زمان يعني. كان في اغاني هابطه وكان في اغاني ذو مستوى جيد، واليوم في اغاني هابطه واغاني ذو مستوى جيد.
2: شكون الكفه اللي ارزن اللي اثقل
3: هلا على طول؟ لانه الشواذ بيظهر اكثر، انما لا في اغاني ومستوى جيد جدا اليوم، يعني في اغاني جميله صراحه. ليش انا بدي انكر تعب زملاء فنانين اللي تعبوا واشتغلوا وعطيوا كل احساسهم لاغنيه كرمال اطلع انا اقول لا ما في اغنيه جميله؟ لا، في عده اغاني جميله.
2: الفن بخير،
3: هو الفن بخير، الفن عطول بخير. انا بدك تشوف الذين يتعاطون الفن هل هم بخير او لا. الفن دائما، الفن رسالة، الفن موجود دائما فوق، إنما الذين يستهلكون الفن
2: الجمهور،
3: لا الموسيقي، الجمهور هو المتلقي. إنما اللي بدك تشوف اللي هو اللي عم بيعمل كرياسيون للميوزيك، شو عم بيقدم. وبالآخر المصفات والغربال هو الجمهور، هو اللي ينقي مين الصح ومين الغلط.
2: إن شاء الله الجمهور بشو يكون في الموعد نهار 2 أوت في قرطاج. نذكر لازم تاخذوا تذكركم من صفحة الخاصة بالمهرجان، كيف كيف في المهرجان بيدو زاد في شبابيك مدينة الثقافة. شنو محظات القرطاج المرة هذه؟
3: تحضيرات على قدم وساق مثل ما بيقولوا. بكرة عنا أول بروفا، وبعد بكرة غدوة بروفا، وبعد بكرة كمان بروفا،
2: بعد غدوة كمان،
3: بعد غدوة بروفا. ورح نغني مجموعة من الأغاني الخاصة، حكي عينيك، محرام، أحلى غرام، بعدك بتحن، حعلمك، كانت روحي وين بروح. ورح نغني طبعا شي للجيل القديم لعبد الحليم، وكمان رح نغني لأبو وديع طبعا. بالإضافة يعني رح يكون في مزيج من الأغاني الخاصة والأغاني القديمة
2: وأغانيك الجديدة. بش كون حاضرة؟
3: رح نغني من جديد بعدك بتحن.
2: أوكي. حفل سيكون بقيادة المايسترو شكون؟
3: يوسف
2: بالهاني، الفرقة يوسف الوطنية بالهاني. بش كون
3: نعم.
2: حاضرة
3: نعم.
2: معاكم فرقة يعني 100% تونسية.
3: أوي
2: هاي دونك تحذيرات نتصور كبيرة، تنكونوا حاضرين غدوة في موعد البراي في مدينة الثقافة في يلا نغني من شهر تقريبا. غنيت عجب بن عصابة في قرطاج يغني، فما حاجة تونسية بخلاف الأغنية اللي محضرها لتونس 2 أوت؟
3: حبيت أقدم أغنية خاصة لتونس هالمرة. إنما هلأ بكرة أثناء البروفا ممكن يطلع معنا شي أغنية فولكلور تونسي أو شي، ليش لا طبعا، حسب بكرة البرمجة.
2: في الحفل الأخير اللي كان مع قرطاج يغني ريان، شو أكثر لحظة أثرت فيك أول ما طلعت على ركح قرطاج؟
3: صوت الجمهور لدى دخولي على المسرح، هذا
2: التصفيق أو كلمة ريان، شنو
3: صوت الجمهور؟ يعني هذا الشعور كنت عم أقول معقول أرجع حس هذا الشعور اللي حسيته بال2007. والناس كانت هي أصلا البرمجة كانت سوربريز، يعني مش كل

0: شكرا من القلب، لأنه قد ما أحكي أنا عن خاصة هذا الحفل وخاصة اللي عملته معي تونس، شيء كبير، ما عم بقدر لاقي الكلمات اللي أقدر أوصفها ورد جميل للجمهور التونسي ولتونس. فأنا يعني مثل ما بيقولوا أنا بخدمة تونس وبخدمة جمهور تونس وبخدمة الشعب التونسي، لأنه أنا قد ما أعطي. وصراحة أنا ما بدي أبدا أنه أنا اليوم ريان إجا وتنازل عن أجره وهالقصص البروباغاندا، نو، أنا ما عملت شيء. أنا هيدي واجباتي، اليوم اللي عم بيتبرعوا للمرضى هو الجمهور التونسي وليس ريان. ريان عم بيقوم بواجبه، أنا اليوم رسالتي أنه ساعد هيدي الناس، إنما الفضل اليوم هو ليس لريان، الفضل هو للجمهور التونسي
1: ولإدارة مهرجان قرطاج اللي قبلت الفكرة ورحبت بها. والعرض بش يكون موجود نهار 2 أوت بعد قرطاج. شنو الخطوة الجاية ريان؟
0: بعد قرطاج إن شاء الله
1: لا مجال للغياب مرة أخرى.
0: نو هلأ عم نحضر، عنا تحضيرات وعنا كتير أمور عم تتحضر، وأكيد إن شاء الله بعد تونس رايح ديراكت على كندا. عندي 3 حفلات رح يكون عندي بمونريال بأوتاوا بوينزر وبتورونتو، عنا 4 حفلات. وبعدين رح نعود على لبنان لنحضر لحط صوتي على الأغاني الجديدة، مجموعة أغاني جديدة محضرينها إن شاء الله. و
1: ألبوم ولا أغاني؟
0: لا
1: سينجل،
0: هلأ مبلشين بسينجل، بس في عدد مجموعة أغاني إن شاء الله ممكن نضمهم بعدين نعمل ميني ألبوم، بس رح يكون تقريبا في كل شهر ونص شهرين أغنية إن شاء الله.
1: ألبوم مع التغيرات اللي حاصلة اليوم، خليني نقول مع عصر السرعة،
0: نعم،
1: برشا فنانين ريان ما عادش خيروا تنزيل الألبومات، يقولك ولا وانتهى عصر.
0: صح
1: الألبوم
0: صح، يعني في كتير فنانين ممكن عم ينزلوا سينجلز بعدين بيضمون مع 3 أغاني جدد. بس ايه بطلت مثل قبل، كنا نحضر كل السنة لألبوم ونتعب وكان فيها لزة، كان فيها تعب وكان فيها مجهود وكان فيها حب وكان فيها أحاسيس. هلأ اليوم صار عصر السينجل، يعني كل مطرب بيعمل أغنية كل فترة وبينزلها، إنما ممكن يعني إذا صار في عنا عدد من الأغاني الكتير نعمل ميني ألبوم وننزل إن شاء الله.
1: شنو تفقد اليوم؟ الحاجة اللي ما عادش كما قبل، اللي ما عادش كما عصر الألبومات،
0: ولا الدنيا عم تتغير، يعني ما فيني أقول أنا بفقد شيء، الدنيا عم تتغير ونحن بدنا نتطور مع الدنيا.
1: تحن للزمن هذاك، لزمن الألفينات؟
0: عطول في نوستالجي للقديم، عطول عطول،
1: ولكن بالجديد أحسن؟
0: إن شاء الله عطول، لازم يكون في عنا، مش نقول ده نحن مش لازم نبقى على عايشين على مثل ما بيقولوا أحلام
1: على
0: الماضي على الأطلال. فالحياة استمرارية وبدنا نضلنا عم نعطي وبدنا نضلنا عطول بوزيتيف وبدنا نكون هيك عم نعطي من قلبنا، لأنه الحياة بدها تكمل.
1: لو في حلم واحد لم يتحقق الريان يحب يحققه شنو هو؟
0: والله صراحة حققت كل أحلامي، ما عندي شيء معين ما حققته، بشكر الله على كل شيء.
1: بعمر سنتين قبيلة قلت لي عمري عامين،
0: وي
1: في عمر صغير تتسمى حققت كل أحلام،
0: وي
1: خلصتهم الكل كملتهم.
0: الحمد لله الحمد لله كل شيء من ربنا يا محلى،
1: الحمد لله. ونستناو العرض نهار 2 أوت، ريان يستناكم في حفل باش يكون بعنوان نوستالجيا، حفل هكا فيه الحنين ولا
0: بين الاثنين، الحنين بين الماضي والحاضر،
1: بين الماضي
0: والمستقبل ان شاء الله،
1: زيادة معهم المستقبل. فما أغنية زادة خاصة بتونس، عرض باش يكون بقيادة المايسترو يوسف بالهيني، يكونوا في الموعد قصود سكركم، حفل باش يكونوا مداخيله لفائدة مرضى السرطان. شكرا ليك ريان، نورتنا، أكيد فيكونوا في المتابعة والمواكبة لحفل الفنان اللبناني ريان. هذه كانت لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم.
0: كورنيش L'invité du jour.

رايني وصلنا لاخر كورنيش بالنسبه لليوم، ما بقى لي كم شو نقول لكم. باي باي، تصبحوا على خير. الناس كنا نتقابلوا غدوه في نفس المواعيد من 7 لـ9 متاع الليل. شكرا لكل الفريق، شكرا لوثق بالله في الاعداد، شكرا لكل فريق القسم الثقافي ليندا ذي غسان وساره. الاخراج الرقمي اليوم كان معنا حسين، في الاخراج خلوده. تحيه خاصه لكل فريق الديجيتال وقسم الويب في الطابق الثالث في الاذاعه. شوي اخر موعد الاخبار يكون مع مراد الدريدي، بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى كالعاده، الفلوس والربح والانرجي وبرشا موسيقى في هابي اور. باي باي، تصبحوا على خير.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغها اليوم الخميس أن هذه الرسالة تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية هيكل حشلاف يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. ودعا اليوم الخميس خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026 إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي وفق بلاغ وزارة الفلاحة. واستعرض المشاركون في هذه الجلسة حصيلة الحرائق المسجلة خلال الموسم الصيفي، وأفادت المعطيات بأن مسار الغابات سجلت إلى حد الآن التدخل في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. فرق المراقبة الاقتصادية بقصرين تسجل خلال شهر جويلية الجاري 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتجات أخرى وفق المدير الجهوي التجارة والتنمية الاقتصادية بقصرين مبروك عبدة. في أخبار العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم الخميس ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية على إيران معرقلا بذلك جهود الديمقراطيين لتقييد الحملة العسكرية المستمرة على هذا البلد منذ 28 فبراير الماضي. وجاء رفض المشروع الذي اشترط موافقة الكونغرس قبل أي ضربة عسكرية ضد إيران بفارق صوت واحد، إذ صوت 50 عضوا ضده مقابل 49، وهو يمثل ثاني مشروع قرار من هذا النوع يفشل في مجلس الشيوخ خلال الأسبوعين الماضيين. خدمات الإطفاء في فرنسا تعرب اليوم الخميس عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيرارد جنوب غرب البلاد منذ أسبوع قد تم احتوائه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وفيلا السارية منذ أيام وسط اندلاع حرائق في اليونان وتركيا في ظل موجة حر تمر بها أوروبا وبلدان مطلة على المتوسط. وشهدت فرنسا وإسبانيا خلال الأيام الماضية موجة من حرائق الغابات هي من بين الأسوأ في تاريخها الحديث، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى وزياد غربي في هابي أور مع أجمل تحية مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: Happy Hour. Happy Hour. من 2 لجمعة من 9 لنص الليل. اسماعيل بن عيسى. موزاي كفام.

0: هلا مرحبا بكم طوال موسيقى كفيم هدي بيور كما العادة كما سنستو بها كما تعودتو بها من توا حتى نصف الليل ثلاثة سوية كملين اللي بيش لقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موسيقى اللي بنينا كل نربحو الفلوس كل حكيت كل معلومات كل سهريات كل الفازيت وطوكا خممنا في كل شيء بيش عديو معنا بن سهرية سلام عليكم الناس الكل وما كنتو تسمو فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكونوا بصحة ان شاء الله يا ربي من اللي سنة في خبير مزيان يجي اللي سنة في حاجة تولي حقيقة إن شاء الله ربي تولي حقيقة وطوكا نتمنى لكم كل الخير إن شاء الله تكونوا لباس هذه أهم حاجة وطوكا احنا موجودين على ذمتكم وموجودين الهدف واحد وموجودين الأوبجيكتيف واحد أنه بدل لكم الجو والأهم من هذا الكل أنكم يومين تربحوا برشا كدوات ما فهميش ربح واحد ما فهميش زوز ما فهميش ليه فما ثلاثة ثلاثة ربعين اللي يجبوا يجربوا الحظ متاعهم يومين ويربحوا برشا كاش خاصة في الخوت لاشانس أما قبل ما نوصل للغود لاشانس هاي الواتسابات متاعكم 23-513-000 واتساب موزيك فيم 23-513-000 خطلوليني اللي بيشبعت لي ميساج بيشربح زوز تيكيات 23-513-000 أول واحد بيشبعت لي ميساج بشيمشي بعد شوية مع العشرة متاع الليل لمهرجان كارتاج الدولي ويحضر على سهرية تيرا بنديتا إجو دي بيان أول واحد يبعث لي ميساج على واتساب موزيك فيم نبعث له دو تيكي على الواتساب متاعو ويمشي يحضر على السهرية الليلة اللي بيش تكون مع العشرة متاع الليل في مهرجان كارتاج الدولي ويحضر على تيرا بنديتا بيش نكون معاكم السانسير بيش يكون غانديفو مزيان بيش يهزكم العالم الفلامينكو الاندلسية برسمي ستان سبيكتاكل اللي يستحق انكم تمشي وتشوفوه وتعيشوه والأهم من هذا الكل كونكم تعملوا جو دونك نزيد نعطيكم كيلكو سكوند نعطيكم اي نزيدو 20 سكوند اول واحد يبعث لي ميساج على واتساب موزيك اف ام 23-513-000 وبجاه ربي اللي نجم باش ما نفسدوش على غيرنا معناتها اللي نجم يعرف روحه يمشي وقريب ومع العشره متاع الليل نجم يكون في مهرجان كارتاج الدولي نبعث له زوز تيكيت باش يحضر على سبيكتاكل متاع تيرا بنديتا بعد شويه مع العشره متاع الليل باش يعيش سهريه مزيانه في عالم الفلامينكو الاندلسيه نزيد نعطيكم 5 سكوند 5 4 3 2 1 سي بون كمان بالنسبه لتيرا بنديتا بالنسبه للسبيكتاكل اللي باش يصير الليله في مهرجان كارتاج الدولي بعد لحظات نعلن على اسامي الفايزين يا اخي تسخبوا كهو في الكادوات تيلي مازال فما برشا جو
1: تفيق وحشي
0: فراشر استاليل تنجم تربح برشا كدويت اخرين البارح خرجوا 700 دينار البارح تربحوا 700 دينار دونك اليوم نرجعوا 200 دينار تنجم تربحوا 100 مع 10.5 نتاع الليل بين 200 دينار من اذا كان الكليماتيزور نتاعك ما شارجيتوش نتاع الكهرباء او تشارجي ب 80 دينار يبقى له 100,000 صوب اسونس اللي عندك اللي تستحق تصرفه في الثنيه وانت ماشي باش تشارجي الكليماتيزور نتاع الكهرباء سينو عندي تيكيت باهين البارح كنتوا بعثوا برشا ميساجات باش تربحوا دي تيكي ليفينمون مزيان في جربة وللأمانة قلبي ما اعتنيش علاش مش رابح مرة برك دونك باش نعاود نربح اليوم زوز تيكيات لسانشاين جربة اوف من 31 جويلية حتى 2 اوت دو فوندرودي او ديمانش من 31 جويلية حتى 2 اوت باش تكون في الموجا بيتش جربة باش يكون فما 14 دي جي عفوا 12 دي جي منهم دي جي بارادوكس اللي باش يجي من بلجيكا دونك ثلاثة سهريات مزيانين برشا ثلاثة ايام مزيانين برشا راك باش تمشي من غير ما تخمم في حد شيء عندك اكسي ثلاثة ايام لثلاثة سهريات تمشي تعمل جو هكا هاو هذاك المطلوب منك واضحة ولا ليه سينو كان ما تنجمش تمشي الجربة ما هو نخمم فيكم انا زيد نسكم الحمامات تحضروا على سليف كيتا مهرجان حمامات الدولي سليف كيتا غدوة من في مهرجان حمامات الدولي خليني نقول ليجوند بيتمعنى الكلمة سليف كيتا سليف كيتا عنده ياموري عنده براود وليست مازلت طويلة باش يكون غدوة موجود في مهرجان حمامات الدولي دونك فما دو تيكي من هون تمشي الجربة وتمشي الحمامات وفما 200 دينار فما برشا كادوات أخرين دون كل مره ربحوكم حاجه. اليوم تنجم تربح كيلو قهوه زيده من اهداء موزايك فيم.
2: الله نصلي على النبي، الله نصلي على النبي،
0: كيلو
2: بن يا ربي زيده.
0: وانا زوز تيكيت السانشاين جربوا من 30 جويلية حتى 2 اوت، وزوز تيكيت اخرين لمهرجان حمامات الدولي غدوه لسهريه سليف كيتار. دونك سهل برشا، يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 23 513. تبعثي تصويره ولا فيديو تبارتاجي فيها اللحظه، لو مومون اللي قاعده تعيشه، الفرحه اللي قاعده تعيش فيها. تنجم تكون في سهريه، في لما، في فيستيفال، في قاعده، في صالون دوتي مع عائلتك، على البحر، على الكورنيش، وين ما جاي ابعثي التصويره، ومن بعد تنجم تكون مربحين. كل هذا واكثر يسنى فيكم على امتداد 3 سوايع كاملين مقبل هيت ندوب الموسيقى.
1: يا اسماعيل يدي هابي اور

0: Un morceau qu'on a découvert fin cette année 2020, Life Goes On, un morceau venant de Oliver Tree, un morceau qui est sorti sur l'album Ugly Is Beautiful, n'achète pas à l'été ça 21 21 heure miroir, rai, ou qu'aïta nous n'allons à la Saïd, ou Saïd de l'Had, le Bishtim Chilila, qui m'a rejoint, Carthage Douanier.
1: Happy Hour, Mélestine Jouan, le Nous Salil.
0: بعد ما طلبت منكم تبعثوا لي مساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 من كان الاسرع وشكون اللي باش يمشي يحضر ليله في مهرجان كارتاج الدولي تقريبا اكثر من نص ساعه اكثر شوي من نص ساعه السهريه باش تنطلق مع تيرا بنديتا سهريه باش تزن الى عالم الفلامينكو الاندلسيه وسعيد الحظ لليله هو اسامه شرايط اسامه شرايط 43 سنه من مازانوف السلام عليكم برشا اسامه نقول لك مبروك عليك التيكي نتاعك نورمالمون مازالوا كي وصلوك نقول لك طريقه سليمه رد بالك على روحك والسهريه مزيانه دونك مبروك عليك من جديد صديقنا اسامه هو اللي ربح زوج سيكيات باش يمشي يحضر الليله في فيستيفال كارتاج في سهريه تيرا بنديتا عشان تعليل سهريه باش تهزنا الى عالم الفلامينكو الاندلسيه بالنسبه لهذا كمل سينو مازال عندي 200 دينار نجم تربحهم مع العشرة ونص متعليل مازال عندي زوز سيكيات السانشاين جيربا اوف من 31 جويلية حتى الاثنين اوت فندودي ساندي ديمانش في موجابيت جيربا 12 دي جي تنزيد نعطيكم اللاين اب من بعد شوية نجم تمشي بيان سور امان اللي نجم يمشي لجيربا باش ما نحرموش غيرنا سينو كما تنجمش تمشي لجيربا عندي زوز سيكيات السليف كيتا غدوة في مهرجان الحمامات الدولي غدوة سليف كيتا اسطورة بيتم عن الكلمة باش تكون موجودة في الفيستيفال هذا سينو كان حيرين وين تخرجوا وين تحوسوا اي نعطيكم فكره
1: جو الليله
0: نبدأ بالمهرجانات نبدأ بمهرجان بنزرت الدولي الليله ساري باش تكون مع كل من يهاب توفيق ويمين الشريف سيبون في كارتاج عرفتوا هذا الموعد ما خلينا نعود نذكر بالنسبة للناس اللي تحب تمشي تحضر السهرية باش تكون من بعد لحظات مع تيرا بنديتا السهرية باش تزن العالم الفلامينكو الأندلسية مازلنا نحكيو مهرجانات في مهرجان حمامات الدولي الليلة سبيكتاكل باش يكون اسمه عيتا مونامور باش يكون مع كل من وداد مجمع وزيدة خليل اي بي سهرية مزينة برشا سينو هاي نعملو دورة باش نبدأ ونبدأ بالحمامات زعما هاي خل نبدأ بالحمامات الليلة مارو ولد الدار باش يكون موجود في البوبوت مازلنا في حمامات في الكوزي بار السهرية الليلة باش تكون اسمها كليشي نمشيو نعملو تنقيزة لسوسة سهرية الليلة باش تكون اسمها بابيتو باش نلقاو كل من ليل باني ناش نايتي بيكا وزيدا بينا نقعدو في سوسة في لو جاردان وكوليبري سهرية باش تكون دانسي انكور افيك ارتيدال مازلنا في سوسة في الجولف برو سوس السهرية باش تكون مع صوت مزين برشا للأمانة مع زير لايف باند نعملو تنقيزة لجامارت جامارت الليلة نبداو بالمولو سهرية باش تكون اسمها فيس تو فيس مع كل من بصلي وبوعزيز مازلنا في جامارت الحيط في الحيط قرب لبعضهم مولو إذا كان كملت من المولو عمل تنقيزة لينا بعد كوكا بيفور ولافتر تصرف منين تبدا منين تكمل هذوكا سهرية باش تكون الليلة في عينا نومي بيور نعملو تنقيزة سكرة سهرية الليلة باش تكون مع صديقي يكتبو تنسلمو عليه برشا باش تلقاو سيت مزيان جون سوي بيرسوادي نقعدو في جامارت سهرية الليلة في فولامور جامارت باش تكون اسمها بيانو بيانو باري لاتينو أو باريس لاتينو باش تكون مع كل من عزة نجي نيكي وزيدا غيمي نقعدو في جامارت الليلة في جولين جامارت سهرية باش تكون اسمها جولينيات مع راني زروق نمشي لوس البلاد لهنا حبيبي في الحبيبي داون تاون السهرية باش تكون هايفي باش تكون افرو هاوس مع هايفي نكملوا ضربة الاخرى ونمشي وين نكملوا في لي دون السهرية الليلة في جامارت باش تكون اكس او نايت مع بنكا هكا كنا كملنا السهرية بالنسبة لليلة انتم ما عليكم تختاروا كان لبون ديستيناسيون
1: جو الليلة هابي اور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنص الليل
0: طبعا ابو زي كيفيه ما احنا معاكم كما كل ليله حتى النصف الليل. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز. وتوكا ما تنساوش من بعد شويه نعملوا طلعه على مختلف المهرجانات، ندوروا نشوفوا وش فما وش ما فماش، نشوفوا السهريات، نشوفوا الحفلات، وننقل لكم الاجواء لحظه بلحظه. قبل هذا الكل عندي ديديكاس عيد ميلاد العربيه فرحات، عيد ميلاد نتمنوا لها كل الخير. ديديكاس الجاي من عند ولدها من الله، سلموا عليه برشا برشا من الله، وسلموا على زوجها نزار، يتمنوا لها كل الخير ان شاء الله ربي بالفرحه والحاجات المزينين الكل. ان شاء الله كل عام وهي فرحانه. ناديو له جورج وسوف بيحسدوني، سلموا عليكم الناس الكل، ان شاء الله يا ربي بالفرحه، ان شاء الله يا ربي بالحاجات المزينين، ان شاء الله يا ربي اللي تتمنوه الكل يصير لكم في حياتكم. ردوا بالكم على روحكم، طريق السلامه للجميع. ما تنسيوش من بعد شويه من 10 ونص نتاع الليل في الغود لا شانس نجم تربح برشا كادوات 200 دينار، زوسيكيت السانشاين الجربة اوف، وزوسيكيت السليف كيتا غدوه في مهرجان حمامات الدولي. راجعين بعد شويه.

0: من الزرتيست اللي حتى كان جوك بي ومرك بي تسمعه تحب تبكي معه حتى ولو ما عندك شيء مع جوك بي اما كي تسمعه معناته تتمهمش. هو الصوت برجولية غير عادي على بيلي نخلته حتى التسعة والسبعة ثم لموزيكي كفيم نعملو تنقيز المهرجان بالزرت السهرية الليلة في مهرجان بنزرت الدولي باش تكون مع كل من يهب توفيق ويمين الشريف صديقنا وثق موجود في مهرجان بنزرت الدولي. مرحبا وثق.
1: اهلا وسهلا اسماعيل.
0: مرحبا.
1: قاعد نسخن في البنادر انا اخوي. خويا قاعد نسخن في البنادر انا. قداش لازم البندير يقعد باش يسخن بالكدا؟
0: بالرسمي سؤال ذكي.
1: 4 دراج لازم باش البندير خويا يسخن بالكدا. هذا احلى ليلة باش نكونوا حاضرين في عرض الخروبة الايمان شريف على مسرح بنزرت. واش باش تكون وحدها ايمان شريف باش تكون معاها اياب توفيق الفنان المصري والعرض هذا والحفل الليلة في مسرح بنزرت فيزي سوربريز لأنه ممكن برشا نشوفوا ديوب باش يجمع ايمان شريف بإيهاب توفيق. هذه الاجواء لهنا الكواليس اسماعيل معناتها هذه شوفوا اللبسة العربي تراديشنال باش تكون حاضرة باش تزين العرض عرض الخروبة لإيمان الشريف وكيف كيف باش ينزلك معايا توا باش نشوفوا الجمهور. مهرجان بنزرت معروف اللي هو من اكبر المهرجانات
0: معيش
1: من حيث
0: انا كارتيست نخاف للامانه نطلع لروكح مهرجان بنزرت على خاطر ما عندكش فكره قديش يخوف.
1: شوف العلامات اسمع شوف خويا كيف راك الدخله كثير بعد شويه
0: يهدي رجع ضرب ويت العبيد يهدي كربي يا ولدي لا يقول لك موزيك تزف ضرب ويت رجع يرحم ولديك.
1: لا لا هذايا نتاع الدخله هذايا نتاع الاجواء نتاع عرض ايمان الشريف وهذا الجمهور هذا الجمهور نتاع مسرح لغاية طلق بي بنزرت الحقيقة عدد كبير الجمهور قاعد مازال يدخل بعد شوية بشتون هنا على المسرح ايمان شريف في عرض خروبة العرض اللي بدأت تورين بتاعه سنين من المسرح البلدي في العاصمة كان في افتتاح مهرجان نابل الدولي واليوم هو على مسرح بنزرت المسرح الكبير هذايا برشا جماهير حاضرة العدد مازال تزيد كيف كيف بعد ايمان شريف شكون ايهاب توفيق زوزهم يعرفوا المهرجان ويعرفوا المسرح دونك الاجواء سخونه اسماعيل البنادر قاعده تسخن دونك باش نسمعوا برشا اجواء تونسي باش تشوفوا زاد الحاضره باعاده لايمان شريف شوفوا اغاني لاول مره باش تقدم هنا على مسرح بنزرت الجماهير اسمع تقريبا لوطه الكريتيك كلهم معبيين فما الليله اللي ريتها انا معبيه كيما هكا هي حفله مامي كيف كيف حفله وائل جسار ورؤوف ماهر والليله زاد ايمان شريف وايهاب توفيق هي من اكثر الحفلات اللي تباعوا فيها تذاكر يظهر لي في هذه الدوره لمهرجان بنزرت الدولي في الدوره 43 اسماعيل.
0: سلمنا برشا على وسيم اللي عمل بلان سيكونس رهيب جدا للامانه قاعد يصور تصوير مزيان برشا. سلام عليك وثق ميرسي انفينيمون دي بون بولو كالعاده وين ما تكون موجود تنقل لنا الاجواء لحظه بلحظه. المهرجان ديجا يظهر لي متعبى بكله يظهر لي معناتها سي بون سهريه السانونس معناتها باهيه برشا دونك نعاود نذكركم السهريه الليله باش تكون في مهرجان بنزرت الدولي مع كل من ايمان شريف وايهاب توفيق. One Life Happy Hour من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل هاي باش نرجع بيكم الامبيتروا تنبك الامبيتروا وقت عاملين جو على الامبيتروا مور سبنين برشا للامانة يرجع بينا ل 2004 الالبوم اسمه The Reason وهذا زيدا تيتر اسمه The Reason من عند هوبستانك تيتر يذكرني في الادوليسونس متاعي في المراهقة متاعي بعد شوية نقابلوا في فازة من فازيتي رجعينا

شكيتي هذا المقصود تاعي كان خرج في مايو 2026 مقصود من برشا نومي تي في دول عشا غير بعض وما لا موزايك فيم وقيت فازة من فازيتي فازيت اسماعيل شحكي لحاجة أنا نعاني منها وبشحكي لحاجة يظل يزيد أنت زادة تعاني منها مش هي جرافرة ما تتفجعش راك عنيس اللي تكل ضوافرها ما تعانيش منها أنت تعاني منها سمح زيد لمتك سمحني أي فما مشكلة كبيرة ذي مشكلة كبيرة برشا ناس السورانج لزانجل بالفرنسي بشابي واضحين أنت يخدي فرنسي عندهم العادة هيدي سورانجي لزانجل دايور عندها اسم سنسة هيدي أو المني هيدي اسمها لونيكوفاجي هذا الاسم متاعها العلمي ماهيش مالادي في حد ذاتها اما توك معناتها تروبل اوبسيسيونيل كومبولسيف حاجه نقوم بها دون فاسون انستنكتيف اما السؤال المطروح علي نقوم بها هاي خلوجوا في الاسباب السبب الرئيسي شويه ستريس ولا انيتا دونكسيتي وبلا تلقى روحك تاكل في ضغفرك سبب آخر نلتجئ للحاجة هذه وقت اللي نقلقوا وقت اللي نبدأوا معانا ما نعملوا ولا في الدين ولا اللي هو وفما سبب آخر وقت

سورونجي لي زونغل حاجه مش منصح بها، فماش نقاش. ميم سي انك تراقب طول ظوافرك هي مزيور دي جين ناتوريل واللي نلقاوها حتى عند بعض الحيوانات. اما سورونجي لي زونغل انك تاكل ظوافرك تنجم تكون عندها تاثيرات كبيره وخايبه على الصحه نتاعنا. هذولي ما جبت لكم حتى شيء جديد كي قلت لكم الخبر هذا، اما الجديد اللي باش نجيبه لكم شنو ينجم ينجر عنه الحاجه هذه وفيش نجم تتسبب. هاي خلينا نبداو باليدين والاظافر في حد ذاتها. تنجم تتسبب في تسرب دي بكتيري للبدن، وتنجم بالتالي تتسبب في باناري ولا فيغو. باناري الله لا يوريكم، عشت حاجه خايبه ياسر تراسيك يزمك تشق باش درشني وكل شيء، ومن غير ما ندخلوا في التفاصيل مش وقته. على مستوى الفم تو كي ناكلوا ظوافرنا وليد دائما هي اكثر بلاصه سال في البدن نتاعنا، دونك هي عش نتاع بكتيريا، دونك هكا عباره حلينا وتروت نتاع جراثيم للبدن نتاعنا. يعطينا الصحه. السنين تويك شو ينجم يتسبب من خلال الماكله نتاع ظوافر؟ على قد ما تاكل ظوافرك على قد ما نهلكوا لي ماي دي دون، وبالتالي نجموا نسبوا في دي ميكرو فيلور اللي هما يلموا الميكروبات. باهي نمشيو ما ابعد، نجمو نعملو انفلاماسيون دو لا مشوار كاريمون، خاطرك ديما تسوليسيت المشوار نتاعك وديما تساهم في المشوار نتاعك في قصان ماكلة الظوافر. عفوا تويك شنو يصير كي ناكلو الظوافر نتاعنا؟ الحقيقة مانيش باش نقول لكم، خاطر حاجة تعيف برشا وحاجة معناتها خايبة ياسر، دونك ما نحبش نقززكم لوقايت هذا مش بتاع تقزيز، أما نحب نقول لكم اللي هي حاجة مش باهية جدا. ريت معناتها عبارة باش تاكل حاجة، الحاجة ذي باش تعدى في التيوب ديجستيف نتاعك، ومن غير ما نزيدوا ندخلوا في أكثر تفاصيل. بون فما دي تكنيك راهو، فما يقول كل شوين قوم، وقت اللي تحب تاكل ظوافر كل شوين قوم. ميم سي نعرف وقت اللي تبدا السرسيه يهودي لا يفض لا شوين قوم لا حتى شيء لا والو. اوتوكا انا راني ننصح فيكم وانا بيدي نعم في هالفاز هذي، دونك دو بريفيرونس نبعدوا عليها ودو بريفيرونس ما نتيحوش في الحاجه ذي. فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعه من تسعه للنص الليل. هوت سيلكشن باي دلي بن احمد. شو مانيش باش نحكي برشا خاطر 49 دقيقه زين نسمعكم لو ماكسيموم تاع موسيقى بوسيبل. هو ان جروب يجينا من المملكه المتحده، مثل روك اكسبيريمونتال الروك الترناتيف الموسيقى الالكترونيك الارت روك الروك بروغريسيف. هما من عام 85 يعملوا في الموسيقى الى حد الساعه هذه. هما بداوا من بديت الحكايه وقت اللي كانوا صغار في ليسي مع بعضهم، بديت بحلمه وبعديك بشويه بشويه اكتشفنا ليجوند بيتمعنى الكلمه. عام 1993 باش يخرجوا الالبوم الاولاني نتاعهم، الالبوم اللي اسمه بابلو هاني. اما للامانه فما البوم ليجندير اللي هو اوكي كمبيوتر. اوكي كمبيوتر خرج عام 97 وهزهم للرام تاع الجلوار انترناسيونال بيتمنى الكلمه، خاصه دي سونوريتي نوفيل اكتشفناهم، خاصه نحكيو على الاليناسيون سوسيال الاختراب، نحكيو على الكونسوماسيون الاستهلاك الشعب الاستهلاكي وغيره. ان توكا يوما جروب من غادي من ليجندير، نحكيو على واديو هيد واختنا نسمعوكم قبل ما غنيوها.

مورسو قد ما نقول لكم نحبوا شويه everything is in the right place. مورسو معروف برشا وزيد تعرف اكثر الراديو هيد وقت اللي تلعب في بويلر روم وصار تلعب من فيرسيون ريميكسي للتيتر هذا. ان تو كان ان جروب ليجندير نخليكم تستمتعوا، رجعين بعد شويه.

0: نايس دريم ها مكسوبني برشا الراديو هيد اللي سنة ستة طويلة للأمانة وكان جدا الدنيا 24 ساعة نعديو راديو هيد وشوية العشم تعليل بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي سبور إكسبريس مع سكندر إبراهيم وزيدا فمي 200 دينار تنجم تربحه منتي فمي زوستيكيت السانشاين جربة أوف من 31 جويلية حتى الاثنين أوت إذا كان موجود في جربة ولا ماشي الجربة جمعة سبت أحد نزوكم احنا بليش مش نهزوكم ندخلوكم للسهرية بليش ثلاثة سيرا وكما تشوف شوف شي جربة عندي زو سكيت لسليف كيتا غدوة في مهرجان الحمامات الدولي يسوفي تبعثوا لي مساج على واتساب موزي كيفين 23 513 ألف تعرف عليش من نجموش نزوكو خاطر تويسير ما تجيش الوقت
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشم سنة تعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتك من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بسيدي داود بإقليم الأمن الوطني بقرطاج تتمكن من إلقاء القبض على شخص إثر نصب كمين محكم له وذلك للاشتباه في طورته في تنفيذ عدة عمليات تحيل وتفيد المعطيات الأولية بأن المظنون فيه عمد إلى إنشاء صفحة وهمية على موقع فيسبوك مختصة في كراء السيارات حيث كان يستدرج الضحايا للحصول على مبالغ مالية بعنوان تسبيقات أو معاليم كراء قبل أن يتوارى الأنظار دون الوفاء بالتزاماته وبحسب مصدر أمني فقد تبين بعد التثبت في هواته أنه محل 4 مناشير تفتيش من أجل قضايا تتعلق بالتحيل والسرقة جمعية التونسيين الخارجين المدارس العليا تنظم سلسلة من اللقاءات للكفاءات بالخارج في عدة جهات تونسية بشراكة مع التحالف العالمي للكفاءات التونسية وذلك في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية وتهدف هذه الجولة الوطنية المبرمجة بين 28 جويلية و 18 من أوت بالتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات بالخارج 2026 إلى جعل العطلة الصيفية محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية وترمي هذه اللقاءات الجهوية إلى تشجيع التبادل والتواصل بين خبرات الجالية بالخارج ورواد الأعمال والصناعيين والباحثين والمستثمرين والطلبة إلى جانب الهياكل المؤسساتية في كل ولاية وذلك من أجل خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة استغلال الأراضي الدورية الفلاحية ببنزرت تنظر في اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الخميس بمقر الولاية في عدد من الملفات الخاصة بحسن توظيف واستغلال حوالي 143 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تولت اللجنة المصادقة على ملفين اثنين لتجديد عقدي كراء بالمراكنة لعقارين فلاحيين يقعان بمعتمديتي ماطر وأوتيك ويمسحان 6 هكتارات علاوة على المصادقة على 5 ملفات تعلقت بربط صلة بالكراء لأول مرة لعقارة فلاحية تمسح حوالي 72 هكتارا بمعتمديتي سجنان وماطر وغزرة في أخبار العالم القضاء اللبناني يرجئ جلسة استجواب كانت مقررة اليوم الخميس لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة في دعوة مقامة ضده تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بعدما تعذر عليه الحضور لأسباب صحية وأوقف سلامة في شهر سبتمبر 2024 في لبنان وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بين اختلاس أموال عامة وتزوير بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني قبل الإفراج عنه في العام التالي بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار الجيش الأمريكي يقول اليوم الخميس أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة نافيا تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بتدمير 3 طائرات أمريكية من طراز F-35 و3 طائرات أخرى بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 31 جويلية، سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للجنوب، البحر متموج بخليج جابس وقليل اضطراب بقية السواحل، والحرارة دون تغيير قرب السواحل وفي ارتفاع طفيف داخل البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك. سبور
7: اكسبريس، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيوا على ملف يوسف البلالي ولا ترجي الرياضي التونسي واخر التطورات في الملف هذا. يوسف البلالي عمل الاختبارات الطبيه اللازمه، كل المؤشرات تقول ان الامور الصحيه للبلالي لاباس، في انتظار تاكيد بين سور اللاعب ولا حتى الترجي لترى الطبي نتاعو. بالتالي نحكيوا على يوسف البلالي في المرحله اللي بعد، مرحله بعد انه يقعد مع اداره الترجي الرياضي التونسي لحسم ملف تعاقده مع الفريق. في موضوع النادي الافريقي ونعيم السليتي، اللاعب يبدو انه طلب اكثر من اللي تم عرضه عليه من الناحيه الماديه، وجهات النظر مختلفه ماديا، بما انه وكيل اللاعب يطالب ب 250 الف اورو سنويا. بالنسبه لاداره الكلوب، اذا كان اللاعب ما يقبلش بالشروط الماديه نتاعها، الشروط المقترحه، فانه باش يسكر الملف نهائيا، خاصه ان اداره الافريقي عندها حد اقصى من الماديات في العقود، يعني ما تحبش تفوت دي مونطون معينه، مش تدخلش يعني في نفس الاغلاط اللي كانت قامت بها ادارات سابقه في النادي الافريقي وخليته في الديون غيره. دونك وجهات النظر مختلفه على مستوى المادي بين نعيم سليتي واداره النادي الافريقي حتى التو. مقابلات ودية لعبت اليوم السي اس اس اتحاد كارتاج، 3-1 للنادي الرياضي الصفاقسي و3-1 لشبيبة العمران امام النادي البنزرتي. مستقبل مرسى، كم اليوم تربص حمام بورقيبة، الملاعبية يرتاحوا نهارين ونهار لحد العودة للتمارين في الشتيوي، 3 ملاعبية التحقوا بالتربص عندهم ايامات واليوم صح عقود ب3 مواسم، نحكي على قصي معشة، ريان الحمروني وياسين بوخريس. متوسط الميدان من عمار أمضى لفئة الأولمبي البيجي لمدة 2 مواسم. إدارة النادي البنزرتي اليوم كشفت على التركيبة النهائية للهيئة التسييرية متاحة، هي يعني تركيبة موسعة، خذينا فيها رياض مقداد كرئيس، محمد أمين البكوري نائب رئيس ومشرف عام على فرع كبر كرة القدم، ريم المعلاوي أمين مال، صبر بن بركة كاتب عام وناطق رسمي، عواز طرابلسي مدير إداري، نبيل عنتر مدير رياضي، محمد صالح العلوش رئيس لجنة الاستشهار والتسويق والدعم، صلاح الدين الشيخ رئيس هيئة الأحباء والتنظيم، ومحمد فليس رئيس هيئة الإعلام. مدرب المنتخب الوطني الأولمبي أنيس بوجلبان كشف زاد على القائمة الرسمية متاع الملاعبين اللي باش يلعبوا دورة الألعاب المتوسطية، تنطلق بين 23 أوت وحتى 3 سبتمبر القادم في إيطاليا. الألعاب المتوسطية، معتز الحنزولي، ريان بسبيس على مستوى حراسة المرمى موجودين في القائمة، محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضوء، من الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. بعد أكثر من 114 عام نادي بريتشا الإيطالي يختفي من تاريخ الكرة بعد حكم قضائي أصدر يقضي بتصفية النادي بسبب أزمة متاع فلوس، أزمة متاع ديون كبيرة، أكثر من 20 مليون أورو الفريق من الجمش خلصهم، والأزمة بدأت عندها عام ونص تقريبا، وفيت في الأخر بإيقاف نشاط النادي هذا اللي قعد ينشط بين السيريا والسيري بي. برشا يعرفوا الفريق هذا، تاريخ كبير للفريق هذا من خلال الملاعبين اللي لعبوا فيه، تنسميه أبرز اللاعبية اللي كانوا موجودين مع بريتشي، لكن تاريخ هذا يقف اليوم 30 جويلية 2026 بعد 114 عام عرف فيهم الفريق مرور برشا من لاعبيه كبار كما قلنا، كيما باجيو، روبرتو باجيو، كيما بيرلو، كيما غوارديولا، هذوما من اكبر اللاعبية وابرز اللاعبية اللي مروا في تاريخ النادي هذا. بريتشي بعد 114 عام كما قلنا توقف المسيرة اليوم بحكم قضائي. النشرة هذه كل الاخبار موجودة على www.jp.com وزيك fm.net، نخليكم مع اسماعيل وبقية الكيب في هابي اور.
2: Musique, sport, info, libre antenne.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
1: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 ل 9:30 الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام

0: صباح زي العسل نخلتو حتى ليل 10:18 دقيقة توما لموزيك فيم هذي أبي أور. سلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز. ما تنسيوش من بعد شوية فما برشة كاش وبرشة تيكيت تنجم تربحهم في الغود لشانس.
1: هابي أور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: اي شحال في الكانيوت انا 200 دينار من بعد ما البارح خرجوا 700 دينار دونك نجم تربحهم انت 200 دينار بهم في وقتهم يخلصوا لك الانترنت خلصوا الضوء زيد كي نجي فاتوره الضوء دو بريفيرونس هو حاسيلو زيد من غير ما نرجع نحكي في الموضوع هذا. اوتوكات نجم تربح 200 دينار نجم تربح زوز تيكيت السانشاين تجربة اوف من 31 حتكشي ل 2 اوت من 31 جويليا حتكشي ل 2 اوت غدوه دونك معناتها اللي في جربه ولا قريب من جربه ولا في ثنيه الجربه ولا يعرف روحه ماشي الجربه يبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513 في نجم يربح التيكيت هذوما سانشاين تجربه اوف. خلينا نعطيكم فكره على اللاين اب ونعطيكم فكره على التايم تيبل دونك نبداو بالنهار الجمعه. نهار الجمعه شكون عندنا؟ عندنا خليل عنابي فراس قبي غسين غزويني وتريكي. نهار السبت عندنا مهدي مغراوي جوس علي ديديلي وحازم. ونهار الاحد عندنا نوي اغا ميلكي بيلز وبارادوكس اللي باش يجي من بلجيكا. دونك زوز من الناس دو تيكي كوبل ولا اصحاب ولا اللي هو تمشيو من 31 جويليا حتى ل 2 اوت تمشيو غراتويتمون بلاش لاكسي بلاش مده 3 ايام كاملين. ثم عليكم كي الجو نتاعكم كي الترونسبور نتاعكم واحنا علينا لي تيكي سينا وكي ما تنجمش تمشي الجربه فما زوز تيكيات لي ليجوند بيتمان الكلمه ليجوند فيفونت من الموسيقى سليف كيتا اللي باش يكون غدوه في مهرجان حمامات الدولي. دونك زوز تيكيات الحمامات وزوز تيكيات الجربه يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 1000 تبعثوا لي تصويرة ولا فيديو ولا اللي هو وانتم تبارتاجيو في الفرحة متاعكم اللحظة متاعكم المومون متاعكم في فيستيفال في سهرة في لما في قاعدة في عيد ميلاد في اللي هو وان شاء الله مع العشرة ونص متاع الليل نعرفوا اسكو فما سعيد حظة وسعيدة حظة اسكو عنا رابح هو مش واحدة فما زوز باش نبداو واضحين. دونك زوز باش يدوروا العجلة وزوز باش يكتشفوا اسكو الكادوات نتاعهم يا اما 200 دينار ولا زوز تيكيت السانشاين جربة اوف ولا زوز تيكيت السليف كيتا هذوما الكل غدوة يا اما في جربة ولا في مهرجان حمامات الدولي. قبل ذا كل وقايد سامبل كوم سامبل
1: سامبل كوم سامبل
0: كليبتها هي سامبل كوم سامبل باهي كالعادة نفسركم شو معناتها سامبلينغ. سامبلينغ سي اون تكنيك ميوزيكال انك تاخو موزيكا ديجا موجودة تاخو منها مثلا دي نوت ولا دي ميلودي ولا ريف نتاع جيتار ولا ليني دو باس ولا رفران ولا كليم ولا اللي هو حتى كابيلا وتحطها في غنية جديدة في كومبوزيسيون جديدة. مورسو ايكونيك من عند نينا سيمون خرج في ليزاني 60 نومي سترينج فروت. شكون هزو وشكون سامبليه تبعوه

0: Island South.
1: وعلى فكرة الوريجين متاع المقصوة ذي بويم بويم حكي على من العذاب اللي عاشوه من أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية وقت العبودية. ونينا سيمون استعملت الكلمات متاع البويم ذي في مقصوة خرج في 1965. أما كل مقصوة ذي نهزوه لونيفير غير عادي وونيفير بنين برشا يولي هكا.

2013 من الالبوم السادس نتاعو بلاد اند ذا ليفز، مرسو قوي برشا، مرسو نحبو ياسر للامانه، قوي برشا المرسو هذا. اي نمشيو لونيفر واحد اخر.

مغسول بي بي كينغ العظيم. بي بي كينغ كي نقولوا بي بي كينغ نقولوا بلوز نقولوا الجيتار متاعه. عنده جيتار اسمه لوسيل، سميها لوسيل هكا يقول لك. فما مرسول نسيت اسمه المرسول، ما يحكي this is my guitar لوسيل، يحكي عليها يقول كيفاش منعت لي حياتي انقذت لي حياتي. دور عظيم ياسر بي بي كينغ. انتو كان مرسول ذي كخرج عمل في 1970 اسمه Chains and Things، وقت اللي نهزوه لونيفير إيبوب كيفاش يوليه.

الالبوم الثاني ديث سيرتيفيكيت، الالبوم الثاني نتاع ايس كيوب اللي كنا اكتشفنا منه المرسوع ذا بيرد ان ذا هاند، اللي كان خذي سامبلينغ من عند بي بي كينغ وهز البلوز لونيفير اي بوب بنين برشا. حكينا اي بوب، خلينا نكملوا في نفس الجو.

الكولابوراسيون كامله اللي تخدمت باش خلطنا للتيتر هذايا نتاع موب ديب المغسول ليجندير اللي يعتبر ممكن واحد من اقوى لي مغسول في لونيفير نتاع الديب هوب ولونيفير نتاع الراب. المغسول يقولوا من اقوى بيت واقوى انسترو في تاريخ الموسيقى نتاع الديب هوب. وانا زاد يظلم من نشاطر نفس الراي على خاطر المغسول هذايا صار سامبلينغ لثلاث اغنيات. نلقاو مغسول خرج عام 69 اسمه جيسيكا الهربي هانكوك خذوا منه الكور ميلودي ونلقاو الانترو درامز مأخوذين من زوز مرسوات أخرين من عند كوينسي جونز الموصول يخرج عام 1971 كيتي وذ بنت فيم وزاد دورتي فيت اللي خرج عام 1972 من عند دالي ويلسون. دونك كلموهم هذوكم الكل مع بعض بلي خنزيد نحب نزيد نفسر لهم أكثر كلموهم مع بعض نلقاو الريزولتا ذي وش خليكم تستمتعوا بالموصول ذي. رجعينا بعد شوية نتقابلوا

0: موصول جندير شيب اوف ماي هارت ناخذ حتى للعشرة وسبعة توا لموزيك في ميديا بيور وقيت ربح
1: غو دو لا شانس.
0: يومين ما فماش ربح واحد, يومين فما ثلاثة ربحين. تهنينا على من ربح ديجا مشير مارجين كارتاج الدول, يحضر على تيرا بنديتا أو قاعد يحضر على سبيكتاكل تيرا بنديتا, سبيكتاكل اللي باش يهزنا لجو عالم الفلامينكو الأندلسية. مازالوا عندي زوز تيكيت, مازالوا عندي 200 دينار. صديقنا أشرف 34 سنة من تونس, مرحبا يا أشرف.
2: مرحبا يا إسماعيل,
0: شاولك أشرف؟ سهلا بيس ومور طيبة.
2: الحمد لله.
0: هاي خوي المطلوب منك هو التركيز. أنا زوز تيكيت غدوة لسانشاين جيرباوف من 31 جويلية حتى 2 أوت فندردي سامدي ديمانش في موجا بيتش جيربا. فما 12 دي جي, فما برشا جاو. انتوكا تنجم تربح
2: لتيكي,
0: لعبة كبيرة صحيح, تنجم تربح لتيكي دوما ولا تنجم تربح زوز تيكيت لسليف كيتا غدوة في مراجين الحمامات الدولي, وتنجم تربح 200 دينار. اليوم زيدا تنجم تربح كيلو قهوة بن من اهداء موزايك فيم. فما زيدا تختار الغنية اللي تحب تسمعها, ديديكاس وانتي وزارك وانتي شنو بشتاتينا الغو دو لا شانس. ما عليك انت تحسب 3 2 1 ونشوف الكادو نتاعك شنو عندك صديق. ياي
2: 3 2 1
0: العجلة الدور باش نكتشفوا مع بعضنا شاول كادور بتاع صديقنا أشرف. سكو بشراوة كيلو بني, سكو بشراوة 200 دينار, سكو بشراوة دو سيكيت سانشاين جربة أوف وقال يمشي الحمامات سليف كيتا. مبروك عليك كيلو بن من أداء موزايك فيم. مبروك مبروك صديقي باهين. اسمع يجي خذوا غدوة قبل ما يفسد خطر أبارا حلوا منه شوي.
2: غدوة في جربة,
0: غدوة في جربة خويا مالا تونا بعثولك نشوفوا شكون ماشي ماشي الجربة. انت خذوا ماشي الجربة
2: طالع هاي
0: وقتش مش تطلع
2: بطلع غدوة بإذن الله نص الليل من هنا من تونس.
0: تطلع نص الليل بإذن الله من تونس. رد بالك على روحك صديقي. على شكون تحب تسلم؟
2: سلم على العائلة الكل, على أخوي منزلك وصل طوى في المطار نستنى فيه
0: جيب لك كدوات ولا على...
2: والله إلي
0: لسنسي جيب ولا
2: ليه كيلو بن
0: مثال شاوك. أسمع شوف شوف الدنيا محلية شام برش خاوي انتي وخوك هذيك عليه. شوف عنا كيفين خموا فيك وبش نقول لك راك نجم تمشي انتي وخوك غدوة لسانشاين جربة أوف تمشي ثلاثة أيام كاملين تحضر صديقي وجاوك به ومبروك عليك. جو سبعثي مساج على واتساب موزايكي فيم, عاود بعثي مساج فيه لي كوردوني نتاعك باش نبعثك التسكر نتاعك ومبروك عليك صديقي. دونك صديقنا أشرف هو اللي باش يمشي لسانشاين جربة أوف من 31 جويلية ل 2 أوت جمعة سبت أحد في موجا بيتش جربة. نعطيكم فكرة على ناب خليل عنابي نهار الجمعة, فراس قوبي غسين غزويني تريكي نهار السبت, مهدي مغراوي جوس علي دايديلي حازم, ونهار الأحد باش نلقاو نوي أغا ميلكي بيلز وزيدا بارادوكس. ليزانفورماسيون كل موجودين على الكونت انستغرام سانشاين جربة أوف. نتمنى لك ساري مزينة. أشرف نمشي ربيب, نمشي لقليبيا 37 سنة. مرحبا ربيب.
3: مرحبا.
0: شعولك ربيب؟
3: الحمد لله.
0: ساعة لبيس أمور طيبة
3: الحمد لله. ربيب على غفلة كمان يسم حضر روح
0: تيشلا يا أخي. هي واحد بي اف او بش حضر روح كيف يرغي ما مش حدي وهلا وسهلا شعولك شو جو بلوس بعثنا تصويرة مزينة في قليبيا قلت لنا البحر قهوة القمرة وموزايك هكا ولا ليه؟
3: اي والله والله والله قاعده محليه مزينه وانتم ديما معانا
0: والله صافي بليزير. نسلموا عليك برشا يا ربيب. اي خلينا نذكرك في القواعد وممكن تنجم تربح برشا كادوي. طيب
3: ان شاء الله اول مره لما حد
0: شاو باش نكتشفوا كانك مزهره ولا ليه. جربه سيبون خليه على جنب باش يمشي اشرف جاوبيه. دونك عندك زوز تيكيت لسليف كيتا غدوه في مهرجان الحمامات. انت في قليبيا تصور قريب لك مهرجان الحمامات جاوك
3: قريبه
0: خطوه بون مش خطوه 10 خطوات هكاك. عندنا كيلو بن من اهداء موزايك فيم تنجم تربحوا زيادة مدام قلت قهوة وبحر وقمرة. دونك تنجم تعمل برشا قهاوي وتسمع موزايك فيم وتنجم تربح ديديكاس وتنجم تربح الغنية اللي تحب تسمعها. ما عليك انت تحسب 3 2 1 ونكتشفوا العجلة شنو باش تعطيك.
3: 3 2 1
0: العجلة قاعدة تدور. ربيب شنو باش تربح صديقتنا ربيب؟ اسكو باش تروح هديها فارغة ولا باش تربح كادويت؟ العجلة قاعدة تدور. نجمو تابعونا وتابعو الغو دو لا شانس على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم. اي مزهرة والا لي في العادة مزهرة انت؟
3: مزهرة اي
0: مزهرة في موزايك ماكش مزهرة باش تختار تختار باش تسمع موزيكا. كان عندك موزيكا تحب تسمعها اسمع. هاي الاغنية انا هديني الكنية
4: اعطيني يا سوى
0: كلنا اختار اغنيه وحطينا لها اغنيه على كيف ما انا نحبه. اسمعني شوف شو نسهلوها عليك. الاغنيه اللي باش تختارها باش تسمعها غدوه في مراجعين حمامات الدولي تمشي تحضر على سليف كيتا. ابعث لي مساج توا على واتساب وزي كيف ابعث لك الاتيكيم تو سويت ونقول لك سهره مزيانه وبرعمل جو وسلمنا على سليف كيتا. عاش كنت حاب تسلم
3: على راجلي قاعد بحذايا الياس وعلى أولادي وعلى أختي في ألمانيا توحشتها برشا خاطر ما جيتش مازلت وتسمع فيكم هي ديجا تو
0: باهي برشا عائلة كاملة تسمع فيك
3: وعلي فنتي يعطيك الصحة
0: ربي خليك. كيلو بن تو خليه ليه مربح حتى حد كيلو البن دونك تو احنا نلعب بولو كيلو البن. سلموا عليك برشا برشا صديقتنا ربي مبروك عليك. فوالا ما فماش ان بيردون ديما فما غانيون حتى ولو انه العجلة ما تعطيش كادوات يلزمني نخرجهم ما يجيش. برا زيد ركبت لك على الغنية اللي كمود امشي زيد عطيه صحيح يا سوايا امشي امشي يا سوايا يا سوايا. غدوة الغدلة شو استرجع لكم ابتداء من 9 متاع الليل. غدوة كالعادة فم برشا كادوات برشا ربح وغدوة لنيو نلعبوا على 300 دينار علما انو غدوة انا اخر نهار شخرج كونش دوك كاكاو بشقاو خاينة مالك العوني ابتداء من نهار الاثنين ان شاء الله يدو تطلع كريمة مالك فهمتني ان شاء الله ما يفكش الكادوات خليهم يروحوا ليه فضلك يدي جو به دوك نهار الاثنين ان شاء الله بشقاو مالك العوني شهر اوت صح ليه مالك حسب حسبة به انا رصت لي 5 جمعات في جويلي هو 4 جمعات في اوت كي يا ولدي حسبها مهف قال لي اسمعني خذ جويلي اسماعيل برجو قلت الله يبارك بارك مانيش باش نقول لك قال لي انت كامل جويلي اوت هكا ارتاح كيف يلزم قلت الله يبارك عامل لي اللعب مالك نسلم عليه برشا صديقنا ودوكالي باش تلقاوها ابتداء من 3 اوت خاطر غرة اوت تجي سبت دونك 1 اوت سبت 2 اوت احد 3 اوت يجيكم مالك العوني في هابي اور.
1: ايش خريطة لي انا؟
4: Groupe de la chance. Happy Hour. Mais le 9 juin. Le 9 juin. Le 9 juin.

إليسا بتكون موجودة في مهرجان كارتاج الدولي. وإليسا اللي تنجموا تربحوا تيكيات مع ملك العوني باش تمشيو تحضروا على السهرية هذه. ها ملاوينكم، مازالوا فما برشا تيكيات، مازالوا فما برشا كادوات. إذا كان ذكرتي ما خانتنيش باش تكون نهار 15 أوت في مهرجان كارتاج الدولي. إليسا بستناك بعد شوي نقابلوا في دي جي نيوز. راجعين بعد لحظات.

صوته قريب ياسر جوجو سوفا ودي عمراد حلوة الدنيا ناخلته حتى للعشرة واحد وخمسين دقيقة شانجمون دو ديكور شانجمون دو بيانس تو تسوي دي جي نيوز هو في العادة ديما نسمعكم آخر مخرج باليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك أما اليوم قلت خرطعوا شوية جديد خلنا نرجعوا للغاسين نرجعوا للزوريجين نرجعوا للمغسو كولت اللي اشتحنا معاهم عملنا معاهم جو عشنا معاهم دي مومو ميزيني

إنه باش نرجع بيكم ل 2007 من هذاك مغصول اللي نحبه برشا للأمانة. مغصول هو كولابوراسيون بين كل من دي راميريز ومارك نايت, مغصول إيكونيك. وقت اللي كنت لعب في الكاليبسو المرسو هذي, كيقول لكم كاليبسو هكا تبدأ كل بحر هكا تبدأ ناس طالعة, ما عندكمش فكرة, مغصول ليجندير نومي كولومبيان سول.

وقت اللي لو بابا دو لا تيكنو نحكيو لوران غارنيي العظيم لوران غارنيي اللي عملت له انترفيو بعده ما عادش نجم نعمل حتى انترفيو للامانه سكرتها بالنسبه لي انا لوران غارنيي وقت اللي كان يلعب في لاسيندا في مانشستر كانت الدنيا من التكنو عالم اخر معناتها يونيفير اخر هذا مكسور يعمل ريبوتاسيون تاع لوران غارنيي نومي ذا مان ويز ريد فيس

نقفلوا مع السويدي إيريك برايتس مكسونو مي بيانو. هو كان باش يكون في السويديش هاوس مافيا على فكرة، كان هو وأفيتشي، بعديك اقتصروا كان على ستيفان جيلوم سيباستيان غروسو أكسويل، واكتشفنا السويديش هاوس مافيا من موصول جندير للمينة من عند إيريك برايتس، كان اسمه سايرس دير. من عاش كنت عارفه ولا لي. بعد شوية موجز الأخبار مع مراد دريدي، مازلنا معاكم حتى نصف الليل. سنة والميكس الشرقي وسنة وجينيراسيون.

0: تونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا نيكولا اورلاندو يقول اليوم الخميس ان الاتحاد وافق على خطه لانشاء مركز لتنسيق الانقاذ البحري في مدينه بنغازي بشرق ليبيا في الوقت الذي يسعى فيه التكتل الى الحد من تدفق الوافدين عبر احد اكثر المسارات التي يستهدفها المهاجرون الى اوروبا. وتعد ليبيا طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين ياخذون رحله محفوفه بالمخاطر الى اوروبا عبر البحر المتوسط منذ الانتفاضه التي اطاحت بمعمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي. مدينة سبتة تشهد موجة هجرة غير مسبوقة بلغت ذروتها اليوم الخميس بعدما وصل المئات من المهاجرين سباحة ومشيا على الأقدام للمدينة التي تسيطر عليها إسبانيا شمالا وغربا. وأعلن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز وفي أول تعليق أن حكومته منكبة على تقديم استجابة فورية للوضع في سبتة معلنا تعبئة كل الموارد اللازمة والعمل مع السلطات المغربية والدولية إلى جانب إعداد التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية في أقرب وقت ممكن. ونقل سانشيز هذه الرسالة مباشرة إلى رئيس سبتة مشددا على أهمية بناء الحلول بمسؤولية وتعاون. وطربت بعض التقارير الزيادة في التدفقات بحكم قضائي للمحكمة العليا الإسبانية قيد عمليات الإرجاع الفوري للمهاجرين الواصلين سباحة. الولايات المتحدة تستأنف مساء اليوم الخميس ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية بالتوازي مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها. وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. جامعة الدول العربية تستنكر اليوم الخميس الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر محذرة من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريقين اللذين اندلعا في السفينتين نتجا عن طائرة مسيرة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان أنه يستنكر بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له السفينتان في ميناء دمياط يوم الأربعاء مؤكدا أنه يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية. مصدر طبي في قطاع غزة يفيد باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس. روسيا تشن اليوم غارات جوية واسعة النطاق على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 13 شخصا على الأقل من بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة وآخرين في كييف وبولتافا. وتسعت رقعة الاستهداف لتشمل مدينة لفيف الواقعة في أقصى غرب البلاد مضطرة بولونيا إلى إرسال طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي تحسبا لأي تصعيد. ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة حيث قال إن الرئيس ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع اسماعيل وزياد في هابي اور مع اجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الاولى في تونس هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. اسماعيل بن عيسى موزايك اف ام.

0: ملا سليم ملا موسيقى ملا سنوات جميلة يرجعنا بها يومين سليم في الميكس الشرقي لحديش واربعة تمالا موزيكا فيم هذه بياور. في كل مرة نحاول نبدل لكم جو, في كل مرة ننسوكم ونوقتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. تابعونا ديما على www.muzikfm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزيكا فيم. شانجمون دو ديكور, شانجمون دامبيانس ou près de génération.
1: Génération. Génération. Les plus grands succès des années 80.
0: نرجع اليوم للثمانينات, نرجع للزاني 80 باش نحوس بيكم في ايبوك مزيانة. ليست و بلاي ليست مزيانة من ويتني يوستن من ديبيش مود. ليست مازلت طويلة للمانة, اما ندمار افيك مورسو ايكونيك دي زاني 80 يورث ميكس, مورسو نومي سويت دريمز. تاريخ السلامة للجميع, رجعين بعد شوية.

génération. Les plus grands succès des années 80. هكا كنا وصلنا لاخر بياور بالنسبه لليله. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تابعتونا. موجز الاخبار من بعد شويه مع صديقنا مراد الدريدي كهو عادة. لزاني كتخبار مزينين برشا ومزينة باش نزيدو نغطس واكثر واكثر، خاصة فيك مغسو كولت بيهتم معنا الكلمة مع الجروب اها. هذا المغسو تيك اون مي، ردو بالكم على رواحكم. مازلت الليست راهو مازلو فما دي مغسو بنين كيما توتو افريكا. ردو بالكم على رواحكم، تقابلو غدوة. باي باي، ادوما.

0: هابي هاور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. كورنيش ويكاند
1: محليه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحب التوى
3: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف الحبيت معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت تكمل
5: عمرك ما كنت
4: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي
0: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا ضيوف يحكيوا بصراحه قصص اسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه
6: راديو موزايكا فم تونس الاخبار
7: مستمعي موزايكا فم اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. ديوان الحبوب التونسي يطرح مراقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من القمح اللين و50 ألف طن من علف الشعيرة وفق متعاملين أوروبيين. وتضمن طلب المناقصة توريد القمح على 3 شحنات 25 ألف طن لكل شحنة على أن يتم الشحن في الفترة ما بين 25 أوت و30 من سبتمبر حسب المنشأ. فيما طلبت المناقصة توريد الشعيرة لشحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن على أن يتم الشحن في الفترة نفسها. الإدارة الجوية لصحة تونس تعتزم ارتداد إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة وذلك في 5 اختصاصات تشمل الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية المسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي تدعو إلى ضرورة إرساء آليات مالية مبتكرة من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. المدرسة الوطنية للإدارة تعلن عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. وأوضحت المدرسة في بلاغ أن هذه الاستشارات تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها الخميس أن هذه الرسالة تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. لجنة أسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها 7 بعنوان سنة 2026 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. في أخبار العالم في اليوم 44 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 153 يوما من اندلاع الحرب أكدت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أنه تم اعتراض جميع الصواريخ والمسيرات في الهجمات الإيرانية الأخيرة في حين قال الحرس الثوري الإيراني أن على القيادة المركزية الأمريكية الكف عن التعتيم حتى يرى العالم كيف نعاقب المعتدية. المملكة العربية السعودية تعلن في بيان صادر الخميس قيادتها تحركا لتأسيس تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات بدعم 14 دولة وبمشاركة ممثلين عن 43 دولة ووفد من الاتحاد الأوروبي. وكانت الرياض قد استضافت الاجتماع الدولي الخاص بمناقشة إنشاء هذا التحالف الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
6: الأولى في تونس
0: أفروديب نصف الليل المادي ساعة على موزيك فام.